0: رسول رب العالمين الإمام علي بن أبي طالب ويدخلوا لك مجابر يضيعوا لك الحق ويضيعوا لك الصدق ولا تسمعه ولا تلقاه. تمام، ما بالله على ما يشتوهم. ناهي ألي بعد الإمام علي من الحسن والحسين، يعني بعد بعد بعد بعده الذي أمرنا الله نتولاهم، هذا لفلتناهم كلهم والمسلمين فلتوا كلهم، ما عاد تلقى حياتهم إلا قلفد وكنن وفجا وأهانوا وبهذل. يستاهلوا. هذا قام بعمل رسول الله، هذا على نهج رسول الله، الغزوات الفتوحات المعارك وصفها، كم كانوا والمسلمين وكم كانوا والمشركين وكيف كان ينتصر والمسلمين، لكن يصيروا متوكلين على الحي القيو وهم سعماء تعد تصابيعك، وهذا لك جيش لهانك لهانا ويضو منتصري منصوري. وهذا يا خلق الله بنبسر قد واقع المسلمين يهزر القلب، كم يا جرائم بيقوموا به يهضبوا نصارى وهم سعمات عد تصابيعك. سمعت هيا كم إسرائيل هذولا يجعلوا لهم هذا الهيبة وهذا القدر، وكأن ما عد بشمني نايرزيهم عند حتهم، ما تقول يتظافروا يد واحدة يتظافروا غير يد واحدة. وابصر تأمل في محور المقاومة في فلسطين غزة في إيران في اليمن في العراق في لبنان، وربضت إسرائيل وأمريكا بسلاحها بهيمنة بعنجهية بكلن، واختبطوا خبط لا يعلم به إلا الله، وذا حين عدم ظلام حاصري خطوا الناس صدق بصدق، فما بالك لو عاد يخطوا الباقين كيف عاد يقوع ويصدقوا كل واحد يصدق الثاني. ما هذا واحد بشكى في ظهر الثاني وقال قلنا المسلمين يرحموا، قلنا لك أنا يستاهلوا. ييه القوم لا تفرقت ذلك، قال ارحم الراحمين في محكم كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أين أنتم من الآية هذه؟ أنتم مسلمي، ما هو اللي فرقكم؟ ما هو اللي يصفع عقولكم؟ فلتوا كتاب الله، حرم عليكم تبصروا والعز ولو تسبر لواحد، حرم عليكم. النبي يجي يوم يتنكس واحد ويدندل أذانه ويبقى راسب بين لحظي، من سر بغير الله ها هذا بنبصر ميلاد رسول الله ولا دولة تجاوبت، وكأن ما هو نبينا ورسولنا ورحم لنا. هيا قال لك هذا لهم حق عز، أين العز منهم؟ يهودي ونصراني بيحرق القرآن لا مرة ولا ثنتين قد الخامس مرة، والمسلمين متفرجين، لا نظام ولا قيادة ولا دولة ولا حاجة. سلام الله على السيد عبد الملك، الله يقوي عزائمه، عدو سمي للعدو وأمانه. ياي أنتو حق عز، كتاب الله ومصطاقين مع رحم الراحمي، عد استلفوا لأرواحكم، ماشي للهاوية للهلاك للضياع. ادلي بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
2: سام اف ام،
3: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمين هاجروا إلى الحبشة في رجب من السنة الخامسة للبعثة، بعد ما أمرهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله ذلك، وقال لهم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجروا المسلمين كلاجئين، يعني ما بالذات الذي هم الفئة المستضعفة الذي ما معهم حماية قبلية. وحرك معهم ابن عمه جعفر بن أبي طالب، يتحرك معهم. كان عددهم في أرض الحبشة 83، يعني ما بين رجل وامرأة عدا الأطفال. كان في مقدمتهم جعفر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الخطوة مهمة، كانت هذا الخطوة مهمة جدا من أجل الحفاظ على أرواح وعلى نفسيات الطليعة الأولى من المؤمنين المستضعفين، كي لا يعذبوا، كي لا يقتلوا، لأنهم مارسوا كل أنواع الظلم ومارسوا كل أنواع التعذيب حقهم. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله رجع قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. يعني واضح من هذا النص التاريخي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن الهدف هو يعني اللاجئين في مكان معين لا يتعرضوا فيه للتعذيب، وابتعاد من ضغوط الكفار قريش. خرجوا المسلمين وكانت أول هجرة. خرج في البداية 10، وكان أول من خرج، وكانوا أول من خرج 10، وبعدها خرج جعفر بن أبي طالب ومعها امرأته، يعني زوجته اسمها بنت عميس، ولدت له عبد الله بن جعفر في أرض الحبشة. النجاشي أحسن جوار المسلمين، وكان هذا الخطوة كان لابد فيها من إيجاد مكان آمن، يعني بعد اشتداد تعذيب المشركين للمسلمين كان لابد من إيجاد مكان آمن يستطيع المسلمين خلاله يمارسوا عباداتهم دون مضايقة وحماية أنفسهم من أذية الكفار لما يفرج الله. التهيئة قاعدة تنطلق. تلاحظوا أن الآن ما زالت هي مشكلة كبيرة قائمة، عدم وجود حاضنة اجتماعية تتحول إلى قاعدة انطلاق يتجسد فيها المشروع الإلهي، لأنه من ركائز المشروع الإلهي تحققه القيادة. القائد كان موجود، محمد صلى الله عليه وعلى آله، والمشروع موجود، يعني مشروع يتحرك به الرسول على ضوء آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم. لكن المشكلة كانت في موضوع الحاضنة الاجتماعية، كان الموجودين أعداد قليلة لا يحققوا معنى الحاضنة الاجتماعية، وجزء منها ما مع حماية قبلية يتعرضوا للأذى والتعذيب. وكان في إطار دراسة الخيارات المتاحة النبي وقع اختيار الرسول للحبشة على أساس مكان مناسب يذهبوا إليها المسلمين كلاجئين لما تتهيأ قاعدة آمنة، لأن كان معروف عن ملكها بأنه رجل عادل، وربما لأسباب أخرى لم تكن هجرة المسلمين هروب من مسؤولية وفرار من الظلم لطلب الدعاء والراحة والتخلي عن المسؤولية، لا. كان الهدف من الهجرة أول شيء النقطة الرئيسية حماية من أسلم ممن لا يملك حماية قبلية، يعني وفق التركيب العشائرية الموجودة. كان أغلبهم من الموالي والعبيد، والبعض منهم بعيدين عن حاضنتهم القبلية. كان لابد من إيجاد مكان آمن لهم يستطيعوا فيه مارسوا شعائرهم بحرية بعيد عن الأذى والمضايقات والاضطهاد. وفي نفس الوقت الجو هذا اللي هو هذا أي ساعد على تغلغل الهدى إلى نفوسهم، يعمل على تزكيتهم، لأن الجو الضاغط عادة ما بيتمكن الناس من تعميق وترسيخ الهدى في نفوس الناس. هذا جانب مهم. يعني هناك أيضا سبب آخر، يعني إحنا بنقول يعني الأسباب، كان هناك أهداف للهجرة التالية، ذاك الهدف بهدف آخر من الطبيعي يعني لدينه عالمي أنه يبشر أبنائه، أن أبنائه يقوموا بالتبشير بمبادئ وأهدافه في كل مكان يصلوا إليه، يعني بغض النظر عن أولوية ومستوى التبشير يعني. فلا شك أنه فيما يتعلق بالقرآن أن عربية قاعدة الانطلاق أولوية مهمة لرسول الله الإسلام، وبالذات في البداية من المهم تكون قاعدة انطلاقة عربي، لأن القرآن عربي ونبي عربي يعني وعمق عربي. فلا شك أن عربية قاعدة الانطلاق هي أولوية مهمة، ولكن هذا ما يمنعش أنه يجي تبشير للدين هذا في مكان آخر خارج الجغرافيا والعمق العربي في تلك المرحلة، ترويج له والتعريف بخارج الجزيرة العربية. بدليل أيضا أن به هاجروا مجموعة ممن ما تعرضوش للتعذيب والتنكيل، مثلا جعفر بن أبي طالب، وبقيوا المهاجرين هناك يعني في الحبشة إلى ما بعد السنة الثالثة أو السابعة يعني، وقد به حاضنة في المدينة المنورة وبقيوا. فمن الطبيعي أنه يكون هناك تبليغ للدعوة في كل مكان. أيضا الهدف آخر كان لابد ما يعرفه كفار قريش أنه الضغط على المسلمين وفتنتهم عن الدين ما عاد تثنيهم ولا عاد تفوت في عضدهم مهما بلغ مستواها، فقضية الإسلام هذا بتتجاوز حدود تصوراتهم وقدراتهم. المسلمين بيؤمنوا بأن أغلى ما يملكون هو العقيدة، ومستعدين يتنازلوا حتى عن ممتلكاتهم ويخرج من وطنه، يعني إذا وطنه هذا ما يوفر له البيئة المناسبة كي يعبد الله ولا يعبد غيره، عنده استعداد أنه يترك ويخرج يعني حفاظا على الدين والعقيدة، لأن الذي يدخلها الجنة ولا يدخلها النار هو موضوع مرتبط بالدين والعقيدة، يعني دينك وعقيدتك عبادتك لله سبحانه وتعالى ولا الشرك ولا الشرك. قريش انزعجت انزعاج كبير جدا من المقر الآمن الآن للمسلمين، وخوف، وخافوا في نفس الوقت العادي يتحول المكان هذا الجديد إلى متنفس وقاعد للتحرك يعني ضدهم. قاموا بعثوا بسفيرين إلى النجاشي، عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، ودوا هدايا كثيرة للنجاشي بطارقته، وساروا يرشوا البطارقة ودوا لهم هدايا وقالوا لهم يأيدوهم عند الملك، وسلموا هدايا للملك وقالوا له أيها الملك إنه قد لجأ إلى بلدك غلمان منا سفهاء فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وطلبوا منه أنه يردهم. البطارقة هذا الذي قد اشتروهم عمرو بن العاص وصاحبه قالوا للنجاشي، قالوا ردهم. النجاشي غضب وقال لا الله لا أسلمهم، وقد جاوروني واختاروني على من سواي حتى أسمع منهم، خلوني أسمع منهم. فطلبهم وسألهم عن دينهم، كلمه جعفر بن أبي طالب، وهذا ربما من حكمة رسول الله صلوات الله عليه وتدبير إلهي إن جعفر يكون موجود بينهم رغم أنه ما تعرض للتعذيب مثل المستضعفين الآخرين، لكن لابد من شخص عنده القدر البيانية العالية على إيصال نور الحق للنجاشي ومن معه. فكلم جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه قائلا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور كثيرة في الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف هاء يا عين صاد، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى خضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. هذول قالوا، وهي نزلت فيهم الآية لما قال الله في القرآن الكريم: لتجدن أشد عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتجدن أقرب مودة الذين قالوا إنا نصارى. هم هذولا اللي هم النجاشي وقومه، لأنهم عادوا على الفطرة، على الفطرة، وأول ما سمعوا كلام الله على طول أسلموا وآمنوا، يعني لأن الآيات بتقول أيضا: وإذا سمعوا تتلى عليهم رأيت عيونهم تفيض من الدمع، يعني بهذا المعنى، يعني أول ما سمعوا على طول أسلموا وآمنوا. وبعض المجرمين بيجي يحرف الموضوع على ترامب، يعني الملعون الكافر الذي أساء القرآن وأساء الإسلام، ولا على النصارى ذولك اللي، لأن النصارى هنا الذين قالوا إننا نصارى، هنا المقصود بها جذرها اللغوي من النصرة، الذي قالوا نحن أنصار الله لعيسى سلام الله عليه، وليست النصارى المعنى القومي الذي الباري بيذمه دائما: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المقصود إنها النجاشي بكى وخضلت لحيته وقالت هي الكلمة العظيمة، قال: انطلقا فلا والله لا أسلمهم. انطلقا للملعون عمرو بن العاص وصاحبه، قال لهم انطلق يلا توكلوا، توكلوا على الله. فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادوا، ما يمكن نكيدهم، هذا على حميهم. أبو طالب أيضا عم النبي فعل رسالة إلى الملك النجاشي، وذكر بالصداقة بين ملوك الحبشة وبين جده هاشم بن عبد المناف والعلاقة التجارية بينهم، وحذر من مكيدة رسول قريش عمرو بن العاص، وكشف له أن الداهية مخادع، قال هذا انتبه منه، هذا داهية مخادع. وقام ادى شعر حتى للنجاشي، قال: تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم، فلا يشقى لديك المجانب، فلا يشقى الذي داخل في حماك. يعني انتبه، يعني جو يحتموا بك، يعني عارفين أنك ما يظلم عندك أحد. يعني حاول عمرو بن العاص مرة ثانية أنه، وإن شاء الله هذا نكملها في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا صوت الربيع المحمدي، سام اف ام.
0: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

0: ام كل عام وانتم بخير.
1: يا حبيبي،
2: يا قلبي، يا روحي،
3: يا نور عيني،
4: يا معلمي،
5: يا قدوتي،
6: يا قائدي،
7: يا محمد،
8: يا رسول الله.
9: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. نحن أطفال اليمن، نحبك يا رسول الله.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

ذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

في ولاية العصمة، فلم أبرح في صبوغ نعمائك وتتابع آلائك، محروسا بك في الرد والامتناع، ومحفوظا بك في المنعة والدفاع.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوفيقك.

قدرتك وإحسانك وامتنانك وجمالك وبهائك وبرهانك وغفرانك ونبيك ووليك وعترته الطاهرين أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله وعلى سائر إخوانه.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. حسب

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ
1: طارق
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح
1: استريح
0: دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل تحت. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل
1: الأمريكية

صوت هز الأرض هز. شمال شمال شمال شمال يمين.

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا.

الله. واحد واحد، هزه هزه هزه، تنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزه صحي النائم بوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بحرية
1: ضد السعودية
0: ضد السعودية ضد

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول لي مالبي مد الذراع الامام. احسن شد شد قال قول قول لي يا نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا النهي معنويات.

0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: الله
1: اكبر
2: المغتزي كا المغتزي الله لك عليك النصر
3: حيات
4: ملت الله
3: حيات
4: ملت الله
3: حيات
5: ملت الله لبيك يا رسول الله
6: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين شمال حول

0: مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين.

0: الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين. وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: صيني قشر بنكهة. سام افتر.
1: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من هدى وكل الأوفياء لنبي الرحمة والهداية. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم موضوعها السيرة العطرة للنبي الخاتم، وهي من الموضوعات المكرسة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. المستمعون الأعزاء، أحبة الربيع المحمدي، مع احتساء قهوة الصباح من صينية وقشرة أو فنجان البن، نبدأ بالكلام عن السيرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمن المعلوم أن السيرة العظيمة لخاتم أنبياء الله وما يرتبط بحياته ومواقفه وسلوكه وأوضاعه وطريقة تعامله مع الأحداث والتحديات والمستجدات قد تعرضت للكثير من الافتراء والتشويه على أيدي الكثيرين من الحكام والمندسين، كخطة خبيثة تستهدف النيل من شخصية النبي صلى الله عليه وآله الأخيار، وكثير هي ما يدعونه ما يدلون به من إساءات للنبي الكريم وكذلك للقرآن ولله سبحانه وتعالى. وقد وفدت هذه الخطة عن طريق دس نصوص مختلفة ومزيفة في كتب السيرة والتاريخ تسيء إلى الرسول وتنسب إليه وما لا يليق به. فكان من الضروري جدا إذا أردنا أن نكون صورة واضحة ونقية عن حياته بالاعتماد على مصادر صحيحة ومعايير وضوابط تعطينا الصورة الحقيقية الأكثر نقاء وصفاء، ومنها القرآن الكريم أولا الذي يعطي صورة واضحة ورائعة عن شخصيته صلوات الله عليه وآله وصفاته وخصائصه ومواقفه في كثير من السور والآيات، ويستطيع قارئ القرآن بتدبر تام في الآيات التي نزلت في شأنه أن يحيط بالكثير من جوانب شخصيته وحياته، فمنذ أن بعثه الله وإلى أن فارق هذه الدنيا، ثم النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي عرضت سيرة وحياة رسول الله، وثالثا الروايات التاريخية المتواترة عن المسلمين الأولين والتي لحالة المجتمعات العربية قبل الإسلام بعد أن نرتشف من قهوة الربيع المحمدي. وهذا الفاصل.

0: إخوة وأخوات الربيع المحمد، البداية الطبيعية للحديث عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزم معها إعطاء لمحة عن تاريخ ما قبل البعثة وما اتصل بها من أحداث ووقائع لمعرفة الظروف والأوضاع التي كانت تحكم المجتمعات العربية آنذاك والمنطقة التي انطلقت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام. ففي الوضع الديني كانت الوثنية هي الديانة الكبرى في شبه الجزيرة العربية، وكانت عقيدة الشرك وعبادة الأصنام متفشية بين سكان هذه المنطقة، وكانت ملونة باللون القبلي، فلكل قبيلة بل لكل بيت أحيانا وثن وطريقة في العبادة، رغم أن الكثيرين كانوا يعتقدون بوجود الله وأنه الخالق، إلا أنهم كانوا يعتبرون أن عبادتهم للأصنام تقربهم إلى الله لقوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يعتقدون بالمعاد والحياة بعد الموت، إلا أن اليهودية والنصرانية أسهمت في تحضير الإنسان العربي للفجر الجديد بالتبشير بقرب ظهور نبي عربي وبعوامل دينية أخرى، أو تهيئ الأجواء معنويا لتقبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبسبب وزن أهل الكتاب علميا عند العرب في الجاهلية، واكتسبت هذه التنبؤات بعدا حقيقيا انعكس قبولا للدعوة واستجابة لها. على المستوى السياسي، فإن سكان شبه الجزيرة العربية آنذاك لم يخضعوا لأي نظام أو سلطة مركزية غير سلطة القبيلة، فبقيت هذه المنطقة بعيدة عن سيطرة ونفوذ دولة الفرس ودولة الرومان، فلم تخضع لحكمهم أي الرومان والفرس والأحباش، ولم تتأثر بمفاهيمهم وأديانهم كثيرا. ونتج عن هذا الوضع ظاهرة الدويلات القبلية. ثم هناك الوضع الاجتماعي، حيث الحياة الصعبة التي كان يعيشها الإنسان العربي في البادية، والحكم القبلي وعدم وجود روادع دينية أو وجدانية قوية تدفع القبائل إلى ممارسة الحرب والاعتداء على بعضها البعض كوسيلة من وسائل تأمين العيش أحيانا ولفرض السيطرة، وأحيانا أخرى للثأر والاقتصاص. فكانت تغيب هذه القبيلة على تلك وتستولي على أموالها وتسيء نساءها وأطفالها وتقتل وتأسر من تقدر عليه من رجالها، ثم تعود القبيلة المنكوبة تتربص بالقبيلة التي غلبتها. وكانت تحدث بين القبائل حروب طاحنة ومدمرة يذهب ضحيتها الآلاف من الناس، وأبرز الأمثلة عليها حرب داحس والغبراء التي استمرت 40 سنة. ووصف سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حالة العرب قبل البعثة النبوية، نورد مما قاله ما يلي: إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، مميخون أي مقيمون بين حجارة خشن وحيات، صم تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتصفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. ويقول جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه وهو يصف الوضع الجاهلي لما دخل على النجاشي ملك الحبشة وقد سألهم عن أحوالهم، قال: كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء إلى الضعيف. فجاء الإسلام يا إخوة الإيمان ليقلب الصورة ويغير موازين البشرية، فكانت تلك العوامل مساعدة على انتصار الإسلام وانتشاره في سرعة قياسية نتيجة الفراغ العقائدي والسياسي الذي كانت تعيشه المنطقة آنذاك. أحباب الرسول الأعظم وآله الكرام، بإذن الله وعونه نواصل في الحلقة التالية كلامنا عن الصيرة النبوية العطرة، الأسرة والمولد والنشأة، ونختم حلقتنا بتأكيد القول أن إحياءنا للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، وبقدر ما يرسخ محبتنا وولاءنا والاقتداء والتأسي برسول الله العظم وآل الكرام، بقدر ما يعنيه من الارتباط الوثيق بالمنهج الإلهي والاعتصام بحبل الله المتين، لتتحقق لأمتنا القوة والفلاح والنصر، وأن خياراتنا هي الصمود والثبات والمواجهة لأعداء الله والدين والوطن. فلا وهن ولا ذل ولا استسلام، فالرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري، بالاعتماد على الله وهديه القرآني وقيم الخير والعدل والسلام والحق والعاقبة للمتقين. نتوسل إلى البارئ عز وجل أن يعيننا على القرب منه وكسب رضاه، وأن يمن على أهلنا بفلسطين وكل محور الجهاد والمقاومة بالفرج والنصر القريب، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج الأسرى، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. يجدد لقاءنا في رحاب الربيع المحمدي، ونواصل حلقاتنا عن السيرة النبوية العطرة وبقية المواضيع المتصلة بسنوية المولد النبوي الشريف. خاطركم مع الله.
1: صيني قشك بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: وبالاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكون منطلقا نحو إصلاح الخلل وتقويم الاعوجاج ومعالجة الإشكالات، فالتجاهل لواقع الأمة بما فيه من مشاكل وما تواجهه من تحديات بقدر ما هو تنصل عن المسؤولية هو أيضا حماقة بكل ما تعنيه الكلمة، ونتائجه كارثية ورهيبة في الدنيا والآخرة، ولا ينسجم مع مبادئ وقيم الإسلام وتعليمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القائل فيما روي عنه: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. إن هذه الذكرى المباركة هي فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكير بالمسؤولية والتذكير برحمة الله وفضله، حيث الحلول النافعة الناجعة والحقيقية التي ينبغي على أمتنا الإسلامية أن تعود إليها وأن تستفيد منها فيما يصلح واقعها وواقع المجتمع البشري بشكل عام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، سعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: اليوم قد أنا أشتي أفعل عصيبي شريمين، فعلا نحتاج إنه العصيب يقع شريمة، نشتي شروم ومناجل خيرات، نشتي نعلف خيرات، نشتي نجمع أكبر كم من الأعلى ونحتفظ بها بالطرق الصحيحة والعلمية الذي عد وفر لنا مصدر غذاء للثروة الحيوانية على مدار العام. لو ما نوصل مثل هذا الأيام، المفروض إن إحنا نعمل على هذا الكلام. طبعا ما بنتكلم عن الأعراف، بننصح كل المزارعين أن يحفظوا بهم بالطريقة الصح وأن يقدموهم صح. طيب وش باقي؟ عندما أتكلم عن العلف لابد ما أتكلم على المكملات الغذائية مع العلف. العلف الأخضر مهم، والعلف الأخضر ما عجل من القضب صح، أو العجول الأخضر، والقضب هو السائل والحلبة وكل أنواع المحاصيل تصرع أعلى. بعض الناس بيجي يقول لنا الروح حق البلسن والحلبة الروح حق البلسن والحلبة ما بتعجبش القرش حقنا، ما بيرون شي ياكل منها. هنقول لهم طبيعي اني ما بعجب هاش تاكله لاني لا قبابة، لكن لو عملت لهم الاضافات والمحسنات الذي عاد استشير والمهندسين المختصين في جانب الانتاج الحيواني، اكيد انهم حيقولوا لكم ما تضيفوا لهم شوية ملح معدنية، على شوية ملح بعام، على شوية مولاس إن وجد، وخلطتوا ذي على ذي وقدمتوهن للثروة الحيوانية، على شوية حثر، على شوية ما نقول ما يسموها النخالة، أو باقي اللي بندخل في البيت اللي بندخل لنا النسوان الباقي النخالة هذه، أو يشتروا نخالة اللي هي قشرة أو بوشة القمح، وأضيفا هذا ولا كلهن ذي على ذي عدقوا من هذا عليقة ما شاء الله العظيم. هذا كل منها البقرة ولا الحمار ولا الغنم أمان ويقع خير خيرات. الحمار ينعم بيصير يحمل الماء وينقل لنا، أو نسر نطرح فوقها الهج وشغبنا. والحمير طبعا هي أكبر مساعد للمزارعين، والاهتمام بتغذيته واجب كبير علينا، نهتم بتغذيته طالما وهي بتشقى معانا وشقاها أكثر من شقانا. إذن يا مصلين على النبي وآله، هذا المقدمة بسيطة على ما ندخل في موضوع إيش، كيف إن إحنا نجمع كل أعلافنا ونحتفظ بها، وكيف إن إحنا نعدها الإعداد الصحيح والسليم. التقديم للثروة الحيوانية للأعلاف بدون تحضير أعتقد إنه ما بتستفدش منه خيرا، لأنه معظم الأعلاف حقنا هي فقيرة، ما بش فيها نسبة بروتين عالية ولا فيها نسبة أملاح عالية ولا في، يعني بتجيها ناقصة. لذلك وجوب إضافة الأملاح المعدنية والمكملات الغذائية واجب إن احنا نضيفهم على مدى تتحسن التغذية ويقوين الغنم حقنا. أوكي سمعتوني؟ والبقر الثروة الحيوانية إذا ما بش علف خيرات، ما بش تغذية صحيحة وسليمة، البقرة عددتي تب الصحة من ذلك الزغار يعني 750 ملي حليب. يعني لو نحسب قيمة الحليب للتتن وقيمة العلف للتينان، إن قيمة العلف سعى قيمة الحليب حقها 10 كرات، لكن احنا المقصري مشي البقرة. البقرة ما جالها من بقدر ما التينالها تتلنا، البقرة هي مثل الجربة، بقدر ما عطيتها من عمل وجهد وذبل وخيس وصيانة عرام عدتي لك ثمرة. والبقرة بقدر ما عطيتها علف حاليات والمكملات الغذائية، أكيد إني عدتي خير خيرات قوي، أكيد عدتي خير خيرات قوي. وإن شاء الله إنه الناس يلقوا خير أرضهم وخير أعلافهم في ثروتهم الحيوانية وإنتاجها. هي والله لو ما أتحاكى من العلف وبصير كم بيزرع علينا بلاش وقته. واشتي كل المزارعين يتفاعلوا بهذا الكلام، واشتي كل المهتمين في وزارة الزراعة يحاولوا انهم ينزلوا الان بالتقنيات، ينزلوا بالتقنيات عند المزارعين، ولو ما تنزلوا بالتقنيات وهم قد استمعوا للبرنامج الحكيم اليماني اكيد انهم يستقبلوكم بصدور رحبة وعتبنوا مثل هذا التقنيات. اشركوا القطاع الخاص في تصنيعها محليا او استيرادها، تقنيات تصنيع الأعلاف أو حفظ الأعلاف بالطرق الصحيحة. ما قد عنوا صلى تصنيع الأعلاف، أنتوا دان عندنا أعلاف مصدر بروتين عالي جدا في نسميها البروتين النباتي. بروتين نباتي عالي جدا عندنا وموجود خيرات الله وما بش أكثر منه. الناس بعض المختصين يقول كيف بروتين نباتي؟ أين البروتين النباتي؟ وأنا شوية القصب حقك والعجل ومن فيهم بروتين؟ نقول لا، معانا السيسباء أو الصول كما يسمى القرون حقه أو البذرة حقه، بسر قروا حوله كم فيها من بروتين، والتين الشوكي بسروا كم فيه من بروتين. هذا مصدرين للبروتين النباتي الغني، وإعدادا وتحضيرا يشتغل ما كانت بسيطة وخفيفة. واسمعوا يا كم يا بروتين للثروة الحيوانية. أما البروتين الحيواني فما بش أكثر من شواضنا وما بش أكثر من مخلفات المسالخ وأسواق اللحوم وأسواق السمك. هذا المصدر البروتين النباتي الحيواني. هذا البروتين النباتي والبروتين الحيواني لو اجتمعين زايد الأعلاف الجافة حقنا وصنعت منها العليقة، الضر حق البقرة ما عاد عدقوا عشتيك اللي بدتي الدبها الصحة الصغيرة، عددتي 5 دبة صحات في الحلبة، في حلبتين من أنتم في 10، يعني ممكن 10 لتر و 12 لتر في اليوم من البقرة حالي. والمعزم ممكن تدتي لترين وثلاثة وتوصل لأربعة المصري أو الماربي. يعني ممكن إن إحنا نرفع من نسبة الإنتاج للحليب وأيضا نرفع من نسبة إنتاج اللحوم من خلال الأعلاف الموجودة في بلادنا. أنا ما بين أقول لكم نقبل نستورد، موجود بلدي محلي، فعلوا يا قطاع خاص، يا مجتمع محلي، يا مزارعين، يا مسمنين، يا منظمات مجتمع مدني، أنا منعكم التفتوا إلى مواردنا الطبيعية الجانب الرسمي. أنتوا عليكم دعتوا والدراسات الفنية والتربوا خلق الله، والباقي ما عادش عليكم. على مزارعين احنا دارين ظروفكم صعبة وما بش معاكم ظلط في هذا الفترة. وهذا الكلام للتاريخ، لأن البرنامج هذا هو عيعاد على مدى سنوات طويلة جدا. بين أذكر وأقول للتاريخ أنه في هذا الفترة احنا الدولة حرام، لكن معنا مجتمع قوي ومعنا موارد مهدرة يجب إدارتها إدارة صحيحة وسليمة. صلينا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، زيد والنبي صلى، اللهم صلي وسلم عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، اللهم صلي وسلم عليه دائما وأبدا. صلينا على محمد وآله. إذن نتوقف قليل بعد الصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، ومع الفاصل الجميل والرائع من عبد القادر، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في بلادنا.

0: احنا اليوم 19 19 ايش؟ ذو الخرف الشهر الحمري. يوافق كم في الشهر الرومي او السرياني؟ اليوم ايضا 19 اما الشهر الميلادي اليوم 1 سبتمبر. اليوم كم؟ 1 سبتمبر. يوافق كم في منزلة الشمس؟ اليوم 10 الزبرة. 10 ايش الزبرة؟ اما الطالع فجرا للمستقبلين من حين الله اليوم 10 الجبهة. واسألونا والروابع كم قد احنا فيها المعلم الزراعي؟ هنقول لهم اليوم يوم صلين على النبي وآله اليوم احنا 6. اليوم كم؟ 6 اللي هو ايش؟ الروابع الثاني. اما منزلة الشمس او المتوسط وقت العشاء، عفوا اليوم المتوسط وقت العشاء بسروا كما قد بسرتوني بينا على ان قد انا ما انا مركز، لكن ان شاء الله مركز. اليوم كم؟ القلب او الشولة اليوم كم احنا فيها في الشولة؟ 6. اليوم كم؟ 6 الشولة. او الشولة عبارة عن ايش؟ قالوا علماء الفلك لان الشولة عبارة عن كوكبان متقاربان بينهما شبر، هذا حسب تقدير القاضي العنسي لانه احد علماء الفلك، وتتصل بهما نجوم على صورة ذنب العقرب قريبا من منزلة القلب. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

الكون أشرق والخلائق شرفت وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم إلى جولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية العربية والمحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 1 من سبتمبر 2026. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. نفخ إعلامي في تحالفات ورقية، الرياض في ورطة، صنعاء التحالفات لن تعفي السعودية من الاستحقاقات في اليمن، الرئيس المشاط يعزي في وفاة العلامة محسن الغالبي والشيخ أحمد الوهبي، وبلومبرغ السعودية تبحث عن قرض بثمانية مليارات دولار، ورويترز ساطرات الديزل السعودية توقفت بعد ضربات اليمن، قتلى وجرحى بكمين استهدف رتلا سعوديا في شبوة، وتدهور خدمي يفاقم الأزمة في مارب، قيادات الدولة يضعون أكاليل الوفاء على أضرحة الشهداء، وأسبانيا أطراف إسرائيلية متورطة في أزمة المهاجرين ردا على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك، الجيش الإيراني يستهدف مواقع أمريكية في الأردن والإمارات. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها إلى عناوين موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا، جامعة صنعاء تكرم عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور طارق الشامي، ومجلس جامعة صنعاء يعتمد 84 درجة وظيفية جديدة لأعضاء هيئة التدريس الجدد، فعالية نوعية لقطاع ثقافة المرأة والطفل بوزارة الثقافة والسياحة، مناقشة مستوى تنفيذ المهام والإجراءات وخطة التطوير والتحديث بهيئة المواصفات، ورشة بصنعاء تؤكد أهمية تفعيل البحث التربوي لتطوير التعليم، وفعالية ثقافية لوزارة الزراعة بذكرى المولد النبوي الشريف، اختتام بطولة المولد النبوي لكرة القدم بمديرية الحشا في الضالع، ومسير راجل لشرطة مرور صعدة تأكيدا على الجاهزية. أيضا من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا، من ذمار افتتاح فرع مرور جهران ومركز الإصدار المروري في معبر بجهران، ومكتب الاقتصاد بحجة ينفذ نزولا ميدانيا لمديرية نجرة، وصدور العدد الثالث من مجلة المؤشر الاقتصادي اليمني، قيادات السلطة القضائية يزورون أضرحة الشهداء الصماد والرهوي ورفاقه الوزراء والغماري، وتخرج 80 طالبا وطالبة

0: الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم مستمعينا الأكارم. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم إلى أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. من الميادين نبتدأ هذه الجولة العربية، وجاء في موقع الميادين: القوات الإيرانية وخاتم الأنبياء سنستهدف مصدر أي عدوان، على الجيش الأمريكي الخروج من المنطقة، العائدات تشتعل، ما الذي قصده قاليباف، وما علاقة سندات الخزينة بالحرب على إيران، بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر، الوطن للمقاومين ونرفض اتفاق الإطار، الهيئة الدينية في الجولان المحتل بشأن أحداث السويداء، السلطة تتحمل المسؤولية، العميد نقدي للميادين، القادة في إيران يميلون للعقيدة الهجومية وأولويتنا هي الردع، غزة ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين باستهداف مركبة في حي تل الهوى، ومصدر للميادين: إيران وجهت ضربات قاسية للقاعدة الأمريكية في الأردن، الغاز الأوروبي يتجاوز 70 يورو وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز، ورويترز: خام برنت يرتفع 2.39 دولار عند التسوية، والعراق: رئيس الوزراء رفض مقترحا لبقاء بعض قوات التحالف، المرصد السوري اشتباكات بين الحرس الوطني وقوات حكومية، ومن لبنان طائرات الاحتلال تعتدي بغارات على مناطق عدة جنوبي البلاد، حماس: تصعيد الاحتلال في غزة ممنهج وتنصل من التزاماته، فانس عن الاستنزاف الأمريكي نتيجة الحرب على إيران، مصدر قلق لنا، بازشكيان لشهباز شريف: الدول الإسلامية قادرة على تسوية خلافاتها، وول ستريت جورنال: كيف يستولي ترامب على النفط الفنزويلي. من الميادين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز العناوين الواردة في الصحيفة لهذا اليوم: الوكالة الوطنية العدو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على حي البركة في بلدة زوطر الشرقية وعلى دوحة كفر الرمان. الرئاسة الإيرانية بزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ترامب: سنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. تصعيد عسكري محدود وأيضا تحرك في مسار العقوبات. ترامب يكرر مناوراته: لا تفاوض مباشر تحت النار، ولا اتفاق إطار، ولا مناطق تجريبية. مرشح المشنوق ورفيق الحريري رئيسا لاتحاد العائلات. مراجعة يونانية للالتزامات الدفاعية. الانكشاف الجوي. مشروع حل وسط في السويداء دمشق نحو هيكلة الأجهزة الأمنية. لا أذان صاغية للرسائل الأمريكية. زيارة راتكليف روسيا متشائمة. مستوطنو الضفة نتنياهو يدين والضم جار. وأخيرا، السلطة شريكة لإسرائيل في تصفية اليونيفيل، العدو يتمدد. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية التي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. الحادي من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان أكثر من 10 غارات على كلية الشرطة ومنطقة التحرير وسط العاصمة، وشن غارة على محطة أبو عسكر بالحيمة الخارجية، ما أدى إلى إحراق قاطرة مشتقات نفطية بجوار المحطة واستشهاد مالكها وآخر بجواره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على محجر معيض بمديرية باقم، واستهدف بثلاث غارات مديرية الظاهر بصعدة، وشن غارتين على موقع الطلعة، واستهدف بسبع غارات موقعي الشبكة والشرفة في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على القاعدة البحرية، واستهدف بغارة مزرعة أحد المواطنين في باجل، وشن أربع غارات على مدينة حرض بحجة، وشن غارة استهدفت منزل أحد المواطنين بمحافظة عمران، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان عدة غارات على محافظة صعدة، منها خمس على مديرية الظاهر، وثلاث على منطقة الفرع بكتاف، وخمس على مديرية الظاهر، وأسفرت عن حدوث أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بسبع غارات سجن الأسرى في دمار، ما أدى إلى قتل وجرح 185 من أسرى العدو، وشن ثلاث غارات على مديرية حرض بحجة، وشن غارة أخرى على الربوعة في عسير المحتلة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن 13 غارة على مديرية مدغل، وشن 6 غارات أخرى على مديرية ماهلية، واستهدف بغارتين مديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن غارة على منطقة الظهر بالأجاشر، واستهدف بغارتين منطقة أسطر في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان أربع غارات على الفازة والتحيتة، وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية والتحيتة في محافظة الحديدة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 14 غارة على مديرية رحبة، واستهدف ب17 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية صرواح، وشن 8 غارات على مديرية مدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 48 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و12 خرقا بقصف مدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطنين اثنين بانفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الظاهر ومديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية، وثلاث خروقات بالقصف المدفعي، و48 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوة الصاروخية بصاروخين أوروغان معسكر مستحدث للعدو السعودي في منطقة الوتد، كما دكت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين في أطراف منطقة الصبرين بخب والشعف، أصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 باغتت وحدات المجاهدين مرتزقة العدو بعملية خاطفة على مواقعهم في عيد الشرقية بمنطقة المجاوحة في نهم، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي أحد المرتزقة مقتله بعملية قنص في منطقة القتب بذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت قوات المجاهدين تجمعا للمرتزقة بصاروخ موجه في صرواح، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم بعدة قذائف شرق وادي ربيعة في نفس المديرية، وسقط على إثر ذلك قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية هجوما واسعا على تجمعات ومواقع عسكرية للمرتزقة في وادي نملة وجبل وتران والتباب المجاورة، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وتم تدمير وإحراق تحصينات وعتاد عسكري لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات من المجاهدين عملية واسعة على تجمعات وتحصينات المرتزقة في وادي وقز ومنطقة سداح والغرفة وبيوت السنتيل في المصلوب، سبقها تمشيط مدفعي مكثف وسقوط عشرات المرتزقة قتلى وجرحى وتدمير تحصينات وعتاد عسكري خلال العملية الواسعة، فيما قتل آخرون بقصف مدفعي على تعزيزاتهم في التبة البيضاء بمديرية المصلوب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات، وتم تدمير 3 آليات إحداها تحمل معدل رشاش، بالإضافة إلى سيارة لهم خلال الهجوم الواسع في مديرية عسيلان. ونفذت وحدات المجاهدين هجوما على تجمعات ومواقع العدو في منطقة المخدرة بصرواح، تمكنوا خلاله من قتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير عتاد وتحصينات عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ حراري في أطراف صرواح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم العميد المرتزق محمد الجرادي قائد ما يسمى اللواء 81 التابع للعدو السعودي، كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة بعدة قذائف شرق وادي ربيعة في ذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت القوات البحرية اليمنية من استهداف بارجة سعودية عسكرية قبالة سواحل جيزان المحتلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان الأمريكي السعودي شرق جبل الدود بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 3 أطقم للغزاة والمرتزقة في الدريهم بعبوات ناسفة، ونفذ المجاهدين هجوما على مواقع العدو شرق التحيتاء ودمروا طقما محملا بالمرتزقة وآخر يحمل معدل خلال العملية الهجومية شرق التحيتاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا للعدو والمرتزقة قبالة قطاع الدائر بجيزان، وسقط العديد قتلى وجرحى، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 3 جنود سودانيين و2 مرتزقة شرق جبل الدود وعدة مرتزقة، وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بهم شرق الدود في ذات القطاع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الأبطال المجاهدين آلية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في صحراء ميدي، وقتل من على متنها، كما قتل عدد آخر بكمين للهندسة في شمال جبل النار، ولقي عدد من الخونة مقتلهم بكمين آخر لوحدة الهندسة في بيرباشا بتعز، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية عسكرية بعبوة ناسفة في منفذ علب وسقوط من على متنها قتلى وجرحى.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة عملية عسكرية على سفينة نفطية إسرائيلية شمالية البحر الأحمر بصاروخ بالستي أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني في منع ملاحة العدو أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة سكارلت راي النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 9 ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 1 سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
12: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
11: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
12: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
11: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
12: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
11: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
12: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
11: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
12: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
13: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
14: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
18: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
18: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، والعود احمد.

0: الله لم يخب ظنك في هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
1: فبذلك فليفرحوا.
2: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
3: بذلك فليفرحوا، فترة أثيرية جديدة عبر أثيركم صوت الربيع المحمدي سام فام 99.1. في رحاب المشهد الاستثنائي الذي سطره أبناء شعبنا اليمني حبا وولاء وتسليما واقتفاء واهتداء على طريق النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، سنكون معكم بإذن الله عز وجل من تمام الساعة 8:30 من الآن وحتى بإذن الله 10:00 تماما. بمواضيعنا المختلفة وأيضا بحديثنا عن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية والانتصارات التي يحققها أبناء شعبنا اليمني وتمسكهم بمواجهة من سلب ومن نهب ومن اعتدى وظلم وأجرم بحقهم، سنكون أيضا معكم مستمعين الأكارم وأيضا مع آخر التطورات وآخر المستجدات فيما يتعلق بالمعركة التي تخوضها هذه الأمة. يونس لكم علي مجلي ريان العزعزي، أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر صوت الربيع المحمدي.

0: الله قال في القرآن الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأتي مفردة وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، التعزير للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التعظيم، تعظيم المتبعين المقتدين المناصرين المؤيدين الذين يحترمون مكانته، يعون موقعه منزلته دوره رسالته فيعظمونه. أي مسألة أكد عليها القرآن الكريم كثيرا.
1: في مشهد استثنائي هو الأكبر من نوعه في هذا العالم، في هذا الكون، في هذا الكوكب، رسم أبناء شعبنا اليمني مشهدية لا تضاهى، مشهدية في حب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. تدافع الصغير والكبير إلى ميدان العشق المحمدي، وبرز الجميع تحت عنوان واحد: لبيك يا رسول الله.

0: ساحة قدمت كل ما تملك من حب، من شوق، من عشق للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كل ساحة تنافست في حب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هؤلاء هم الأنصار الذين نعم تفردوا في هذه اللحظة وفي هذا الزمن بحب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ليس كذلك؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. تنوعت الصورة التي رسمت، كانت منوعة.
0: الله.
1: مثلا عندما نرى تعز بألوانها خرجت.
0: أقول لك ما أحسن شيء في لوحة تعز، تخيل يعني أحد الوفود الإعلامية التي شاركت في إحياء المولد في ساحة الجند، قال تخيل جاء المطر من الساعة 2 لساعة 3، يعني مش أي مطر، قال عاصفة يعني مطرية، حتى أنه ما بقي في الساحة إلا صفين فقط. قال إحنا الوفود الإعلامي خلاص حسينا أنه
1: انتهت الفعالية،
0: أيوة ما عبش إمكانين أنه نقيم مولد ونخرج بمشهد. بمجرد ما أن توقف المطر
1: توافدت
0: امتلت الساحة. قال يا أخي مشهد والله إنه قشعر جسمي أقسم بالله،
1: لأن الناس يعني تكننوا من المطر في السيارات، وأول ما توقف المطر هبوا كالسيول البشرية
0: الله
1: إلى ساحة الجند احتفاء وإحياء لهذه الذكرى العظيمة.
0: حاضر.
1: لكن تنوع الألوان داخل محافظة تعز، أن تجد الصوفي، تجد الشافعي، تجد الزيدي، تجد الجميع حاضر، محتفي، محتفل، يكتسي لونا واحدا. هذا عكس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله والمسيرة القرآنية العظيمة المباركة جمعت، وحدت. أقصد ما بش فعالية تجمع كل الناس، لم يجتمع كل الناس إلا تحت سقف المسيرة القرآنية المباركة.
0: الله.
1: يعني مثلا قد تجد مثلا في محافظة ريمة على سبيل المثال نفس الألوان، نفس التنوع، نفس الجمال في محافظة ريمة، ما بش احتشد به أبناء محافظة ريمة مثل ما احتشدوا لي محمد صلوات الله عليه وعلى آله تحت سقف المسيرة القرآنية المباركة. محافظة الحديدة، التنوع الحاصل داخل محافظة الحديدة بحرارتها العالية، بأجوائها الحارة، بتنوعها أيضا. الإخوة الأعزاء في جامعة الشيخ مرعي، في مدينة العلماء والمتعلمين زبيد، في باجل، كل الساحات داخل محافظة الحديدة لا يوجد أي حشد خرجت فيه محافظة الحديدة كما خرجت لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لا يوجد حشد في يمن الإيمان والحكمة مثل ما احتشد اليمنيون فرحا وحبا واستقبالا لذكرى المولد النبوي الشريف تحت سقف المسيرة القرآنية المباركة يطل عليهم السيد القائد يحفظه الله. لا يوجد حشد مثل ما احتشد فيه اليمنيون. مثلا قد تجد مثلا في محافظة تعز حشود يتحدث فيها مثلا الحزب الإصلاح، لا يوجد إلا بعض المرتزقة المنحطين القدرين السفهاء
0: الذين باعوا أنفسهم.
1: تجد مثلا في الشق الآخر عفافيش المرتزقة والمنحطين والقدرين، يحدثهم طارق عفاش شرذمة، عدد قليل من باعوا أنفسهم ارتضوا لأنفسهم الخيانة والعار والشنار.
0: ما هي الفعاليات الذي بيقيموها؟
1: كيف
0: مستهدف الله
1: وكيف يرتكبوا الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب اليمني، وكيف يستمروا في إعانة المحتل على حصار الشعب اليمني وتجويع الشعب اليمني. لكن أن يتوحد الجميع، تتوحد كل المختلف الجهات، مختلف الطوائف إنجاز لي التعبير، مختلف المذاهب إنجاز لي التعبير، لا يوجد. من هو الذي وحد كل أبناء الشعب اليمني تحت سقف واحد وفي مسيرة واحدة وفي ساحة واحدة؟ تحتضنهم ساحة واحدة وميدان واحد وفعالية واحدة. لا يوجد أحد إلا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تحت سقف هذه المسيرة القرآنية المباركة، حبا وتسليما وولاء وانقيادا وتعبيرا عن النصرة لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذا أحد ثمار المولد النبوي الشريف الذي ينزعج فيه العدو الطاغي والمستكبر. ولذلك احتشد اليمنيون، حضر اليمنيون، أحيا اليمنيون هذه الذكرى العظيمة والمباركة.

نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.

0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو القدوة وهو الأسوة وهو الهادي الذي يجب أن نهتدي به وأن نستفيد من سيرته وأن نستلهم من حركته في الحياة ما يمثل هداية لنا، ما يمثل معالم لنا نعتمد عليها في مواقفنا، في تحركاتنا، في مسيرة حياتنا. نحن اليوم كأمة مسلمة نواجه التحديات الكبيرة ونواجه الأخطار الكبيرة، شئنا أم أبينا، لا يعود ذلك إلى مزاجنا ولا إلى رغباتنا، مسألة قائمة في الواقع ولا يمكن الإنكار لها ولا التجاهل لها. حتى الذين يحاولون أن يتجاهلوا ذلك، هذا التجاهل لا يجدي شيئا. الذي يفيدنا هو الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الرسول نفسه لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة سيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة السيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام والعود احمد.

0: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الأثيرية المفتوحة عبر صوت الربيع المحمدي سام فم 99.1.
1: اليوم الأول من أيش؟
0: من سبتمبر،
1: شهر الحرية والإباء والكرامة في 21 منه، اليوم الذي طرد فيه الغازي والمحتل وتحققت فيه أهداف عظام. الله. جانية مباركة كبيرة نلمس ثمرتها حتى يومنا هذا، بالعزة بالكرامة بالحرية بالشرف بالإباء بكل ما تعنيه الكلمة. 21 من سبتمبر حرية واستقلال وكرامة تحررت فيه اليمن، كل اليمن، هذه الذكرى التي ينبغي أن يحييها شعبنا اليمني العزيز، لأن فيها الذكرى العظيمة والمباركة. عنأتي إليها وعنأتي للحديث عنها وعن ثمار وبركات هذه الثورة المباركة، ولكن لابد أن نتيح المجال والمساحة الأوسع والأكبر للحديث عن ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الذي ولد فيه خير البشرية واحتشد فيه اليمنيون الاحتشاد الأكبر والأضخم والأعظم على الذي لا مثيل له على مستوى الأرض. هذا أجمل توصيف وصفه السيد القائد يحفظه الله هذه المسيرة المباركة. هذه الحشود، هذا التوحد، هذا الحضور، هذا الإحياء بهذا الزخم، بهذا الحجم، بهذا المستوى، بحد ذاته يرسم لنا معالم الانتصار القادم
0: بإذن الله. كل تأكيد
1: الذكرى المولد النبوي الشريف احنا بنعتبرها انتصار حقيقي للشعب اليمني العظيم، لأننا أولا ننصر الله، ننصر رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، والله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونحن نثق بوعود الله سبحانه وتعالى، وما نتحرك وما ننطلق إلا استجابة لتوجيهات الله وأملا بما وعد الله به وثقة وإيمانا بذلك. لأننا نصرنا الله ورسوله سننتصر. المولد النبوي احنا بنعتبره انتصار، حتى العدو بحد ذاته يعتبره كذلك،
0: يخاف
1: من احياء المولد، يحاول ان يشغل الأمة قبل احياء المولد مثلا، يبدأ حتى يسيء الى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والى كتاب الله سبحانه وتعالى قبل المولد النبوي بأيام، من اجل ان يشغل الناس والأمة عن احياء المولد النبوي الشريف، ويسيء ويدنس كتاب الله وصورة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليشغل الناس عن هذا الإحياء وعن هذا الحضور الكبير والبهي والعظيم، لأنه مدرك حقيقة أن من يرتبط بالله وبرسوله وبأعلام الهدى من أهل بيته ويسير وفق التوجيهات القرآنية هو المنتصر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيهم وعنهم، وهو وعد إلهي محتوم وحتمية، ووعد إلهي قائم وسنة ثابتة من سنة الله سبحانه وتعالى، عندما قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله
0: هم الغالبون.
1: هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، وهكذا يدرك اليهود الخطورة الكبيرة جدا من هذه الآية الكبيرة والعظيمة والمباركة ومن هذا الإحياء والحضور والخروج الكبير. ولذلك المولد النبوي الشريف انتصار حقيقي. أولا الاستفتاء، واستفتاء عام، يعني بالله عليك العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وتحالفاتهم ومرتزقتهم وتحشيداتهم وأحذيتهم الرخاص وكل ما قاموا به وتحشيداتهم وإمكانياتهم وماكيناتهم الإعلامية وتحركاتهم طوال أكثر من عام، وهم يحشدون وينفرون ويكذبون ويرجفون ويحاولون أن يبثوا الشائعات وأن ينالوا من المعنويات وأن يضعفوها، ومحاولات بائسة وكبيرة بذلوها وجهود كثيرة، ومرتزقة جدد وإعلاميون جدد وخطط جديدة ومؤامرات جديدة أحيكت، كل ذلك من أجل أن يقولوا بأن أنصار الله انتهوا وأن الحوثيين انتهوا أو أن اليمن انتهى، ثم يخرج يمن الإيمان والحكمة بكل ذلك الزخم، بكل ذلك الحضور البهي والعظيم والمبارك والكبير، كبير بحجم حبهم الكبير لرسول الله، كبير بحجم حبهم الكبير لله سبحانه وتعالى، كبير بحجم حبهم الكبير لسيد العالم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كبير وعظيم بعظمة ما حملوه في قلوبهم من إيمان وتسليم وولاء وتحرك صادق. لله دركم يا شعب الإيمان والحكمة، ما أكبركم، ما أعظمكم، ما أشرفكم، كم أنتم عظماء بما تحملونه من صدق الإيمان وإخلاص اليقين. أنتم والله أشرف الناس في هذه الأرض، أكرم الناس على مستوى هذه الأرض، أسلم الناس على مستوى هذه الأرض. أنتم يمن الإيمان والحكمة والعنفوان.
2: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة في إحيائه الكبير وغير المسبوق لذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلن للعالم أجمع تمسكه بالرسالة الإلهية وإيمانه الراسخ بالقرآن الكريم منهجاً ودستوراً وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قدوة وأسوة وقائداً.

0: يجسد اليمانيون أخلاق النبي وأيضا ارتباطهم بالنبي على أرض الواقع. هذا ما يتحدث به الواقع، فيما الآخرون الذين تركوا النبي ولم يعد هنالك ارتباط واهتمام بالعلاقة بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يتحدث الواقع عن ضعفهم وهوانهم وعن عجزهم، في هذه اللحظة ينبغي أن تدرك الأمة بأننا أحوج ما نكون إلى أن نتمسك بهذا الحبل الممدود من الله عز وجل، أحوج ما أن تسلك هذا الطريق، الطريق الذي يفضي إلى النجاة، إلى العزة، إلى الكرامة، إلى الإباء، إلى العنفوان، أحوج ما أن تكون إلى أن تتمسك بهذا الهدي الإلهي الذي هو رحمة للعالمين. لذلك اليوم من ثمار الأحياء والتمسك بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نرى شواهد على أرض الواقع ما يعيشه أبناء شعبنا اليمني من صبر وثبات وتجلد وحضور في كل الميادين، هو أحدى ثمار الارتباط بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هل كان أبناء شعبنا اليمني سيبرزون بهذه المواقف العظيمة والكبيرة في مواجهة الطاغوت والمجرمين والقتلة وشذاذ الآفاق لولا أنهم تمسكوا بكتاب الله وبالله عز وجل وتوكلوا على الله ومضوا في خط النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ هل كنا سنكون بهذه القوة وبهذا البأس وبهذه الشجاعة التي تجلت في كل ميدان وعلى كل صعيد بالرغم من الإمكانات الهائلة ومن الاستهداف الممنهج ومن الحرب النفسية والمعنوية والحصار والعدوان الذي يستهدف يمن الإيمان والحكمة على مدى سنوات طويلة؟ لا، اليوم لأننا تمسكنا بالنبي بكتاب الله بما أمر الله واستجبنا لله عز وجل، أضحى اليمن بهذه القوة، بهذا الحضور، بهذا الثبات، بهذا المنطق القوي الذي يعبر عن عزة الإسلام. أما في المربع الآخر الذين تركوا النبي وتركوا توجيهات الباري عز وجل، الخنوع مستمر، الخضوع مستمر، الركوع مستمر لأعداء هذه الأمة، أصبحوا تحت أقدام من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، أصبحوا خاضعين، أصبحوا متآمرين على أنفسهم وعلى أبناء هذه الأمة. أليست الأنظمة العربية في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة أصبحت تتآمر على بعضها البعض؟ يعني اليوم يسوقون للمؤامرات وللأجندات الأمريكية بالرغم من خطورتها، يعني يرفع الأمريكي اليوم شرق أوسط جديد، عنوان هذا التحرك وهذه الأهداف أن تستأسد إسرائيل وأن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط. هل هنالك صوت يعلو؟ هل هنالك تحرك؟ هل هنالك اصطفاف واعتصام بحبل الله عز وجل لمواجهة هذا المخطط، أم أن هنالك ارتماء في الحضن الأمريكي لتنفيذ كل ما يريده الأمريكي؟ ترى مسارعة، وبدون أي عودة إلى الرشد وإلى الواقع الذي يقيهم من كل هذا التهور. لذلك اليوم أحياء المولد النبوي الشريف و التحرك في مواجهة الطاغوت هما الركيزة التي يتحرك بها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة كل هذه الخطورة وكل هذا الواقع. هذه الانتصارات كما تحدث أخي ريان هي أحد البركات لأننا تحركنا في خط النبي وتمسكنا بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لذلك البركات اليوم والانتصارات وفضل الله مع أبناء شعبنا اليمني، و لو يعني نحسب ما حدث بحق هذا الشعب لكان الأمر أصبح منتهي بكل ما للكلمة من معنى. أن يخوض اليمن هذه المعركة ولا يمتلك أي شيء، ماذا يعني ذلك؟ أن يخوض اليمن وأن يدخل في صراع مع أكبر الدول التي تملك المال وتملك النفط وتملك العلاقات الدولية وتملك كل شيء للسيطرة على هذا البلد، ويحسم اليمن هذه المواجهة، وبإذن الله سنحسم هذه المواجهة، أن يدخل اليمن في مواجهة الشيطان والقوة العظمى في هذا العالم بأكمله ويراها في الواقع قشة، وأيضا بالتزامن مع ذلك يدخل في مواجهة مع الكيان اللقيط، ويدخل في أيضا مواجهة مع التحالفات التي تأتي من هنا وهناك. هذه أحد البركات والفضائل من الله عز وجل والأفضال من الله عز وجل لشعب الإيمان والحكمة، لأننا آمنا بالله وتحركنا ووثقنا بالله عز وجل. اليوم هذه الانتصارات هي مشهد من المشهد الكبير الذي سيحظى به بإذن الله أبناء شعبنا اليمني من الانتصار الكامل والشامل بإذن الله عز وجل وعما قريب.
1: فإذا مسيرة الإسلام أيها الإخوة والأخوات في حركة رسول الله، وعندما هاجر ركز عليها بشكل كبير، جانب رئيسي فيها هو التحمل للمسؤولية. نحن أمة يجب أن نسعى لأن نكون أمة متحررة مستقلة مجاهدة تتحرك لمواجهة التحديات والأخطار، تواجه أعداءها ولا تخنع لهم ولا تستسلم لهم، ولا تقف في حالة من الجمود والعجز والاستسلام حتى يسحقها أعداؤها. لا، أمة حية، أمة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الأمة التي رسولها ونبيها وسيد المجاهدين، وذلك الرجل العظيم الذي كان يتحرك بشكل لا مثيل له فيما يتعلق بالنهوض بالمسؤول، لا مثيل له ولم يشهد له التاريخ مثيلا أبدا.

0: طبعا في خضم الاحتفال بمولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أكد أبناء شعبنا اليمني على موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية، تجاه المستضعفين من أبناء هذه الأمة. وهذا أيضا ما أكد عليه سيد القائد في خطابه بمناسبة المولد، ومختلف الخطابات التي يتحدث بها السيد القائد لأبناء الشعب اليمني بل للأمة بشكل عام. لكي لا ننسى، ولأن الموقف اليمني اليوم متجذر في قلب وفي موقف وفي كيان كل يمني، موقف نصرة المظلومين والمستضعفين، في هذه الأثناء سنبقى وإياكم مع الإحصائية التي تعلن عنها وزارة الصحة الفلسطينية عن عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة.
1: إذن في الإطار، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيدين وأربع إصابات باستهدافات العدو الإسرائيلي إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
0: وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وأشارت إلى وصول عدد الشهداء منذ إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 2025 إلى 1320 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4385 مصابا، كما تم انتشال 815 جثمانا من تحت الأنقاض.
1: إذن بلغت الإحصائية التراكمية للشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73,456، فيما وصل العدد التراكمي للإصابات أكثر من 174,496.
0: حنية أكثر من ربع مليون إنسان ما بين شهيد وجريح. أيضا الموجع بأنه منذ وقف إطلاق النار ما يقارب 1400 شهيد في ظل صمت عجز تماهي وخذلان من أبناء هذه الأمة، وأيضا في ظل مراقبة من قبل مجلس الأمن وهيئات الأممية ومن يدعي الإنسانية، رغم استمرار القتل والاستهداف لأبناء قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لم يفي العدو بأي التزام، أي التزام من الالتزامات التي أقر عليها ووقع عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، بالرغم من التزام المقاومة وتنفيذها لكل البنود وكل ما جاء في اتفاقية وقف إطلاق النار، بالرغم من وجود وسطاء، هؤلاء الوسطاء تركيا ومصر والأردن وقطر و أيضا الشيطان الأكبر أمريكا. كل هذا الخرق، كل هذا الإجرام يتم برعاية من قبل الوسطاء. نحن اليوم ينبغي أن ندرك وأن نعي أننا أمام عدو مجرم لا يلتزم بأي مواثيق، بأي عهود، مهما كان يهودي. حتى وإن وقع، حتى وإن التزم، نحن أمام عدو مجرم لا يلتزم بالعهود وبالمواثيق وبما يوقع عليه. لذلك ينبغي أن تكون هذه الأمة حذرة، ينبغي أن نأخذ حذرنا من هذا العدو وأن يصطف الجميع. اليوم الجميع هو في مواجهة هذه الخطورة، وليس أبناء قطاع غزة والقضية الفلسطينية فقط، الجميع اليوم أمام هذه الخطورة وأمام هذا الطغيان، والعدو يكشر عن أنيابه في استهداف هذه الأمة بمختلف الأساليب والسبل والطرق. وما يعيشه قطاع غزة سيكون لعنة على 2 مليار مسلم إن لم يتحركوا، إن لم يتأثروا، إن لم يعلنوا مواقفهم، إن لم يزأروا في هذه اللحظة ضد هذا الطغيان وضد هذا الفساد والباطل الذي يستهدف أبناء غزة ويستهدف الأمة بشكل عام.
1: إذن هو 12 من ربيع الأول، عيد الأعياد، اليوم الذي يتفرد وتفرد فيه الشعب اليمني عن البقية، احتفلوا بميلاد الرحمة المهداة من رب العباد، لكن ليس كأي احتفال عابر، إنه الأكبر على مستوى كل العالم. يكون ذلك اليوم حضورا بهيا عظيما ومباركا، الكل يحضر فيه والكل يوجه فيه الولاء لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كان هناك حضور كبير وبهي وعظيم لكل اللجان، للأمنيين، للتنظيميين، للإعلاميين، من الرجال والنساء، كل جانب منهم مستقل عن الآخر، يتوجهون بل توجهوا نحو الساحات ليعبروا وليوصلوا رسالتهم الكبيرة والعظيمة والمباركة، نحن نحبك يا رسول الله. وبالتالي كل الشكر، كل التقدير لكل مشارك، لكل مشاركة، الجميع بذلوا جهودا جبارة، سهروا ليال متتابعة، تحملوا حرارة الشمس، وقفوا لساعات طويلة، تحركوا أياما وأيام، تلك الشلالات البشرية ظهرت بأبهى حلة بفضل التنظيم المتقن، التأمين، الحس الأمني العالي، السعي المتواصل في كل مكان. فالحمد لله مدد سماء علت وأرض رست على نجاح أكبر احتفال في العالم بمحمد هادي العالمين.
2: التضحيات في سبيل الله هي تضحيات مثمرة لها نتائج، لأنه لا بد من أن يكون هناك تضحيات يحصل ذلك، لكن مع التضحيات يكون هناك نتائج برعاية من الله سبحانه وتعالى يرعاها في عباده، لأنها تضحيات في سبيله، وهو لا يضيع أجر المؤمنين وأجر المحسنين وأجر الصابرين، والواقع يشهد بذلك على مدى التاريخ.

أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة. وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعاً ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا.

0: إذن نجدد الترحيب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الجزئية، نناقش الانتصارات المستمرة لقواتنا المسلحة وآخر أيضا المستجدات فيما يتعلق بالمعركة التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني، وكذا أيضا التصعيد الأمريكي المستمر في المنطقة. ينضم إلينا في هذه الأثناء الكاتب والإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام،
0: حياكم الله. أستاذ طالب، سأبدأ معكم من المشاهد التي بثها الإعلام الحربي والتي توثق جزءا من الاستهداف المستمر لتحشيدات العدو السعودي التي تتحرك في محاولة لتصعيد المعركة في المسار البري. أهمية العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة في إطار إفشال أي تحرك بري عدواني سعودي لاستهداف الشعب اليمني.
1: نعم، في الواقع رغم أن هذه كانت هذه المعركة هي تعتبر هامشية في المعركة الرئيسية بالنسبة لليمن، ولكن كانت ملفتة ملفتة للمتابعين وملفتة للمهتمين الخارجيين للمعارك في اليمن. وفي الواقع أيضا يعني عرض المشاهد كانت يعني لم تكن أولوية، لكنها صارت أولوية بسبب أن هناك يعني محاولة للفت الأنظار إلى أهمية هذه المعركة بالنسبة لليمن. نعم. وإلى ما يمتلكه اليمن من منظومة من الطائرات المسيرة التي كانت في المرتين، يعني في المشاهد التي عرضت مؤخرا والتي عرضت في السابق بالفعل. كانت يعني محل في الحقيقة تعليقات كثيرة من متابعين خارج اليمن، وخاصة المتابعين الذين يراقبون الحرب منذ زمن ومنذ فترة طويلة. لذلك هذه المشاهد عكست عند المشاهد المحلي والمشاهد الأجنبي حالتين. الحالة الأولى هو نوعية الطائرات والتطور في الطائرات المسيرة والتطور في حرب المسيرات واستخدامها لمواجهة المجموعات التي تعمل مع السعودية والمعسكرات التي تعمل مع السعودية في اليمن. المسألة الثانية وهي أن هذه المعركة تأتي بأهميتها وبنوعيتها تأتي مع عملية كبرى لها علاقة بمواجهة السعودية، إن كان الحصار المفروض على النفط السعودي وعلى الموانئ السعودية أو العمليات التي استهدفت أرامكو أو التي استهدفت مناطق مهمة في الداخل السعودي. وهذا العجز الواضح بالنسبة للسعودية، حتى الآن السعودية تبحث كيف يمكن أن تخرج من هذه الحرب.
0: نعم أستاذ طالب، طبعا في إطار التصعيد تناولت وسائل إعلام صهيونية أخبار تفيد بطلب سعودي لأمريكا لقيادة عدوان يستهدف الشعب اليمني، أيضا اعتذار الأخير واشنطن عن القيام بذلك بحجة المعركة مع إيران. كيف قرأتم تفاصيل تلك الأخبار، وبرأيكم من ناحية سياسية ما هي دلالات هذه الأخبار؟
1: نعم، وسواء كانت هذه الأخبار صحيحة أو ليست صحيحة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق كبير جدا، ولذلك من التحليل الدقيق والاستنتاجات الدقيقة سواء كانت الصحف فعليا قد نقلت ما حصل أو لا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد أن تتورط في اليمن، وهي التي أدركت على مدى يعني الأعوام الماضية منذ 2023 أواخر 2023 أدركت أكثر من غيرها صعوبة يعني خوض حرب مع اليمن.
0: نعم.
1: وإدارة ترامب هي جربت بشكل سريع جدا عندما جاءت في 2025، واعتقد ترامب وإدارته رغم أن جيفانز هو كان يخالفهم، اعتقدوا أن فعلا أن الإدارة السابقة إدارة جو بايدن لم تكن جدية، وأنه سيأتي بما لم تأتي به إدارة بايدن، ولكنه هزم سريعا. وفي 6 مايو أعلن الهزيمة بالطريقة التي روجها التي أعلنها ترامب، لكن العالم كان يدرك إلى حد كبير أن ترامب قد تورط في اليمن. لذلك عندما تطلب السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية المجيء للحرب على اليمن أو قف الحرب عدوان على اليمن ثم ترفض الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر يعني هو كان متوقع، وهذا له علاقة بمسألتين. أولا بالتوقيت الذي اختاره اليمن في إدخال السعودية في هذا المأزق الكبير، وثانيا بالثقة بقدرات اليمن وقدرته على تحويل هذه الحرب إلى يعني حرب استنزاف كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت فعليا ستتورط، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رغبة في أن تتورط السعودية في الحرب، يعني لديها رغبة في أن لا يكون هناك انتصار لليمن، ولكن في الواقع كان مستبعدا أن تكون السعودية جزء من هذه الحرب أو تقود هذه الحرب العدوانية، لكن أن تكون جزء منها كداعم يمكن أن تكون داعم مع يعني قصور الدعم الأمريكي، لأن هناك معاناة شديدة في الدفاعات الجوية يعني التي يمكن أن توزعها الولايات المتحدة الأمريكية في في في دول الخليج. دول الخليج بحسب إحصاءات يعني مؤخرا بعض دول الخليج مثل الكويت والبحرين والإمارات يعني استنزفت بشكل كبير في مسألة الدفاعات، حتى لم يتبقى معها إلا ساد يعني دفاعات جوية على غرار منظومة ساد إلا بضع مئات يعني بين 200 إلى 300 إلى 400، وأكثر دولة يمكن أنها لم تستنزف هي السعودية، ولكن أيضا الدفاعات الموجودة لديها هي محدودة جدا. فهناك ورطة كبيرة جدا يعني بالنسبة لدول الخليج والسعودية، ولذلك أي دعوة للخارج وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية في المجيء من أجل الحرب هي مسألة فيها كثير من المجازفة في التوقيت
0: نعم.
1: الغير صحيح بالنسبة لهذه الدول.
0: نعم. أستاذ طالب، طبعا الملاحظة أن العدو السعودي يتحرك في مسارات متعددة في محاولاته المستمرة لمواجهة المطالب المحقة لشعبنا اليمني. مثلا يتحرك العدو السعودي للتصعيد عبر التحشيدات المستمرة، أيضا ينطلق إلى عقد تحالفات وهذه التحالفات إقليمية وتضم باكستان وتركيا. برأيكم إلى ماذا سيفضي كل هذا التحرك السعودي وأيضا أفق هذه الخيارات والتحركات السعودية على أرض الواقع؟
1: نعم، في الحقيقة يمكن اليمن أن يحرج السعودية بقرار مفاجئ فيه يعني الانتقال إلى التصعيد قبل أن تبدأ السعودية بالانتقال هي إلى التصعيد، لأن ما تقوم به السعودية في الحقيقة هي مناورة يعني خطرة، سواء كانت في تجميع التحالفات، والتحالفات هذه التي تجمعها السعودية مع الكثير من الملاحظات عليها هي أيضا غير قادرة على خوض حرب في اليمن. كان هذه الحرب بحرية مثل ما تفعل السعودية، يعني تحاول أن تجمع تحالف بحري، قد تتورط السعودية في لحظة ما في الواقع، لكن أيضا هناك تجربة مريرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعني وهي أكثر يعني قدرة عسكرية وأكثر خبرة ولديها يعني اتساع من القدرة على تجميع التحالفات. ولذلك في الحقيقة السعودية لا تراهن على هذا التحالف بشكل ما. بالنسبة للأدوات في الداخل أيضا هي أكثر ضعفا، لأن اليمن إذا أراد أن يبدأ عملية تصعيد فإن العمليات التي أو الرهان على تحرك الأدوات في الداخل هو بطيء إلى حد ما، وهي معارك قد تحتاج إلى أشهر وقد تحتاج إلى سنوات. بالنسبة لليمن ما يحتاجه لجعل السعودية تدفع ثمن وتكلفة باهظة بشكل واسع هي ساعات، وربما يعني إذا بالغنا

0: تخوض حرب. وهذا هو الذي جعل السعودية لم تقوم بأي ردة فعل باستثناء عملية واحدة عندما استهدفت منشأة تابعة للاتصالات في ميناء في موانئ الحديدة، لأن السعودية تهتم الآن بحماية المركز، وهي تفعل ذلك لأول مرة في التاريخ مع اليمن. يعني هي لم تكن السعودية يوما من الأيام في تاريخها وفي تاريخ وجودها تأخذ هذه المقاربة بالنسبة لليمن، ولكنها اليوم تأخذها. صحيح يعني أن مسألة أنها لا تريد أن تعترف، ولكن في الحقيقة هناك مؤشرات كثيرة، يعني التحالفات، التحشيد الأوسع إلى جنوب السعودية، هذا يؤكد بشكل كبير جدا أن السعودية لا تتجاهل اليمن مثل ما يقول البعض. السعودية لا تتجاهل اليمن، السعودية تأخذ تحسب لليمن حساب كبير جدا. ولذلك اليوم ليس هناك رهان لا على الأدوات ولا على التحالفات التي تجمعها. ومثل ما أشرت أنه بالنسبة لليمن قد يجعل السعودية تدفع ثمنا في بضع ساعات، يعني في وقت محدود وبعدد محدود من القوات التي ستنفذ ذلك.
1: بالفعل
0: يعني لا تحتاج عدد.
1: نعم.
0: بينما في الموضوع البري قد يحتاج بالنسبة للأدوات أشهر، وهم أخفقوا على مدى يعني 10 سنوات.
1: نعم، ودون أن يكون هنالك نتائج محسومة يعني على مدى 10 سنوات وأكثر من ذلك، والسعودية تتحرك في عدوان بري وفي نهاية المطاف لم تفضي كل تلك التحركات إلى حسم هذا الصراع الذي يتحرك به السعودي ضد أبناء شعبنا اليمني. سأنتقل معك أستاذ طالب إلى الجزئية الأخرى، حيث صعد الأمريكي بالأمس من العدوان على إيران باستهدافه جزيرة خرك، والذي ردت أيضا عليه الجمهورية الإسلامية بشكل سريع وكبير. برأيكم ما أبعاد هذا التصعيد الأمريكي الأخير؟
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تنتقل من عقدة إلى عقدة أكبر. يعني كان ترامب يراهن على الحصار، ثم وجد أن الحصار لا يؤدي إلى نتيجة، يعني وقد وهو مكلف ولا يدفع إيران إلى تقديم تنازلات، فانتقل إلى عملية يعني حرب 13 يوما التي تسميها إيران الآن الليالي 12. وكان الرد الإيراني حاسم سريع لا يتأخر، وفي نفس الوقت يعني موازي للعدوان وأكثر.
1: نعم.
0: بالأمس كان المفاجئ يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنه بعد العقوبات التي أعلنها والتي تقول الإدارة الأمريكية أنها هي الأقصى في التاريخ، يعني أنه إيران يمكن أن تتراجع، ولكن كان ردها مضاعف عندما استهدفت قواعد جوية مهمة واستراتيجية في الأردن، وكذلك استهداف قاعدة مهمة واستراتيجية في الإمارات، ولربما أنه لأول مرة يتم استهدافها والإعلان عنها بشكل يعني كان فيه الكثير من الدلالات. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق كبير جدا، يعني المسألة مرتبطة الآن ب يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن تنازلات، يعني أهداف الحرب تغيرت من محاولة يعني إسقاط النظام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران إلى فتح مضيق هرمز، والآن إلى خفض أسعار الوقود، ثم بعد ذلك إلى أن يكون هناك البحث عن تنازلات، يعني أن إيران تقدم تنازلا معين قد يكون هامشي، لكن إيران تدرك إلى حد كبير أنه لا يمكن السماح للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من هذه الحرب حتى بنجاح واحد أو بشبه النجاح. وهذه الورطة الولايات المتحدة الأمريكية في تعليقها عليها، يعني إن كان من الكتابات التي تنشرها في المواقع المتخصصة عسكريا أفيرز مثلا، أو في واشنطن بوست أو في نيويورك تايمز، أو الكتاب المشهورين يعني الذين يكتبون عن منطقة الشرق الأوسط، يجمعون إلى حد كبير أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت إلى ورطة يعني أوسع مما كان متخيل، حتى أنهم الآن يقولون أن علينا أن نستعيد على الأقل ثقة بعض الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط بأن هناك يعني مصداقية بالنسبة للإدارة الأمريكية في في في في التعامل مع الوضع ومع هذه الأزمة في في الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: والألم الذي تصبر عليه إيران، هي تصبر على يعني على عقوبات نوعا ما، يعني وجود مثلا الرئيس الآن الإيراني مسعود بزشيان في شنغهاي في في كيرغستان من أجل أن يكون في القمة الشنغهاية الدورية هو مهم لإسقاط العقوبات. وأبرز الدول المشاركة في القمة يعني دول آسيا الوسطى وبالإضافة إلى باكستان وتركيا والهند وروسيا
1: والصين.
0: لم يتجاوبوا بشكل كبير جدا، بشكل ليس كبير جدا، بشكل حتى محدود مع ما أعلنه ترامب، ولذلك يحاول أن يقول أن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها، لكن الواقع أنها لن تأتي ثمارها على الإطلاق إلا بعد أن يكون هناك إشكالية كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية تعجز إدارة ترامب عن معالجتها. لم يعد الأمر يتعلق بخفض أسعار الوقود، إنما أيضا وليس كذلك حتى الانتخابات ونتائجها، الأمر مثل ما يقولون يعني الجمهوريين غسلوا أيديهم من يعني حتى من نتيجة يعني نوعا ما في الانتخابات النصفية، لكن الأمر أبعد من ذلك، يعني ما بعد الانتخابات له علاقة بوضع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. قد يضللون علينا كثيرا في الكتابات حول يعني أسباب يعني التراجع الأمريكي أنه من أجل أسعار الوقود، لكن هذا نوع من أيضا من التضليل. صحيح هرمز فعل دور كبير، لكن ليس هرمز فقط، يعني الآن أصبحت المسألة مرتبطة بحضور الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أو عدم حضورها، لدرجة أن يناقش البنتاغون مسألة البقاء في دول الخليج أو الرحيل. البقاء أيضا هو غير مجدي، ويحتاجون 8 سنوات حتى يصلحون القواعد الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج، ولذلك هم يجدون أن وجودهم في منطقة الشرق الأوسط أصبح هشا، وأن واحدة من نتائج الانتصار الإيراني هو هذا الغياب للنفوذ في منطقة الشرق الأوسط بعد عقود، يعني منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن هي النكبة الأكبر، يعني لا تقارن لا بحرب أفغانستان ولا تقارن بالهزيمة في أفغانستان ولا تقارن كذلك بالهزيمة في أو بالهزيمة في العراق
1: والانسحابين
0: من العراق.
1: نعم بالفعل، وكما ذكرتم الورطة الأمريكية اليوم تتجلى من خلال التصريحات الجنونية لدونالد ترامب والتي يعيد فيها تكرير المكرر. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ والكاتب الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني، كنت معنا ضيفا عزيزا لقراءة سياسية حول آخر المستجدات وآخر التطورات.
0: شكرا جزيلا،
1: في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
7: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
5: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100
9: ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
10: سام إف إم، والعود أحمد.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

من التكريم للإنسان أن الله من على البشرية بأعظم القادة الهداة من أنبيائه ورسله الذين هم على مستوى عظيم في كمالهم الإنساني والأخلاقي وفي رشدهم ومعارفهم وحكمتهم وزكاء أنفسهم وفي منزلتهم عند الله وفي رحمتهم بالناس وحرصهم على هداية الناس وإنقاذهم وأنزل كتبه إليهم بما فيها من التعليمات والتوجيهات القيمة والهداية الواسعة التي تسمو بهم وتفيدهم الرشد والحكمة وترسم لهم طريق الفوز والفلاح والنجاة والعزة والكرامة والخير العظيم في الدنيا والآخرة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سماحة السيد حسن نصر الله يعود من جديد، وهو حاضر بيننا دائما وأبدا. أجمل ابتسامة وأقوى رسالة. أيها البعران، هذه إيران، أتحدى العالم يشاهد حتى النهاية.
1: هذا خالص تكفي البسمة. دول إقليمية بدأت تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. اليوم مين؟ السعودية والإمارات بدأت تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين ها؟ وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدأت تقاتل إيران. اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هما بيقدموا ما بأخر شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق. لكن اسمحوا لي لأول مرة أسمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن أي العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعا في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي، أنا عشت في الغرب عشرات السنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرتها، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ هي دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء. مع العلم أنه هذا اللي حكيه هلأ بعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة، وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا العقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار انه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب ايران، وخذوا ايضا بعين الاعتبار انه لما انتصرت الثورة زمن الشاه كان عدد سكان ايران 30 مليون اكثر شوي اقل شوي، هلا عدد السكان 80 مليون اكثر شوي اقل شوي، يعني عم بحطاط بالحق. هحكي شوية أرقام لو أخذت كم دقيقة. إنتاج العلم، في شيء اسمه إنتاج العلم، إيران الجمهورية الإسلامية في زمن الشاه لا تملك أي مرتبة في العالم، صفر في إنتاج العلم. في زمن دولة الولي الفقيه إيران، في زمن دولة الولي الفقيه إيران المرتبة الأولى في المنطقة في إنتاج العلم، والسابعة في العالم ببراءات الاختراع، وتملك المرتبة 16 في إنتاج العلم في العالم. الجامعات لما انتصرت الثورة بال 79 223 جامعة ومؤسسة علمية، خلال 40 سنة ما يزيد على 3000 جامعة ومؤسسة علمية. في زمن الشاه لا ذكر في إيران لأي أستاذ أو مفكر دولي في المقالات العلمية، مسؤول العلم يعني فيزياء كيمياء رياضيات هندسة طب إلى آخره. في إيران الآن أكثر من 200 أستاذ ومفكر دولي تنتشر مقالاتهم العلمية في كل أنحاء العالم. في زمن الشاه أساس الجامعات والهيئة العلمية 5500 وشوي، حاليا 80,097 أستاذ جامع. هلا هون الرقم المدهش، طلاب الجامعات في إيران بال 79 175,000 طالب جامعي، حاليا 4,348,000 طالب جامعي، يعني عدد الطلاب الجامعيين 25 ضعفا. النساء الجامعيات 79 6%، هلا 75% من عدد طلاب الجامعات في إيران نساء. نسبة الأمية عند البالغين 70% أمية، حاليا تقريبا قضي على الأمية عند البالغين بنسبة 100%. الثقافة والكتب بال 79 ميلادي تم، يعني بآخر آخر سنة من حكم الشاه تم نشر 1500 عنوان كتاب. السنة الماضية 2018 في سنة واحدة فقط تم نشر 107,000 عنوان كتاب. عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة خلال 40 سنة قبل الثورة 11,000 كتاب، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة 1,230,000 كتاب. النساء الكاتبات قبل انتصار الثورة العدد أقل من 50 سيدة وامرأة كاتبة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 8,000 امرأة مؤلفة وكاتبة. الناشرات قبل الثورة من النساء 0، بعد الثورة 712 طباعة ونشر الكتب. الاختصاصات الطبية 5,900 متخصصا، الآن في إيران ما يزيد على 200,000 متخصص. خلايا الجذعية طبعا بزمن الشاه لا شيء، الآن التقدم الكبير في مجال الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاجات الطبية. إيران المرتبة الثانية في العالم، دولة الولي الفقيه. إنتاج العلوم الطبية سنة 79 3,080 موردا. هلأ إيران في مختلف العلوم الطبية 397,000 وكسور موردا في إنتاج العلوم الطبية. زراعة الكلى إلى سقوط الشاه بكل إيران داخل إيران زارعين 50 حالة كلى، 50,000 زرع كلى. أقل مدة انتظار لتحصيل الدور في العالم لزراعة الكلى هي في إيران، هاي دولة الولي الفقيه. أسرة المشافي سنة 79 55,000، هلأ 3 أضعاف 148,000. صناعة الدواء، إيران تصنع 97% من حاجاتها للدواء. إيران المرتبة 11 في العالم في تصنيع الدواء. اللقاحات والأمصال زمن الشاه ما فيش صناعة، كله استيراد. اليوم إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بإنتاج اللقاحات والأمصار. استنساخ، تم إنجاز الاستنساخ بنجاح أكثر من مرة. إيران الأفضل بالعالم في مؤشر التنمية البشرية وفي الدول الأولى في العالم في مأمول العمر في الحياة. منوح شوي على التقن، تقنية النانو تغلي كتير دقيقة. اللي قليل دولة بالعالم. المركز الرابع في العالم في المقالات في علم النانو. المرتبة السادسة في العالم من الدول التي تملك تقنية النانو، وتصدر منتوجاتها إلى 15 دولة في العالم. اختصاصات الهندسة، اليوم الإسرائيلي معلق على هذا الموضوع، يبدو شايف بعض التقارير على بعض وسائل الإعلام تحت عنوان ذهول إسرائيلي من الاختصاصات الهندسية في إيران. إيران هي في المرتبة الثانية في العالم من حيث حصة المتخرجين في مجال الهندسة المختلف، رياضيات وفيزياء. المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، المرتبة الثالثة عشر في العالم في علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. بالعلوم الفضائية، الوصول لتكنولوجيا الفضاء وإرسال كائنات حية إليه. طبعا طلعوا قرود لفوق، يا ريت في ناس يطلعوهم محل قرود. وهي إحدى الدول الست التي تمكنت من إرسال موجود حي إلى الفضاء ويرجع حي. في التنمية العلمية، إيران هي المرتبة الأولى في العالم. توليد الطاقة، الدولة الثانية في العالم في مؤشر تنمية الطاقة. علوم الطاقة والطاقة النووية، الأولى في المنطقة والمرتبة 12 في العالم في المجالين. إنتاج التكنولوجيا، المرتبة 13 في العالم والأولى في المنطقة. طبعا ما عادش عم بحكي عن زمن الشاه لأنه كل ما كان في شيء منه بزمن الشاه. الاقتصاد بال 79 كان موقعها بالاقتصاد العالمي 26، السنة الماضية كان موقعها بالاقتصاد العالمي 18. الناتج الزراعي في الغلات من الدول الأولى في العالم في إنتاج الغلات الزراعية المتنوعة. الصادرات غير النفطية بال 79 540 مليون، الصادرات غير النفطية العام الماضي 55 مليار دولار. تصنيع العسكري، كانت إيران في زمن دولة الشاه تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية والباقي كله بدها تشتريه وغالي. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران دولة الولي الفقيه تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار إلى العالم، وبعلمائها وبإمكانياتها الذاتية وبأموالها وبعقولها. هذا المهم. طيب هاي بالصناعات الدفاعية، صناعة سفن. إيران الآن تصنع السفن والزوارق والمطيرات البحرية لأول مرة في تاريخها. صناعة الطائرات ما كان في شيء، الآن إيران تصنع الطائرات المتوسطة والصغيرة. عم بحكي عن المدني. صناعة السيارات المركز الثاني عشر في العالم في صناعة السيارات، المركز السادس عشر في العالم في صناعة وسائل النقل المختلف، صناعة الفولاذ العاشرة في العالم في صناعة الفولاذ. كهرباء، إيران 80 مليون اكتفاء ذاتي وتبيع كهرباء لدول الجوار، باكستان وأفغانستان ودول أخرى أيضا من دول آسيا الوسطى وللعراق 24 ساعة وبأسعار متواضعة وزهيدة. بال 79 16 فقط بالمئة من البلدات الإيرانية كان تصل إليها الكهرباء، الآن يصل 99% من القرى والبلدات والأرياف الإيرانية تصل إليها الكهرباء. الغاز، كان يصل الغاز إلى 51 ألف أسرة إيرانية، اليوم يصل إلى 20 مليون أسرة إيرانية. الغاز بيجي على البيت بالأنابيب في دولة الولي الفقيه. مياه الشرب، طبعا مياه الشرب وصلت إلى 96% من السكان القرويين بزمن الشاه 30%. بالمناسبة أيضا المرتبة السابعة في العالم لأرخص سعر لمياه الشرب في العالم. البنزين، الدولة الثانية في العالم في أرخص سعر للبنزين وثالث أرخص سعر للتزويد. جمعيات الخيرية بتهتم أيتام وفقراء ومساكين وعجزة، عدد قليل قبل الانتصار، والنظام ما كانوا له علاقة فيهم في زمن الشاه. ما يفوق الآن على 150 ألف جمعية خيرية ببركة الثورة والتدين والإيمان والنظام الإسلامي والإمام والقائد، يقومون برعاية الأيتام والأطفال والعائلات والفقراء والمساكين. أوتوسترادات السريعة، طرق السريعة، شبكة الطرق، أرقام هائلة. أنفاق الطرق، بال 79 مجموع طول الأنفاق في إيران 5900، هلأ 30 ضعف 177 ألف. سكك الحديد، المترو، المركز 15 في العالم لعدد الركاب في المترو في إيران، المركز الثاني في العالم لسرعة صناعة المترو هي إيران، المركز التاسع في العالم لعدد خطوط المترو هي إيران. شبكات الري والصرف الصحي، كل اللي كان ممدود بإيران بال 79 500 ألف كيلومتر، هلأ في 2,300,000 كيلومتر. نختم برياضة، برياضة بكثير من الرياضات الفردية بتشوفوا

0: 43 نوعا من الرياضة النسائية. طيب هاي رياضة، هذا الطب، هذا العلم، هاي الثقافة، هاي المكتبات، هاي الجامعات، هذا الانتاج، هاي التكنولوجيا، هاي دا وين؟ هذا ليس في دولة ملك ولا شاه ولا زعيم ديكتاتوري، هذا في دولة الإسلام، بالجمهورية الإسلامية، في دولة القانون والدستور والمؤسسات، في دولة الدين والقيم الدينية والأخلاقية، في دولة السيادة الشعبية، في دولة الولي الفقيه، في دولة الإمام الخميني والإمام الخامنئي. أما إذا بدي يجيب ليستا بكل الزراعات، كل المعادن، كل التكنولوجيات، إيران اليوم أين عالمياً ودولياً؟ نبقى قاعدين أنا وياكم للصبح. لكن أنا آمل إن شاء الله وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي أن تساعد في تقديم هذه الصورة، وأيضاً في الحياة السياسية. طيب، هذه إيران، أي دولة؟ هذه دولة وين موجودة يا إخوان؟ عنا بآسيا، بغرب آسيا، بالشرق الأوسط، بالعالم العربي والإسلامي، الذي يستورد الأغلبية الساحقة من احتياجاته بكل مجال، ومشاركته، حضوره في التصنيع وفي التكنولوجيا وفي إنتاج العلم محدود. وأنا بالحقيقة ما حبيت جيب أرقام لدول تانية أدير وتبتها، حتى ما يقولوا السيد الليلي يا خي بدك تمدح إيران، امدحها، حل عن بقية العالم. هيا نحل، هيا إيران. اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى، رغم كل ما جرى علينا وما يجري على دول وشعوب هذا المحور خلال السنوات القليلة الماضية. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هم ما بيقدموا، ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. بالمخاطر، إسرائيل بدها تعمل حرب على إيران، تكفي البسمة. دول إقليمية بدها تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. السعودية والإمارات بدها تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين، ها؟ وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدها تقاتل إيران، ذلك حرب إقليمية مع إيران، مين بده يعمل حرب إقليمية؟ البعض يستجر حربا أمريكية على إيران، المنطق، المعادلات، حساب المصالح، توازن القوى، الردع، مش أنه ما في حرب على إيران أنه كرم أخلاق أنه ترامب، لا، لأن إيران قوية، لأن إيران مقتدرة، إيران قوية في إيران، وإيران قوية في المنطقة أيضا. وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق، لأن مصير منطقتنا وشعوبنا ومقدساتنا أيضا بات مرتبطا بمصير ووجود هذا النظام الإسلامي المبارك. ولذلك الحرب الأمريكية على إيران مو شنبتها ومو نزهة. الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو العقوبات. هو عم بيراهن، هو ترامب قال من كم يوم كان بيتوقع أنه الملايين حتنزل وتسقط النظام، ما صار شيء ولا واحد، لكن هذا الرهان ما زال قائم على العقوبات على إيران وعلينا، على كل حركات المقاومة، ورهان على الفتن الداخلية، رهان على الصراعات الداخلية. هذا آخر شيء بقي عنده، وهذا إن شاء الله سنتجاوز هذه الصعوبات بإيماننا، بصبرنا، بثباتنا، بمعنوياتنا، بإرادتنا، بعزمنا الذي لا يلين. بالتالي الأفق هو هذا، هو أفق انتصار لهذا المحور، وأفق هزيمة للمشروع الآخر.
1: أرجو يا سماحة السيد أن أكون واحدا من الإعلاميين الذين استطاعوا إيصال هذا الصوت عملا بتوصيتك. الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
3: وما
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم.
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عيأخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام 99 فاصلة ظهير. موعد جديد بمعيتكم مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثيركم سام اف ام. عبر هذا الأثير سنكون معكم على مدى أكثر من 55 دقيقة. نتحدث فيها عن المشهد المحمدي الذي رسم في مختلف ساحات وميادين العشق المحمدي. كل شيء كان لافتا في كل الساحات وفي كل الميادين، الحب والعشق المحمدي الذي تجلى على ملامح الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني. الحب والعشق المحمدي الذي تجلى على ملامح الجميع من أبناء شعبنا اليمني. الحب والعشق المحمدي الذي تجلى من كل كلمة أطلقت ومن كل صلاة على النبي تعالت في كل الميادين وفي كل الساحة. كبيرنا وصغيرنا احتشد في ساحات الحب والعشق المحمدي. الصغير الذي لم يتجاوز عمره والعام والعامين والخمسة أعوام وكل فئات أبناء شعبنا اليمني كانت حاضرة في ذلك الميدان. المقعد والأعمى والذين هم في طور إعاقات أو هم معاقين، إما إعاقات جسدية أو إعاقات مختلفة، كانوا في رحاب الحب والعشق المحمدي. شيخ الكبير في السن، ذلك الذي يتكئ على عكازه، كان مبادرا وكان مسارعا لإحياء مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لا نتحدث عن حالة واحدة ولا عن حالات، بل نتحدث عن آلاف الحالات وآلاف النماذج التي حضرت في كل الميادين وفي كل الساحات واستجابت وفرحت بنعمة الله.

الله قال في القرآن الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأتي مفردة وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. التعزير للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التعظيم، تعظيم المتبعين المقتدين المناصرين المؤيدين الذين يحترمون مكانته، يعون موقعه منزلته دوره رسالته فيعظمونه. هذه مسألة أكد عليها القرآن الكريم كثيراً.

طبعا سنفتح لكم المجال للحديث أكثر عن المشاهد المحمدية والعشق المحمدية الذي تبدى في كل الساحات، عن أبرز ما لفت كل واحد في أي ساحة، وما هو المشهد، وكيف أحس تجاه ذلك المشهد الذي رسم في حب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وكم من مشاهد ينبغي أن نتحدث عنها، ينبغي أن أيضا نطرحها على أرض الواقع لنتفاخر، لنتباهى بهذا الحب، بهذا العشق، بهذا البهاء الذي ظهر به أبناء شعبنا اليمني في حضرة وفي مقام النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

0: كل لحظة من لحظات الأحياء تحمل معها ذكرى، ذكرى الأنصار الذين يحيون هذه الذكرى بما يليق، بما يليق. والله أننا نتألق في حب النبي برغم السخرية، برغم الاستهداف، برغم سهام الغدر التي تطعن في إيمان أهل الإيمان والحكمة. بالرغم من كل ذلك سنتألق، سنذوب عشقا في حضرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. سنستقبل المشاركات الخاصة بكم في هذه الظهيرة المحمدية على الأرقام التالية: الاتصالات مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01-322-653، الرسائل القصيرة نستقبلها على الرقم 70-991-991. هنا صوت الربيع المحمدي.
1: نحن أنصار الله وجند محمد.
2: يا رسول الله علمتنا مكارم الأخلاق.
1: نحن أنصار رسول الله.
3: قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
4: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
5: لكي يعلم العالم أن النبي في قلوبنا.
6: قائدنا رسول الله محمد. نحبك يا رسول الله.
7: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله.
8: حب رسول الله في قلوبنا وعلى نحيا ونموت.
9: نحن أنصار الله وجند محمد.

0: كثير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل شوق وبكل لهجة وبكل حب وبكل مودة. ولنا الفخر ولنا السرور أننا نختبر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الآخرون يحتفلون بشيء وحدي فنحن نحتفل بشيء البشرية. نحن نحتفل بمحمد بن عبد الله. والمحرومون هو من حرموا الاحتفال برسول الله. والمحروم هو من حرم الاحتفال بخير الدنيا وخير الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أفلا نفرح؟ فكيف نفرح إلا أن نزين الأرض ونرجها بالأهاديج بهذه الزينة ننورها حتى نظهر الدين. هذا دين محمد بن عبد الله ونحن رجالك يا رسول الله. والله لو تحلى القوم عنك يا رسول الله ما تحلينا عنك يا رسول الله. أنت في قلوبنا، أنت في عروبنا، أنت ديننا، أنت صلاتنا، أنت صيامنا، أنت قدوتنا في كل حركاتنا يا رسول الله صلوات الله عليك. يا رسول الله إذا كان آباؤنا وأجدادنا خاضوا الحروب من أجل نصرة دين الله معك يا رسول الله فنحن مع حفيدك يا رسول الله نخوض البحار وتنقاتل أعداء الله. وهذا الدين دين محمد دين رسول الله هو من سينهي الوهود اليهود من الوجود وسيقضي على أمريكا وعلى إسرائيل. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: الله أكبر.

بيض الله وجوهكم يا أبناء شعبنا اليمني، تعجز الكلمات ويقف التعبير عاجزا عن وصف كل كلمة، كل مشهد أبرزتموه في حب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. سنبدأ في استقبال المشاركات الخاصة بكم اتصالا عبر الرسائل القصيرة من هذه اللحظة. أعيد وأكرر لكافة المستمعين أبرز ما لفت انتباهكم خلال الأحياء الاستثنائي والمتميز والمتفرد من مشاهد، من أيضا تعابير، من مشاهد خرج بها أبناء شعبنا اليمني حبا وانتماء وولاء وأحياء لمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله.

0: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، طب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء، ونور قلوبكم وبصائركم، رعاكم الله.
1: الشعب الذي فوضت عليه حرب منذ 8 سنوات، الشعب المحاصر الذي يعاني من كثير من الأزمات المعيشية والحياتية والصحية والأمنية، يحتشد بملايينه في مشهد ليس له مثيل على امتداد العالم. هذا جدير أن ننحني أمام هذا الشعب، أمام حبه وعشقه لرسول الله، أمام حضوره الكبير، بكل احترام.
0: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيماني هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائماً في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، شعبنا سيتصدر في هذه الاحتفالية على كافة الشعوب، وأكثر من أي شعب آخر، للاحتفاء بمولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الميدان يشهد، والعشق والحب المحمدي يشهد في كل خافق وفي كل وجدان محمد.

0: من الرسائل والمشاركات التي وصلتنا في هذه الظهيرة الربيعية المحمدية. لقد احتشد يمن الإيمان يمن الأنصار في 12 من ربيع الأول، ورسم أروع وأبهى صورة في الاحتفال والاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. رسم لوحة فنية بديعة امتزجت بالوفاء والمحبة والعشق اليماني لنبيهم العظيم. في هذه اللوحة البديعة كان الكل حاضرا روحا مطمئنة وقلوبا تنبض بالحب والعشق، وحناجر تردد هتافات الولاء من الكبار والصغار من الرجال والنساء، وسطحت الحناجر بلبيك يا رسول الله، لبيك وفاء واتباعا، لبيك اقتداء وتأسيا، لبيك حبا وعشقا، لبيك بالمسير قدما مع حفيد المصطفى والحبيب المرتجى، لنكون أمة واحدة يجمعنا دين واحد، منهجية واحدة، منهجية الحبيب سيدنا محمد. زامل نور الهداية كاهرة الأعداء. من الرسائل إلى الاتصالات. ألو مرحبا. ألو ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك ارحب. هذا نجم الدين. ارحب ارحب يا سيد الناس. كيف كان المولد في عمران؟
1: طول.
0: ما شاء الله. ما هو أبرز مشهد لفت انتباهك يا نجم الدين؟ سلام الله عليه، أرواحنا له الفداء. تفضل يا نجمة الدين.
1: تفضلت يا سعودية بحارنا أموار أموار جاري.
0: نعم، شكرا جزيلا لك يا نجمة الدين. سلام ربي عليك وعلى جميع أبناء شعبنا اليمني المحمديون دوما. من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. ها قد انقضت أيام المولد النبوي الشريف بالأنوار والبهجة، لكن ذكرى مولد الحبيب المصطفى ليست مجرد أيام تمر وتعد، بل هي شمعة تضاء لإدارة درب الحياة العام. أيضا هذه الذكرى محطة إيمانية ينبغي أن تجسد تعاليم النبي وتحركات النبي على أرض الواقع. أيضا استمعنا للسيد وكأننا حاضرات مع الحرائر. التحية لكما، شكرا لكن الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة.
2: إمامنا وولينا ما زلت في
0: صال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا. أتمنى من المتصل الكريم أن يستمع إلينا من سماعة التلفون وأن يغلق الراديو لكي نستثمر كل لحظة في هذا اللقاء. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم أستاذ علي مجلي.
0: حياك رحب يا سيد الناس.
3: التحية لكم ونهنيكم بمناسبة العام الهجري، بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلوات الله.
3: اللهم صل وسلم عليه. أنا مكلمك محافظة إب. المولد بكل بلاد أحسف الله بابي بمحافظة إب، مدينة إب. أنا نفس المستوى مدية كبلة إب، أحتفلنا في إب لله الحمد 12 ربيع ثاني. وأنا التحية إن شاء الله نحتفل بالنصر العظيم بهزيمة النظام السعودي الأمريكي الصهيوني الداعشي التكفيري المنافق إن شاء الله. وعليكم على النظام السعودي الوهابي الذي جوع الشعب اليمني الذي أهلنا في الجنوب يعاني بمأساة مثل شعب فلسطين. أنا أقول أتمنى بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الجيش الإيراني ومحور المقاومة وحزب الله أن يقتلوا بإسرائيل والجيش واللجان شعبه، أن يسحقوا إسرائيل عن بكرة أبي، أن يبودوا إسرائيل يقصفوا إسرائيل ويقفوا على النظام السعودي. عليك بيستهدفوا المنشآت الحيوية النفطية، استهدفوا محطات التحلية، استهدفوا كل وسائل الحواب النظام، استهدفوا قناة الحدث الخبر، استهدفوا مبنى الإذاعة والتلفزيون بالرياض، استهدفوا مبنى إذاعة البرنامج الثاني بجدة، دمروا علينا كل شيء. ولا أبغض، أنا أدعو القوات المسلحة تستهدف مبنى الاتصالات بالسعودية، تستهدف شركة أندس بالسعودية، تستهدف جميع وسائل الاتصالات. لا تخلي اتصالات ولا تخلي تحويلات. اضربوا البنوكات بالرياض. أتمنى من القوات المسلحة أن تدمر البنك المركزي السعودي والغرفة المالية والبورصة الأموال السعودية.
0: نعم.
3: اقفلوا الرياض عبودي كما بعدت إسرائيل قطاع غزة. أتمنى مدينة جدة تباد عن بكرة أبي، ومدينة الدمام عن تباد عن بكرة أبي. لا جنبين بشر ولا حجاب بإذن الله تعالى. هذا
0: بتسمعني.
3: بتسمعني. الذي قتل الأمة العربية والإسلامية والذي شتت بين الأمة العربية.
0: ونعم.
3: والتحية لك يا أستاذ علي مجلي، وحفظكم الله وحفظ الله سيدنا مولانا عبد الملك الحوثي، وشكرا لكم على هذا البرنامج.
0: لك الشكر والتحية طبعا. ونعم بك، ابناء شعبنا اليمني مظلومين. يعني لو ما نكون نسمع كل هذا التعبير وهذا الموقف لا نكونش نستغرب. أقسم بالله أن السعودي ظلمنا، ظلمنا ظلم ما قد أحد ظلم مثل ظلم أبناء شعبنا اليمني. تخيلوا يعني أكثر من 12 سنة وإحنا تحت هذا الظلم والاستكبار والعنجهية السعودية. فينا غضب، فينا حرقة للأمانة، لكن هذه الحرقة مع مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بتتجلى في أخلاقنا. نعم، لو كان الأمر متروكا علينا لكنا أحرقنا السعودية، ولكن نحن نلتزم بالأخلاق المحمدية بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ومهما كان الحكم والعدل هو الله، والعدالة لازم بإذن الله عز وجل نراها تتجسد في كل من ظلم أبناء شعبنا اليمني. لازم تطبق على كل من استهدف أبناء شعبنا اليمني. لك التحية والسلام أخينا المشارك من أب. أيضا من الرسالة: السلام عليكم. وعليكم السلام. يوم المولد النبوي كان يوما عظيما، عندما خرج الأنصار في الساحات، في ساحات المولد النبوي الشريف. نشكرهم على هذا الإحياء في كل المحافظات. سلام الله عليكم يا أحفاد الأنصار، كنتم ولا زلتم وستبقون على العهد باقون. مرام عادل، شكرا لك. وهنا ويفتح مقلة الوسنان، وهنا ويفتح مقلة الوسنان. أيضا من الرسالة: أسعد الله ظهيرتكم، كيف أنت أستاذ علي؟ في خير. خرجت نساء صعدة في خروج كبير، جدنا أو سرنا وزوجة أخي كنا أحد المشاركات في مجال النظام في الساحة المركزية في صعدة، واستقبلنا الضيفات ضيفات رسول الله بكل شموخ ونعم. بكن التحية لكم، معكم تسبيح حسن. شكرا لك يا تسبيح حسن، كتب الله أجركن. أيضا من الرسائل: يحيى عبد الملك من الراهدة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أساسا مهم للوحدة الإسلامية. قال: نحي مولدك يا رسول الله، فتندحر أيادي التطبيع، ونزداد بذكرك أو بذكراك نصرا في كل ربيع. ونعم بك يا أخي يحيى. والنبوة بالهدى وحمى الهدى بالرمح والفرسان. أيضاً

0: لقد كان أهم وأعظم دور للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للتحديات والأخطار التي استهدفت المسلمين هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خاطبه الله بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. فكان صلى الله عليه وآله يكثف نشاطه لتعبئة الأمة ورفع روحها المعنوية وتذكيرها بالمسؤولية وتحريضها للجهاد، ويشرف على مهماتها الجهادية، يأمر ويوجه ويحرك ويتابع ويدير ويبعث السرايا العسكرية ويتابع تحركات الأعداء ويبعث العيون والطلائع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توان.
1: صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم أستاذي العزيز علي والعزيز يونس. في تلك الساحات ولد المشهد الذي لا يشيخ، مشهد اسمه محمد، ساحة ضجت بالحب فصار الهواء صلاة وصار الصمت ذكرا، وجوه تلاقت على الانتماء وقلوب اصطفت خلف النور، طفل جاء فامتلأت الأرض رحمة، ورجل قام فاستقامت الأمة. في تلك الساحات رسموا بالدموع لوحة وبالشوق كتبوا قصيدة، صوته أمان، سيرته منارة، وابتسامته وطن، وطن للغرباء. من وقف هناك لم يعد كما كان، عاد ومعه يقين لا ينكسر. المشهد المحمدي ليس ذكرى، هو حضور يتجدد كلما احتجنا للحب. هنالك تعلمنا أن الانتماء عقيدة وأن الرحمة هي الهوية، ويبقى في كل ساحة صدى: جئت رحمة فيسكن الوجع وتهدأ الروح. لكم مني كل التحايا أيها الأعزاء، وإذا أمكن عشقك عنواني للأستاذ رشاد الخزان من بيان عز الدين من الضالع المحتلة. وقالت: كم كنت أتمنى أن أكون في تلك الساحات للإعلان عن حبي وولائي للنبي الأكرم، ولكن حبه متجذر في قلوبنا على الدوام وإن لم نأتي إلى الساحات. فعلا الشكر والتحية لك يا بيان عز الدين.

0: السلام عليكم وعليكم السلام. الذي يحب النبي يخرج يحتفل. خرج أبناء شعبنا اليمني ويعبر عن حبه للنبي، والذي ما يحب النبي يقول إنه بدعة. إحنا فعلنا مولد أحلى من السنة الماضية. تحية لأم المؤمنين، معاكم مراسيل عماد الضبري من عمران، شكرا لك. قال أيضا هنالك العديد من الإنجازات في المولد النبوي الشريف، وأيضا كان هنالك الكثير من الحاضرين والحاضرات حبا للنبي نبي الأمة صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وكان المشهد جدا رائع، وكنا نتمنى ألا يكتمل ذلك اليوم وألا يعني ألا ينتهي ذلك اليوم المحمدي، وأن نستمر في ذلك اليوم مدى العام. بتول الغلي شكرا لك يا بتول. إذن سنخرج إلى فاصل إعلاني، من بعده نعود لنواصل معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الظهيرية.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة، وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجددا نرحب بكم في هذه الظهيرة مستمعينا الأكارم، ونستمر معكم في استقبال المشاركات والاتصالات الخاصة بكم عبر صوت الربيع المحمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ كان يوم الثلاثاء يوما من أجمل أيام السنة، وهو يوم 12 من ربيع. كان الاحتفاء قوي ورائع مع كلمة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من براء الفقيه من الحديدة.

سلام الله عليكم. وعليكم السلام، أخباركم أستاذي علي؟ في خير. نحن حرائر صنعاء خرجنا خروجا يرفع الرأس إلى الكلية الحربية، روحانية الأجواء المحمدية، تنسيق، تزيين، جمال المكان وإطلالة البدر علينا التي أضفت أو أطفأت لظى الأشواق، وأيضا أحسسنا ببركة النبي ونزول المطر والغيث. زامل نور الطهر بنت أبو نجوم المحاقري، وشكرا لكم، شكرا لك يا بنت أبو نجوم المحاقري. أيضا من الرسائل: أشرق النور بنورك يا أستاذ علي. وبالنسبة للموضوع في محله، الذي لفت نظري في هذا المولد هو الزخرفة والزينة والترتيبات والتنظيم وزيادة الحشود، وأيضا الأناشيد بصوت جماعي وجميل، وأيضا حسن السيرة والسلوك مع ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والتزام الجميع بذلك. من المشارك عبد السلام محمد سالم من القاعدة، شكرا لك يا أخي عبد السلام، سلمك ربي وعافاك. أيضا من الرسائل: سلاما على هذا الشعب اليمني الذي أعطى هذه المناسبة حقها، فخرجوا صغارا وكبارا، نساء ورجالا، ليعلنوا حبهم وولائهم لأشرف خلق الله، فلن نتخلى عن رسول الله مهما استهدفونا، فإنهم لن يزيدون إلا قوة وصلابة ومحبة لرسول الله. سلام الله على صاحب أو صاحبة هذه الرسالة.

0: من الرسائل أيضا والمشاركات، السلام عليكم، كيف أنت يا عم علي؟ في خير، لك الخير. قال في ساحات وصابين نزل المطر بغزارة يعني، وهذا أكثر ما لفت نظرك ونعم بك، سلمك ربي وعافاك. فعلا في ساحات متعددة، ليس فقط في ساحات وصابين كما ذكرت أخي خالد الوصابي، والتحية لك. أيضا في مختلف الساحات، في تعز، في أيضا على ما أعتقد ساحة أب، وفي مختلف الساحات كان المشهد المحمدي بالرغم من غزارة الأمطار هو المشهد الذي يعبر عن الارتباط الوثيق بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وعن الثبات الأنصاري في حب النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا من الرسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، المعادلة الأولى الحصار بالحصار، فعلا مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة. شكرا لك يا أسلم أحمد محمد العباسي.
1: يا بيوم قدومه إن اليمانيين فيه تفردوا.
0: صلوا على رسول الله، اللهم صلِّ وسلم على حبيبك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي أرشدنا إلى طريق الحق وأخرجنا من الظلمات إلى النور. أخوكم بن هاشم الوصابي، ونعم بك يا بن هاشم. أيضا سلام الله عليكم، بمناسبة مولد رسولنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نزين المدن وأيضا القرى والبيوت بحب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فرحتنا تزداد بالانتصارات، وأيضا نفرح عندما نسمع بيانات العميد يحيى سريع وهو يقرأ بيانات الانتصار والتمكين من المربع الغربي. يصاب السافل أبو عبد الملك المطاع وأنس المطاع وشبل الأحرار محمد المطاع، التحية لكم. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. إن أبرز ما لفت انتباهي عند حضوري للفعالية أن جميع أبناء شعبنا اليمني حضروا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حتى العجائز وكبار السن، وهم ينادون السيد عند طلوعه حيا بأبي وروحي. وهذا يظهر مدى الحب المحمدي والولاء والانتماء للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هو حب ثابت ومتجذر في قلوب اليمنيين. بنت الكوثر القرآنية، شكرا التحية لك. فعلا أكثر ما أسر قلبي ومن أكثر المشاهد المعبرة عندما أطل السيد القائد وتلك الحرة، أحدى حرائر والأمهات أو أحدى الأمهات التي هي كبيرة في العمر وأيضا كبيرة في حب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهي تقول مع تلك الإطلالة للسيد عبد الملك: أهلا بأبي وروحي. سلام الله على كافة الأمهات، سلام الله على كل الحرائر، سلام الله عليكم جميعا يا أبناء شعبنا اليمني.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. كان حشدا عظيما وجددنا ولاءنا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وحبنا وشوقنا وتعظيمنا لنبي الله. وأطلب زامل تجارب الأيام، بشير بعزك أو بشير بعزك. من الرسائل التي وصلتنا أيضا في هذه الأثناء، السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول الباري عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي لفت انتباهي رحمة الله بنا والاصطفاء لهذا النبي لنا أمة الإسلام، ولذلك الذي أدمع عيني من الفرح في الكلية عندما أطل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، وكل شيء يلفت الانتباه كالأطفال الرضع وكذا كبار السن حضروا كلهم في حب النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أم ود المحاقري، أطلب زامل هامة الأرواح.
1: من أول يوم واليوم لآخر يوم، حشوده جنوده يا مال إيمان.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. وبعد، نهنئكم ونبارك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يجعل إحياءكم لهذا المولد في ميزان حسناتكم. للأسف نحن لم نحضر، ولكن رأينا الهتافات والتلبيات بقول لبيك يا رسول الله، وما أثار حماسنا هو سماع صوت السيد ليان صلاح الدين من الضالع. شكرا لك يا ليان.

نعم الكرام. صباح الظهيرة والانتصارات العظيمة، كل عام وأنتم بخير ونحن محمديون. أساتذتي الكرام وكافة الطاقم، يوم مولد النبي كان يوما يقشعر له بدني. يشهد الله أن نفسيتي ترتاح من الفجر يوم 12، وأكثر ما أثر فيني إطلالة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمرأة التي حيت السيد، والمرأة التي حضرت الفعالية وتمشي على يدها مواقف تكشعر لها الأبدان. وهذه الأيام السعودية تحتفل بعيد الكلاب وتفتخر

سلام الله عليكم وعليكم السلام. للأمانة هذا السنة كانت غير كل السنين، كانت القلوب صافية، الفرحة عمت أرجاء الكون رغم الحصار والعدوان، ولكن حب النبي في قلوبنا يجعلنا ننسى كل وجع كل ألم. ويكفينا أننا بهذا الأحياء أننا أغضنا أعداء الله ورسوله، فرحنا بمولد خير البرية بينما غيرنا يفرح بالفساد والباطل. فالحمد لله على نعمة الهداية والقيادة الحكيمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، معكم البراء عبد الله من صعده زامل نبي الكون لو سمحتوا بإذن الله. شكرا لك. أيضا قال مرحبا، ما يعرف المولد وقدر المولد إلا الذي يعرف بقدر المولود. الانتصارات العظيمة تورد في كل ذكرى للرسول المحمود، الحشد الاستثنائي المتفرد والاندفاع الفائق اللامعدود. أبلغ رسالة للعدو المفسد، يحسب حساباته يحسب حساباته للأيام السود. النهج قايم والولاء متجدد والحيل في كل المراحل مشدود، دون الإباء والحرية نستشهد هذا الهدف والمبتغى والمقصود. يا عرش بلقيس استمع للهدهد، ولا ثبات وإلا ثبات استمع لحاطم وسكود. سيل العلم سيل العرم لا فاض ينقض السد، ما عاد با ينفع ولو هو مسدود. وسلامتكم. تحية للمرسلة شموخ يمانية، وقالت زامل مقام الطهر. شكرا لك يا شموخ يمانية.

أيضا من الرسالة: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: ما أحسن الاحتفال بذكرى ميلاد خير البشرية في جبهات العزة والشرف، طوبى لكم. سلام الله عليكم أيها المجاهدون في كل الجبهات وفي كل الثغور. هذه الرسالة من جبهة الضالع أبو سليمان المنصوب. أماني يا يونس، زامل صناديد الضالع لأبو سليمان المنصوب ولكل مجاهدين في الضالع وفي كل الجبهات، سلام الله عليكم أيها المحمديون في مقام الحب وأنتم في محاريب الجهاد والثقة بالله والانتصار.

نستمر في قراءة الرسائل والرسائل والمشاركات والمشاركات كثير حتى هذه اللحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لفت نظري عندما كان المطر يصب فوق رؤوس المحتفلين ولا من ترك الساحة حتى انتهاء الفعالية. من فؤاد أحمد محمد الحرف. ونعم بك فعلا، كان هنالك ثبات وزخم شعبي كبير بالرغم من غزارة الأمطار. أيضا من الرسائل: حين تتزاحم ملايين القلوب شيوخا وأطفالا ونساء لم تعتقهن أو لم تعتقهن عزمات السنون، عشقا لنبي المصطفى يرتسم أعظم مشهد للوفاء وأعظم ما يروي الروح ويشعل اليقين هو إطلالة حفيد المصطفى سيدي وقائدي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. وأبرز ما لاحظته ودمعت عيني من رؤيته هي تلك المرأة المسنة التي قالت: حيا بأبي وروحي، حيا بنهج القرآن، إنه البرهان الصادع على أننا نعيش سيرة محمد واقعا حيا وعشقا أبديا لا يزول. لكم مني كل الود والاحترام، ندى العسل. شكرا لك.

صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في ميلاد الحبيب المصطفى الذي خرج فيه أبناء شعبنا اليمني الكبير والصغير، خرجوا حبا وفرحا وشوقا بميلاد الحبيب محمد صلوات الله عليه وعلى آله، رغم غزارة الأمطار وحرارة الشمس. خروج كبير، خروج المحبين الملبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تحية لك أستاذ علي والمخرج، والتحية للبنات المشاركات. أطلب زامل مولد النور، معاكم بنت باجل. شكرا لك يا بنت باجل.

أيضا من الرسائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احتفالنا بالمولد النبوي هذا العام في يمن الأنصار، يمن الفاتحين بشكل كبير جدا، هو مشرف وغير مسبوق على مستوى العالم. حضرت المولد في ساحة الكلية الحربية، أقسم بالله أني شعرت بحضور رسول الله في تلك الساحات وهو يقول: ما زلتم أيها الأنصار على عهدكم باقون، فأنتم أحبابي إلى أن تردوا علي الحوض. فالمشهد المحمدي يتكرر كل عام بكل حب وبكل لهفة وبكل شوق، فرحا وابتهاجا بالحبيب المصطفى. تحية لك أخي علي. والمخرج: لو سمحت بريت أمان الورى لفرقة الشهيد القائد، معاكم أسرار.

بقلم ملاك الوايلي العنوان سر الهدى. بديت بس الحرف فيني تلعثم، ما أقول في حب النبي يوم جيته، ما أقول في حضرة جلال المتيم، ما أقول في نور الهدى والبيت، ما أقول ما أقول يا نوري في الليل الأظلم، ما أقول يا سر الهدى ذي هويته، أنت الهدى وأنت الضياء وأنت بلسم للجراح. سلام الله عليك يا ملاك الوايلي. طبعا الرسالة طويلة، أعتذر عن قراءتها نظرا لكثرة الرسائل التي وصلتنا. أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. مولد الهداية هو مناسبة خرج فيها أبناء شعبنا اليمني بكل فخر وبكل بهجة، واحتفلوا بذكرى ميلاد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بشكل استثنائي ومتفرد. عارف يعقوب الوسط.

يا السلام عليكم. وعليكم السلام. سنحتفل بالمولد النبوي ومن جرح يجرح مع خالص التحية الأخت من دمج ومعي قصيدة لفرسان الأعلام. يا فرسان الأعلام يا حق صادع يا من وعيت شعب كامل علمتني علم فوق علمي ثبت على المايك. وطبعا الرسالة متداخلة. شكرا لكم قالت الشكر والتحية للأستاذ حمود والأخ عبد الله والأخ علي. شكرا لك.

أيضا من الرسالة التي وصلتنا، سلام الله عليكم وعليكم السلام، احتفلنا بالمولد النبوي الشريف رغم كيد العدا، تحية إليك علي والتحية للمخرج، معاكم أخت عمر الوصابي. شكرا لك يا أخت عمر. أيضا

السلام عليكم. وعليكم السلام. لفت نظري الطلعة البهية لسيدي وقائدي وتاج راسي وعيني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حتى دمعت عيني. ابتسام الشامي، سلام الله عليك يا ابتسام. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. أكثر ما أثر فيني هو السيد حينما أطل علينا مثل الأسد حفظه الله، وثقافة واحترام فيما بيننا، والحمد لله المرسلة أم المجاهدين همدان بيت الشويع. شكرا شكرا من أعماق قلبي لجميع المشاركين معنا في هذه الفترة، سلام الله عليكم، واحملونا على السلام. لا بالتقصير، عدم قراءة كل المشاركات، عدم استقبال كل الاتصالات، نعتذر عن ذلك، ويشهد الله لو كان في المتناول أن نستقبل وأن نقرأ كل الرسائل والمشاركات لكنا فعلنا ذلك. احملونا على السلامة. يونس الأكوع.

0: هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

لدينا ذكرى عظيمة وعزيزة جدا، هي ذكرى ولادة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تحصل إحياءات واحتفالات في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، لكن في السنوات الماضية مما يجب التوقف عنده أيضا بإعجاب وبإكبار وباعتزاز هو ما يقوم به الشعب اليمني العزيز والمظلوم في إحياء هذه الذكرى. منلاقي بوقت واحد بكل المحافظات بكل المدن حشود هائلة ومذهلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها كل العالم شاف. كيف يحيون ذكرى ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ برغم من الحرب والدمار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة والأمراض المستشرية والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشونه، لكن حقيقة لما بيحيوا الذكرى بهذه الطريقة شيء مذهل. وأنا واحد كمسلم بقول لكم أنا بشعر بالخجل، إنه هون الناس شو بأي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف بيحيوا هاي الذكرى، ونحن بقية المسلمين في مختلف أماكن العالم كيف بنحيي هاي الذكرى مع أنه ظروفنا أحسن بكتير من ظروفهم ولو كانت صعبة من كل الزوايا والجهات. طبعا تحية للشعب اليمني العزيز والمظلوم والمحب والعاشق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما سيقوم به خلال الأيام القليلة المقبلة. أنا أعتبر ما يقومون به هو حجة أخلاقية وإنسانية وشرعية أيضا على كل المسلمين في العالم حول تعاطيهم الشعبي والإحياء مع هذه المناسبة. إحياء اليمنيين أنا أعتبره حجة علينا جميعا كمسلمين في العالم الإسلامي. لذلك هلأ نحن بالسنوات الماضية كنا نقيم احتفالات، يمكن السنة الماضية واللي قبلها بسبب الكورونا شوي خففنا، السنة هاي ناويين نعمل احتفال يكون لائق ويكون محترم. ولذلك أنا من الآن أوجه الدعوة إلى عشاق رسول الله، إلى محبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، أن يكون إحياؤهم وأن يكون حضورهم هذا العام بهذه المناسبة أن يكون لائقا بهذه المناسبة وبمستوى حبهم وعشقهم ووفائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبة الكرام، لازلنا في رحاب سورة الكهف، نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات العظيمة. ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 98 عند قول الله سبحانه وتعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. الآية التي تحدثت بعد قصة ذي القرنين الذي بنى السد الذي حال بين ياجوج وماجوج وأولئك القوم، فقال الله: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. نواصل قراءة الآيات ما تيسر من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. المعنى أحبة الكرام: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يختلطون الجموع بالجموع كأمواج البحر عند أوائل أهوال الآخرة قبل هلاك العالم. فالسد الذي بناه ذو القرنين ينهدم، وياجوج ومأجوج يختلط بهم الناس في حروب لا حد لها ولا وازع منها. هكذا يقول السيد بدر الدين في تفسير أو تيسير معنى هذه الآية. ونفخ في الصور، النفخة الثانية أي الصيحة التي عندها يخرجون من الأجداث. فجمعناهم جمعا، وهو جمعهم ليوم الجمع. ويقول الله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول: يعني أبرزت حتى رأوها، ظهرت الجنة وأبرزت حتى رأوها. انتهى تفسير الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، عليها غشاوة عن آياتي سماها ذكرا، أو آياتي الموصلة إلى ذكري. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي عليها غشاوة عن آياتي وسماها ذكرا، أو آياتي الموصلة إلى ذكري. وكانوا لا يستطيعون سمعا، لما جاءت به الرسل والمبلغون عنهم لبغضهم لذلك وشدة نفورهم عنه كأنهم لا يستطيعون. ويقول الله: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أحسبوا شركهم لا عقاب عليه. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يفيد أنها موجودة معدة لهم والعياذ بالله، أو كالموجودة سواء، لأن تحضيرها في وقتها لا يصعب على من هو على كل شيء قدير. وأصل النزل ما يقرب للنازل. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي بالذين هم أشد خسرانا لأعمالهم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نسأل الله التوفيق. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي ضاع ما عملوا وجدوا في حياتهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لجهلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فالكفر بالآيات جحد كونها، أو جحد كونها آيات، والكفر بلقاء الله فهو كفرهم بالآخرة. فحبطت أعمالهم، أي بطلت ولم تنفعهم في الآخرة أي نفع، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الذي يوزن هو الأعمال الصالحة التي لم تحبط، وهؤلاء ليس لهم عمل صالح غير حابط، وذلك الخسران المبين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، يعني أن هزوءهم كان على معنى التكذيب والترك لآيات الله ورسله. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يطلبون تحولا عنها إلى بدل. ويقول الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فكتبت به لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي لو جئنا بمثل البحر مددا له يزيد فيه مثله. ويقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أملك خزائن الله، ولكنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأبلغ عن الله ما يوحي إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه وهو راض عنه أو نحو هذا من تخصيص اللقاء باللقاء المحبوب الذي يسند إليه الرجاء، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي فليعمل عملا سليما من المفسدات والمحبطات ويخلص عبادته لربه لا يشرك فيها أحدا من الناس ولا غيرهم، والإشراك بالعبادة جعلها لله ولغيره من المخلوقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم سورة الكهف ونختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة وسورة عظيمة بإذن الله سبحانه. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
0: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
3: يا حبيبي يا محمد،
0: اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
3: يا مؤيد يا ممجد،
1: لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا رسول الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026. والله الموفق.

0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: سام اف ام والعود احمد.
3: ان شعبنا العزيز يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضورا كبيرا ومتميزا وفي الصدارة بين شعوب امتنا الاسلامية، معبرا بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسداً لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومتزوداً من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان، وما يزداد به ثباتاً وتمسكاً بالموقف الحق، وعزماً وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

من يخضع للعدو الإسرائيلي، من يقبل بالاستعباد الصهيوني، لا إيمان له ولا حكمة له ولا عزة له ولا إنسانية له ولا شرف له. عزة من الإيمان التحرك في وجه ذلك العدو اللئيم الخسيس المجرم المتوحش بمخططه الصهيوني العدواني الإفسادي الإجرامي الوحشي. التحرك من الإيمان، تحرك الوقوف وجه ذلك العدو وذلك المخطط، من الإيمان، من الشرف، من الكرامة، من العزة، مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية. أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني الواسع العظيم المشرف.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: قارح بشليل بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. يا حجاب الله ما قد سارت من رجال، يا حجاب الله ما قد اطرحوا من أبطال، ما قد واجهوا، ما قد عانوا، وما قد عاصروا. كم من بطل وكم من عاصر نيبه. هذا الأيام بالعيش وفاة استشهاد قيادات الحكومة سلام الله عليهم وعلى أمثالهم، ويبصر واحد ما قد ساروا من أبطال في تيل العشر سنين، 12 سنة ولا 15 سنة، سمعت ما قد ساروا من أوادم. هذا ولا بيواجهوا كفر، حرب إسلام وكفر، أعداء الله بيواجهوا أعداء الله. فلو ما تجي تنادى تذكر الجيل الذي عيقوا، ما هو هذا لمالهم، كف قصتهم على ما قتلوا، من الذي قتلهم؟ لا سعوا أنه ذا يهودي ونصران، يدرى الذي يقوم على الدنيا الجيل الذي بعدك أن مع عدو، ويدرى من يعادي، ويدرى من يواجه، ويدرى من يقاتل. هكذا بسر ما هي الفائدة من إحياء المناسبات هذه أو الفعالية هذه؟ لو ما نقيمها مشوا من قفها خلاص، قال يا الله وخلاص والله أنا ولا والله عتسمع خبر ما شيء، مشوا هذا الحكم من عند رسول الله. لا ذا الحينة اسع ما واجه كفر ويهود ونصارى وكفر وإسلام وقتله، بدحية المناسبة هذه بدحيها في قلوب الناس، عمد ما يوبهوا لأرواحهم بالذاب نبصر ما بيقع. هي كيف لو ما وقع قيادات الحكومة حقنا، لكن من داخل إسرائيل والبيعة من داخل بصر ذوليك الذي كان يجوا ينقلوا خبرنا وكمنتوا والتعداد السكاني والمنظمات، واحن يقول لك ما لا تدخل بيتك من يخرج اخبارك. قصدهم ان قدر الدنيا خلاص عاد ضيع، ولا عاد اخطا على ما يشتوا، ما استهدفوا قيادات الحكومه. لله الحمد والشكر، البديل موجود والقياده الرشيده موجوده، ما ارحم الراحمين ما يجمعش بين عسري ابدا، خطوا الفراغ وقايمين بكل لازم. وانت يا يهودي أقرأ حانا مامه، إن الذي في رأسك ما عاد نفذش، بعيد عليك أنت وغيرك، لو فن الشعب كله، الشعب كله لو فن. والبدء من أينه؟ من بداية المسيرة القرآنية، أول ما استشهد السيد حسن بدر الدين الحوذي سلام الله عليه القائد الرباني، وما قد بحت بيقود المسيرة، الذي معما قالوا خلاص انتهت المسيرة، وقفت المسيرة اللانية، يعلم الله كم كان عادهم، وهو موقف صدق. وهي الله واحد وواحد وواحد وواحد، قال يا ما بتقول. وهذا نفس الحكم، كم قد ساروا من قاده في محور المقاومه، كم نتحاكى منهم، كم سواء في ايران ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في اليمن، صار كم من بطل كم من اسد. وهذا لا بيواجه الكفر وأعداء الإسلام، ولا زالت المرحلة بتتوسع وتتطور وتسبر، وهذا يخر وهذا يجي بدله، هذا استوفى عمره هذا يطلع بدله. يا ناس استقوا وارحم الراحمين يعيننا، والله ما هي المرحلة بسيطة، استقوا مالك الملوك يسهل باقي أمورنا. المستوى الذي قد وصلنا عليه والله أنه نعمة، لها الحمد ولها الشكر، ما هوش رقم بسيط. اليوم السلاح مطور، اليوم التقنيات الحديثة شيء عظيم، تحمد والله وتشكره وصدق استقوا أرحم الراحمين. نكمل باقي المشوار، قد احنا في رأس العقبة، والعنه بأرحم الراحمين. وهيمنة أمريكا وإسرائيل ومن وراءها هذا هي رجعت مكسورة، والهيبة هذه ما عب الشيء. النعمة تشتي حمد وشكر، يقول أولادنا رزقك دنيت له، هذا النعمة من الله. لو ما تنكس رايات أعداء الله في الأرض هيمنوا وتجبروا ويتنكسوا على يدك نعمة. رحم الله قيادات الحكومة وشهداءنا وشهداء المحور وشهداء الإسلام، الشهداء المخلصين لله وفي الله، رحمهم الله. وإحنا على طريقهم وفي طريقهم، خاضي إدلي أكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
10: جارح بشليل.
3: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
0: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم.
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: حيأخرونا؟
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

على الاهتمام بهذا اليوم أيها الإخوة، بهذين اليومين، لكن بالحد الأدنى بهذا اليوم. وأعظم يوم يمكن أن يكون يوم فرح بالنسبة لنا هو يوم ولادة هذا النبي الذي كان أعظم نعمة في تاريخ الإنسانية. لذلك يجب دائما حتى في السنوات المقبلة إن شاء الله أن جميع الإخوة والأخوات وجميع المعنيين أن نتعاون وأن نخطط لتكون لهذه المناسبة مساحتها الواسعة والكبيرة والاهتمام العالي والتعابير المختلفة. ولدينا أسبوع، الإمام رضوان الله عليه الإمام الخميني، تعرفوا في نقاش أن النبي ولد صلى الله عليه وآله في 12 ربيع أو في 17 ربيع، عمل أسبوع واحدة، يعني حول نقطة خلاف إلى نقطة تلاقي واتحاد. نحن لدينا أسبوع، 12 تقريبا أسبوع، 12 ربيع ل 17 ربيع. يجب أن نخطط للأعوام المقبلة إن شاء الله كيف تكون هذه الأيام أيام عيد، أيام فرح، أيام سعادة.

0: هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: سام إف إم، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. البعض بيخافوا من أمريكا، يعني زي الخليج الآن. الخليج الآن وبالذات السعودية بدأت تعمل الآن تحالفات أمنية أو دفاعية، يعني دفاع مشترك بين السعودية وباكستان وبين السعودية وتركيا، لأن بداية اللعبة بدأت تنكشف. اللعبة الأمريكية الصهيونية بدأت تنكشف الآن وبدأت تتجلى أمام هؤلاء الأطفال أو الرعاع، من يسموا أنفسهم قادة وملوك وأمراء. هم عبارة عن رعاع، رعاع لا يفهمون ولا يفقهون ولا يفقهون شيئا من الثقافة والوعي والسياسة والتعليل. اللعبة بدأت تتضح الآن نوعا ما بداية الخيط، لأنه يراد أن تنتهي دول الخليج، أن تنتهي بيد الصهيونية وبيد أمريكا لكي يسيطروا على منابع الطاقة. هذه كلها أيضا نفس الشيء لإيران. إيران أيضا هي هدف من أهداف أمريكا للاستحواذ عليها وخنق مضيق هرمز لكي تستولي عليه وتستولي على مصادر الطاقة في إيران، وأيضا تريد أيضا مضيق هرمز، مش مضيق باب المندب. طبعا باب المندب بعيد عليه وعلى شنب أبوه أمه اللي خلفوه، لأن اليمن رجالها رجال أقوياء أشداء لن يسمحوا بأن يأتي واحد من آخر الأرض يستولي على. لا، المشكلة الجريمة الآن أنه هذا المعتوه يقول لك أنه مضيق هرمز أصبح أرض أمريكية. كيف؟ أنا ما نشتري الرجل هذا كيف يفكر، كيف تفكيره؟ تفكير مراهق، تفكير مجنون، تفكير واحد مغرور بحاله. الغرور حقه هذا هو اللي هيوديه ويودي أمريكا في 60 دقيقة. أمريكا الآن حتبدأ تضمحل، حتبدأ تتفكك من الداخل، لأنه رجل زي ترامب هذا معتوه، أهبل، أقبل في كل صفات الدناءة والدناسة والقذارة، صفات الغير حميدة والقذرة موجودة في هذا الرجل البعم، أمانة أنه بعم. فعموما يعني فيعلن بأنه مضيق هرمز أصبح أراضي أمريكية، يعني زي جريلاند. جريلاند بدأ يطنبل له شوية، رقدوه قالوا له وين رايح، وين عقلك أنت، هذه في أوروبا وهذه كذا وهذه مستقلة وهذا، يعني فين هتروح بعقلك تهوش لك. وكان يشتيها بأي طريقة لأن سكت عنها. آه خلاص، في من قرص الفيلم قالوا له عيب الكلام هذا بابلوك رجال، ساعة الحيوان القذر هذا جرجبوش الابن لما قال حرب إسلامية صليبية، وهي فعلا كانت حرب صليبية إسلامية، بس ما انتبهوش المسلمين العرب الكلمة حقه هذه، فما قرص الفيلم قالوا له لا تقولش حرب إسلامية صليبية، قول حرب ضد الإسلام الإرهابي أو ضد الإرهاب الإسلامي. وفعلا دمغونا بهذه الجملة وبهذه العبارة وأصبح الإرهاب الإسلامي في كل أنحاء العالم، وخلاص ودمجونا وأصبحت هكذا، لأنه لدمر البرجين هي أمريكا وإسرائيل، ما له دخل المسلمين ولا دخل الزعطان ولا الفتان. أنا أتحدى أتحدى أتحدى أكبرها كبير يجي والضحي بأنه فعلا هي الطيارات اللي دمرت البرجين، والله العظيم جاهل لو يفهم كذا في اللعبة وفي كذا لا يفهم ويشوف الطيارات. في طائرة بتدخل في مبنى حديد كله حديد بأجنحتها براسها ويبدي راسها من الطرف الثاني سليم، ولا في حاجة ولا يحتاج صدمة يا رجل، لو سيكل لا تتعور. ففي أشياء رهيبة جدا وكذابين بيكذبوا على العالم، فأصبحت كذبة. أنا عجبني أحد المحللين الأمريكاني قال أمريكا بتلعب لعبة وسخة في كل أنحاء، زي اليهود بالضبط عندما استعطبوا العالم وقالوا بأن اليهود 6 مليون قتلهم هتلر. في أوروبا لم يكن موجود إلا 2.5 مليون على مستوى أوروبا كلها، وهذا طلعوا 6 مليون عشان العالم يتعاطف مع من؟ مع الفئة القذرة النذرة هذه اللي كانت مبوءة في كل أنحاء العالم ومطروطة، اللي مجموعة اليهود. لأنه أين موجودة الدسائس؟ أين موجودة الرذيلة؟ أين موجودة المؤامرات؟ أين موجودة الدعاية والدعارة واللعب بالقمار والربا يعني كل الأشياء الغير حميدة والقبيحة هم يتعاملوا بها بني صهيون في كل بلد جلسوا فيه. ولذلك أوجدوا هذه دعاية الهولوكوست والستة مليون ومش عارف إيه والكلام الفاضي. فجاء واحد أمريكي فضحهم، باحث أمريكي فضحهم، قال لهم هذه كذبة وهذه أكبر كذبة مشوها على العالم هذول بني صهيون أو اليهود على العالم. هم عبارة عن بشر لا يستحقون الحياة، وهم أيضا أينما وجدوا ينشرون الرذيلة في كل أنحاء العالم. دمت عجل مدن حرون أبيان ودائما ودون حرون مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

الكون أشرق والخلائق شرفت وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في القسم الرابع نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، هذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه هي القضية الخطيرة. لأن الإنسان قد يقترف معصية، قد يؤيد موضوع أو يؤيد جهة وهو لا يعلم، لا يعرف، ليس له موقف إيماني واضح. ثانيا أكد أن الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف، بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق، وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذا تكون المسألة خطيرة، يعني من خلال الكلام الذي يسمعه يؤيد أو يعارض موضوعا هو لا يعرفه، لا يعرف حقيقته، وعيه قاصر، إنما هكذا يتخذ مواقف التأييد والمعارضة بشكل عشوائي، قد يجعل الإنسان من خلال تأييده التأييد قد يجعلك التأييد مواليا لجهة هي جهة مبطلة فتكون منهم. ثالثا أكد أنه لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذا مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها. وهنا تكمن مسألة أو تكمن مسألة الخطورة في التأييد أو المعارضة أو التولي من خلال الكلام وبشكل عشوائي. رابعا أكد أنه في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حد. خامسا أن اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. سادسا أن اليهود يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية كما حسب القرآن 1000 حساب لقضية الموالاة والمعاداة، لهذا عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية، لا يريدون أن يحصل في نفوس الناس عداوة لهم. سابعا أكد أنهم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال، هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة، من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم، يريدون ألا تحمل عداوة لهم لكي لا تواجههم، يضربونك ثم لا تتحرك ضدهم، يدخلون بلادك وترحب بهم، هذا ما يريدونه وما يطمحون إليه. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، هم عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، لأن هذه حالة نفسية مهمة. لأنك إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. معنى هذا أننا متفقون، اترك بندقيتك هناك، اترك بندقيتك هنا أو تبيع بندقيتك،
لم يعد هناك لها حاجة، اتفقنا. وهم هناك متحركون، وفي الأخير لا تدري إلا وقد أصبحت هناك أسفل وهم هناك فوق. أنت مجرد من كل إمكانياتك وأسلحتك، لم تعد شيئا، وهم يظهرون لك في وقت معين أعداء شرسين في وقت أنت لا تتمكن أن تعمل شيئا، لأنهم قد قدموا لهم، يجوا يدعوك للسلام ويشدوك العالم مسالم، وأترك بندقيتك ودعونا نعيش بسلام ولا داعي للسلاح، ثم يظهرون لك وهم مسلحون، وهم مسلحين، يظهرون أعداء شرسين في وقت أنت لا تتمكن أن تعمل لهم شيئا. كما قال كوفي أنان أمين عام الأمم المتحدة من العام 1997 إلى 2016، كما قال كوفي أنان وهو يعظ زعماء المسلمين: علينا أن نهتم بالأطفال، لا نريد أن يكون الطفل اليهودي يتصارع مع الطفل المسلم ويبكي الطفل اليهودي والطفل المسلم. هكذا قال كوفي أنان. إذن يتعايشون جميعا في حالة من الإخاء والاحترام المتبادل، والسلام يسود الجميع. هذا كذب كله، يريدون أن يقتلوا فينا كل مشاعر العداوة بالتثقيف ثم بالإرهاب، يقتلوا فينا مشاعر العداوة بالتثقيف ثم بالإرهاب. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أنت لا تتكلم في أمريكا سيقولون إرهابي وتكلف علينا، اسكت ما لم سنسلمك. أليست هذه واحدة منها؟ يثقفونك ويرهبونك أيضا، لا تتحدث فيهم، لا تتكلم عليهم. هذه نقطة وصلوا إليها. لم يكتفوا بالتأثير الإعلامي على أن عناوين كثيرة تغيب من الساحة هي ضدهم، مشاعر معينة تغيب من النفوس هي ضدهم، تمسح كلها وتنتهي كلها. ثم لم يقفوا عند حد، إلى درجة أن يستخدموا جانب الترهيب لمن قد لا ينفع فيهم جانب التثقيف، يمسحون نفسيتك جانب الترهيب، ويكلفون الدولة في كل بلد عربي لتضرب المسلمين، تقوم هي بالدور بدلا عنهم، زعيم عربي أو دولة عربية تقوم بالدور تضرب من يتحرك ضدها من الشعوب الإسلامية عن طريق أو من خلال زعماء العرب ودول. ألم يحاولوا في عرفات بعدما ضربت فلسطين وبعدما ضربت طائراته والدبابات حول بيته؟ إنه لماذا لا يعتقل الناشطين كما يسمونهم من حركة حماس ومن منظمة الجهاد وغيرها؟ هم يريدون أن يصلوا بالناس بأي زعيم عربي إلى أن يصبح فعلا جنديا يخدمهم صراحة. يضربون دوائر الأمن الفلسطينية، يضربون مراكز هذه الدولة الفلسطينية التي ما زالت دولة وهمية. يقولون لماذا؟ لأن واجبك أنت أن تمنع الناشطين، يقولوا عرفات هكذا، أن واجبه يمنع الناشطين من الفلسطينيين ضد إسرائيل. يقولون لماذا؟ لأن واجبك أنت أن تمنع الناشطين، لا أحد يزعج إسرائيل. تتحول أنت إلى شرطي تخدم إسرائيل وتحافظ على أمن إسرائيل، وإلا سنضربك. يقول حاضر، ويعلن بأن تتوقف العمليات، يتوقف إطلاق النار، يتوقف استخدام أسلحة ضد إسرائيل. أعلن عرفات هكذا، توقفوا، لا أحد يعمل شيئا، يكفي. هكذا قال عرفات، أمرهم بالتوقف، أمر شعبه الذي يستهدف من جانب إسرائيل بأن يتوقفوا عن ضرب إسرائيل والحركة ضد إسرائيل. توقفوا، لا أحد يعمل شيئا، يكفي. بعدما حصلت حادثة قتل حوالي 25 يهوديا، وحصل ضرب من جانب إسرائيل داخل فلسطين، يتجه عرفات لأخذ الشباب الناشطين من حماس والجهاد وغيرها إلى السجون بأعداد كبيرة، يعتقل الناشطين من الفلسطينيين ويأخذهم إلى السجون عرفات. هذا يعني بأن هؤلاء لا يتوقفون عند حد إطلاقا.
بل سيصلون بالناس، وهي طريقة شيطانية ذكرها الله بأنه أسلوب من أساليب الشيطان في القرآن الكريم، أن يصلوا بالناس إلى درجة أن يظلمون ويهينون ويسحقون، ومع ذلك نتولاهم ونحبهم ونؤيدهم ونصفق لهم. يعني لا يريدون أن يظلموك ويسحبوك ثم تعتبر نفسك مظلوما، لأن هذه مشاعر خطيرة عليهم. عندما تعتقد نفسك مظلوما، تعتقد نفسك مسحوقا، تعتقد نفسك مهانا، أن هذا حالة نفسية في يوم من الأيام تتفجر في ظرف من الظروف، يكون لتفجرها أثر كبير ضدهم. لا، نريد أن نظلم الناس، اليهود، أمريكا، إسرائيل يريدون هذا، نريد أن نظلم الناس وليصلوا إلى أحط مستوى وهم لا يزالون يشعرون بأن الموقف الذي هم عليه هو الموقف الإيجابي للحفاظ على الوطن أو تحت أي عنوان آخر. يظلمونك، يضربونك، يسحقونك، وأنت تعتقد أنك في الموقف الإيجابي للحفاظ على الوطن، أنك لا تتحرك ضدهم وأنك لا تعمل على مواجهتهم. لهذا حكى الله عن من يتولى اليهود والنصارى أنهم ينطلقون تحت عناوين تشعر بأن المسألة إنما هي تدارك لخطورات معينة، والمسألة حفاظ على مصلحة الوطن، والمسألة هي كذا وكذا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هم لا يقولون لك أصدقاؤنا ولا بد أن نقف معهم، بل يقولون للناس نخشى أن تصيبنا دائرة، نحن فقط من أجلكم وحفاظا على مصالحكم. والواقع ليس ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الموقف صحيحا إطلاقا، أن يتحول زعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة للحفاظ على مصالح أمريكا وإسرائيل وإسكات من يتكلم ضدها. هل في هذا مصلحة للشعوب؟ لا يمكن أن يكون فيها مصلحة للشعوب، أن يتحول زعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة يقدمون إسرائيل ويعملون على الحفاظ على أمن إسرائيل وكذلك أمريكا. هل في هذا مصلحة للشعوب؟ المصلحة للشعوب الإسلامية، هذا نص مهم، المصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. هذا هو المصلحة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يستجيبون بسرعة. قالوا أمريكا تتزعم الحلف العالمي، لماذا؟ لمحاربة الإرهاب، وافقوا بسرعة دون قيد أو شرط، يسارعون فيهم، اتجهوا ووافقوا على أن تتولى أمريكا زعامة الحلف تحت مسمى مكافحة الإرهاب، لمحاربة الإرهاب. ألم يسارعوا؟ يسارعون فيهم، فيهم كما يقال حب في الله وبغض في الله، يعني من منطلق الولاء يسارعون فيهم، يسارعون إلى ما فيه خدمتهم، إلى ما فيه مصالحهم، ليحظى بالولاء لديهم، ليحظى بالمكانة لديهم، يحظى بأي شيء. المسارعة فيهم كما يقال يحب في الله، يحبك في الله، يحبك لا لأي شيء آخر، مصلحة معينة، إنما من أجل الله وأنت تحبه في الله. مثل يسارعون فيهم، يعني ينطلقون إليهم حبا فيهم من أجلهم، لا لمصلحة معينة، إنما من أجلهم، من أجل إرضائهم. يسارعون فيهم، يقولون للناس، وكلمة يقولون أي شيء يتفوهون به، لم يقل يسارعون فيهم يخشون، فتكون المسألة حقيقة مشاعر داخلية لديهم أنهم يخشون، يخشون حقيقة على الناس ومصالح الناس وكذا.
يقولون يتفوهون بما يغطي على تعاملهم الحقيقي مع هؤلاء، نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهنا تتجلى الحقائق، ويقول الذين آمنوا

إلا أشياء تبين لك نفسية هذا أو هذا من خلال الأحداث المتتابعة، لأنه كلما أضمر الإنسان سيأتي بعد فترة أحداث تبينه، ما أضمره الإنسان تأتي أحداث تبينه، أحداث تشهد على واقعه. فأن نصل إلى هذه الدرجة أحيانا تحصل أحداث في أي بلد إسلامي، قد نجمع بين حالتين، أرتاح لأنه ضرب هؤلاء، هم أعداء حقيقة، هم أعداء وهم عملاء وهم من يشوهون صورة الإسلام، لكن المسألة من حيث المبدأ خطيرة على الجميع. أليست خطيرة على الجميع؟ يعني أن تقبل أن يضرب الأمريكيون أو الإسرائيليون أشخاص ولو هم في واقعهم يشوهون الإسلام، أن تقبل بذلك؟ أنت تفتح الباب على الجميع أن يضربوا من أرادوا وأن يستهدفوا من أرادوا. عندما اتجهت أمريكا تحت عنوان متجهة لضرب طالبان، ألم يخشى الناس على إيران وخشوا على حزب الله؟ أليس كذلك؟ لأن هذا عنوان مفتوح يبيح لأمريكا أن تعمل ما تريد بشرعية دولية وبمعونة دولية عالمية، بحيث إذا أطلقوا صاروخا يسجل على كل دول العالم، لا تخسر أمريكا، لا يلحقها إلا مثل ما يلحق غيرها من التكلفة، لا يلحقها إلا مثل ما يلحق غارم كما تقول القبيلة، ريالهم واحد، فالقبيلة الغارم الشخص المكلف الذي يستلزم أو يلزم بأن يدفع إذا ما مروا بظرف معين أن يدفعوا مبالغ مالية من أجل ظرف معين، ويلحق كل فرد بالغ في القبيلة مبلغ معين، ويقولون ريالهم واحد. هكذا يريدون أن يحققوا أهدافهم ولا يخسرون دولارا واحدا إلا مثل ما يخسر الآخرون، يعني تدفع أمريكا وتدفع كل الدول العربية كما تدفع من أجل تنفيذ مخططاتها هي. قال لنا أحد الفلسطينيين في الخرطوم، قال لهم يهودي في السجن في إسرائيل، فلسطيني قال له يهودي في السجن في إسرائيل، هل تظنون أننا نخسر على أي سجين منكم؟ لو أننا نخسر على أي سجين منكم لما اعتقلنا أحدا، لكننا نربح من ورائكم أيضا، لأن كل سجين يعطى من منظمة الأمم المتحدة، من هيئة مختصة فيها، يعطى مبالغ نصرف عليه منها ونوفر أيضا، هم يستفيدون أيضا، وهذه هي فكرتهم الخطيرة، هم في هذا الجانب أكثر وعيا وفهما منا، ما بيصرفوا ما بيخسروا، وإذا خسر بيخسر مثله مثل بقية الدول. لاحظوا نحن على مستوانا الشخصي، على مستوانا الشخصي إذا غضب أحد على أحد وقد جمع له في الشنطة 150,000 ريال أو أكثر، يقول إذا غضب على واحد يقول والله لأجرح ما أملك في رأسه لو أوفي بالجنبية، يعني بيخرج كل المبالغ الموجودة التي جمعها من أجل الخصام مع ذلك الشخص لو خسرها كلها مقابل أن يخاصم ذلك الشخص، ولو يوفي بالجنبية يبيعها. أليسوا يقولون هكذا؟ وندق أبوها للحاكم، أي نعطي الحاكم، فنتخابر من 50، أنا 50 وأنت 50، فنتخابر من 50,000 من 20,000، يعني يعطوا لمن يصلح بينهم أو تدخل في قضيتهم مبلغ مقابل جهوده. هذه العقلية غير موجودة لديهم، هم يريدون أن يضربوا بأقل تكلفة مادية وبشرية. حتى لاحظ عندما ذهبوا إلى أفغانستان، هل كان أحد يتوقع بأنهم سينزلون آلاف الجنود؟ فقط 150، 200، 400، أعداد قليلة، معتمدين على آلياتهم الكثيرة ويدفعون بالمعارضة الشمالية، أفغاني في أفغاني، وفي الأخير سيضربون يمنيا في يمني وسعوديا في سعودي ومصريا في مصري وهكذا. يعني إذا كان هناك جهة تخاف منها أمريكا تحاول أن تفعل جهة أخرى لضربها، كما فعلوا أفغاني في أفغاني، وكما هو الحال يفعل بعض المرتزقة لصالح أمريكا لصالح إسرائيل في هذا العدوان الغاشم. مخططاتهم رهيبة، وأصبحت الأشياء كلها تتهيأ لهم بشكل عجيب، لأن النفوس فسدت، فسد زعماء

0: وشعوب حقيقة أصبحنا كلنا فاسدين، لا نحمل أي وعي، لا نحمل أي اهتمام بهذه القضية، لا نفكر في أي حل فيها، وأصبحنا كلنا نتلقى في تهيئة نفسياتنا من الفساد الثقافي والإعلامي والأخلاقي ما يهيئ لليهود أن يحققوا أهدافا أخرى أكثر مما وصلوا إليه، أكثر مما وصلوا إليه حقيقة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. طبعا أول نقطة، أبرز النقاط وأهمها، أول نقطة أنهم أي اليهود عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، عندما يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، يعملوا على إماتتها. ثانيا أكد أنه إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. إذا أصبحت إنسانا مفرغا من العداوة لن تتحرك، لن تعد العدة لمواجهة أعداء الله، لن تبذل من مالك، ستكون إنسان جامد بارد لا تتحرك ولا تحركك أعمال اليهود القذرة في مختلف المجالات. ثالثا أكد أن المصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة أعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. أن ننظر إليهم هذه النظرة، نظرة عداء، نظرة أعداد قوة، نظرة أنهم لا يريدون لنا أي خير، هذه هي المصلحة لنا والمصلحة لأمتنا، أن ننظر إليهم كما أراد الله وكما أراد القرآن كتاب الله أن ننظر إليهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر ربيع الأول لعام 48400 للهجرة، الموافق للأول من شهر سبتمبر 2026. وما زلنا في هذه الذكرى العظيمة والغالية على قلوب المؤمنين الصادقين والمؤمنات الصادقات، ذكرى المولد النبوي الشريف. مستمعينا الكرام، كلنا يعلم أن شعار المولد لهذا العام الذي بتشوفوه في القبة الخضراء هذه وتحتها الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية طبعا مما جاء في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يوم الثلاثاء الماضي، مثل اليوم الذي احتفلنا فيه بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في جزئية من تلك الكلمة تحدث عن صفات المؤمنين. نحب أن نستمع مرة أخرى إلى كيف يعني وضح السيد عبد الملك تلك الصفات التي وردت في الآية الكريمة من خلال الشعار، شعار المولد النبوي الشريف الذي هو يعني نعمة عظمى وكبيرة وفضل كبير. إذن سنستمع وإياكم إلى أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم مع مواصفات المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرها السيد عبد الملك في خطابه الأخير.

0: حلول قرآنية
1: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه محمد رسول الله والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة معه متبعين له معه متمسكين برسالة الله معه مهتدين بكتاب الله معه في مسيرته ومنهجه وموقفه ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم.
2: القرآن الكريم في الآية الكريمة
3: إذن مستمعي الكرام هذه هي المواصفات من آمن بالرسول من أحب الرسول من اتبع الرسول فأولئك هم الذين هم أشداء على الكفار رحماء بينهم وكانت هناك صور رائعة للأمانة يوم الخروج في ميدان السبعين عندما تشاهد أولئك يعني المعاقين سواء من الرجال أو النساء أو الأطفال الكل يحتضنهم الكل يحاول أن يقدم لهم المساعدة يمد يد العون في سبيل أن يشعر ذلك المعاق يعني بدنيا أو يعني في إعاقة في حركاته يعني يحاول أن يقدم له المساعدة يمد يد العون وهذا من منطلق الرحمة فيما بين المؤمنين وهذه من أهم الصفات التي يجب أن نكون مهتمين بها خاصة في هذه الأيام. إذن مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
1: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. المعنى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أهل سمات وعلامات، والسمة العلامة، وكانوا يتخذون السمات لتحدي الأبطال، والوعد هذا مشروط بالصبر والتقوى لئلا يبطل الابتلاء بالجهاد وبذل النفوس لله، فالإمداد متوقف على أن يصبروا في الجهاد ويتقوا الله، فلا يخالف أمرا من أوامر الله ورسوله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. المعنى في هذه الآية: وما جعله الله، هذا الوعد المشروط، إلا بشرى لكم تستبشرون بها، أي تسرون، وفي هذا السرور معونة وتخفيف من الشدة فهو رحمة، ولتطمئن قلوبكم به، لأنه يفيد أنكم إذا صبرتم واتقيتم جاء المدد، وعند ذلك ترجون النصر، ومقتضى ذلك أنكم تفهمون من هذا الوعد أنكم لن تغلبوا إن تصبروا وتتقوا، وذلك سبب لإطمئنان قلوبكم وذهاب القلق الذي سببه قلتكم وكثرة الأعداء. وما النصر إلا من عند الله، لا من الملائكة ولا من كثرة العدد، لأن النصر يكون بتقوية القلوب والأبدان وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء المخذولين، وهذا لا يقدر عليه إلا الله العزيز الغالب الذي لا ينال، الحكيم الذي يفعل ما هو حكمة وخير. وفيه إشارة إلى أنه إن نصر المؤمنين فالحكمة تقتضي النصر، وإن حبس عنهم النصر وأصيبوا فالحكمة تقتضي ذلك. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. إذن المستمعين الكرام، قبل أن ننتقل إلى قراءة في خطاب السيد القائد، أود أن ألفت عناية الإخوة المستمعين الراغبين في المشاركة في مسابقة اليوم أن التلاوة ستكون من الآية 27 من سورة الشورى، من الآية 27 من سورة الشورى بداية الثمون، من قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده. الآية أو عفوا الصفحة رقم 486. أرجو من الجميع التزام هذا وفتح المصاحف من الآن، يعني مش وقت الاتصال، يكون يبحث عن الصفحة والرقم. إذن سورة الشورى الآية 27 صفحة 486، والآن مع الفقرة التالية:
0: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: مستمعين الكرام، لازلنا في متناول لازلنا نتناول أجزاء مهمة ونسلط الضوء عليها من كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، من الكلمة الأخيرة التي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي مثل هذا اليوم الأسبوع الماضي في إحياء المولد النبوي الشريف. طبعا اليوم سنركز على جزئية المكانة، مكانة مناسبة المولد النبوي كما جاء في كلمة السيد عبد الملك. يقول السيد يحفظه الله: والمكانة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا، أي مناسبة المولد، تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا بماذا؟ اعترافا لمن؟ اعترافا لله. نحن نعترف لله بالفضل الكبير وبالفضل العظيم، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي. لاحظوا أنه السيد عبد الملك عندما أشار إلى هذه النقطة وأن هذه المناسبة تبوأت المنزل العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات، لاحظوا معي مستمعين الكرام، مناسبات عديدة في حياة المسلمين. مثلا يوم الهجرة، يوم الإسراء، يوم بدر، يوم الأحزاب، يوم الفتح، مناسبات كثيرة كثيرة فيها نعم، ويعني تظهر فيها آلاء الله على المسلمين. يعني لكن تظل مناسبة المولد النبوي الشريف تتميز بأن لها المكانة الأسمى بين كل المناسبات، ويعني تحتل المنزلة العليا بين كل المناسبات. لماذا؟ طبعا احنا بنحتفل بيوم الولاية، بيوم الغدير اللي هو يوم الولاية يوم الغدير، نحتفل بغزوة بدر، بالخندق، بالأحزاب، بمناسبات كثيرة، لكن تظل هذه المنزلة أو المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، هي الأهم والأغلى، وهي الجذر الذي يتفرع منه كل تلك المناسبات. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام، يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. هذا التذكير مستمعينا الكرام من نبي الله موسى لقومه بني إسرائيل، يذكرهم بالأيام، ومن ضمنها يوم أن نجى الله بني إسرائيل من الطاغوت المستكبر المجرم فرعون. هذا يوم من أيام بني إسرائيل، وما عانوا فيه من تقتيل للنساء لتقتيل أبنائهم وذبح أبنائهم عدوانا بدون ذنب، واستحياء نسائهم، ومروا على الكثير من العذاب وأشد أنواع البلاء. فالله سبحانه وتعالى هنا يأمر نبيه موسى بأن يذكر قومه بأيام الله، كيف كانت تلك الأيام، وكيف أصبحوا بفضل هذا النبي موسى. أليس نحن هنا المسلمين أولى بأن نتذكر أيام الله، ومن أهمها وأعظمها يوم مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها كما قلت لكم هي المنطلق والأساس والجذر والمرجع لكل الأيام والمناسبات الدينية التي نحتفل بها. إذن نواصل كلام السيد عبد الملك. يسعى فيه شعبنا للارتقاء الإيماني والأخلاقي، طبعا من خلال الإحياء، إحياء يوم المولد، يسعى فيه الشعب اليمني للارتقاء الإيماني والأخلاقي ولاكتساب المزيد من الوعي ومن البصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي، يقول السيد عبد الملك، كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو يعني هذا الحضور من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكذلك يقول السيد عبد الملك: ومن تجليات التقوى، كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا الذي بيقولوا بدع ويعني علماء السوء، علماء السلاطين، علماء الضلالة، يعني تثور ثائرتهم عندما يقوم اليمنيون أو المسلمون بشكل عام عندما يحيوا مثل هذه المناسبة، مناسبة المولد. هي سنة، وكان نبي الله موسى يأمره الله بأن يذكرهم بتلك النعم ليحتفوا بها، ليتذكروا نعم الله، كما أمر يعني المسلمين، كما أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لنا أن نفرح، كيف لنا أن نفرح دون أن نستحضر هذه المناسبة، نستحضر فيها سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نستحضر القيم القرآنية التي كان يسير عليها صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، إلا من خلال ماذا؟ إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف. طبعا يقول السيد عبد الملك: وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، تذكرنا به وبالرسالة الإلهية لهي عظيمة الشأن، يعني هذه المناسبة مناسبة المولد لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها في مرحلة نحن كأمة إسلامية أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا. طبعا هذه المضامين وهذه المفاهيم وهذه الأسباب لابد أن نكون مستحضرين تلك الغايات من إحياء المولد النبوي الشريف، لأننا نستحضر قيم رسول الله، القيادة والهداية والقدوة، كل ذلك من خلال استحضار سيرته العطرة. لاحظوا أن الفعاليات هنا في اليمن بدأت على المستويين الرسمي والشعبي منذ أول يوم في شهر ربيع الأول. ليش؟ لأن كل الشعب اليمني مؤمن بأن إحياء هذه المناسبة مهم، نستحضر فيها قيم رسول الله، أخلاق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. كيف سنعرف هذا الخلق؟ إلا من خلال سيرته وما ثبت في القرآن الكريم من تلك الصفات والمبادئ والقيم، وكذلك ما صح وثبت من كتب السير، سير أهل البيت عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك يعني يأتي في إطار أهمية الإحياء، إحياء المولد النبوي الشريف. نكمل هذه الكلمة للسيد عبد الملك والمنحرف عن رسالة الله، والتي يقودها طبعا هنا يقول السيد: وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية. رسول الله عندما أعلن الدين وأعلن الرسالة التي جاء بها وجهر بها، سواء على المستويين السري والجهري في مكة وفي المدينة، لم يكن تابعا لأي قوى، لم يكن تابعا لمشركي قريش، لم يكن تابعا لفارس، ولا تابعا للروم، ولا لغيرها من تلك القوى التي كانت سائدة في ذلك العصر. نحن نتعلم من هذا الموقف من رسول الله مع أولئك المؤمنين الثلة المؤمنة القليلة المستضعفة، فيعني هذا مهم. لاحظوا مواجهتنا الآن لأمريكا وإسرائيل ودول الغرب الكافر مع أنظمة آل سعود والأنظمة العربية والخليجية التي استمرأت أن تكون تحت حذاء من ضربت عليهم الذلة، اليهود والنصارى. نحن لا نتبع ذلك المعسكر الشرقي ولا المعسكر الغربي، نحن عبدنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى درجات الحرية بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن إلا هذا المبدأ من خلال الذي نستفيده من خلال المولد وإحياء المولد، والله فيه الكفاية وفيه الخير الكثير وفيه العزة والكرامة للمسلمين أن يعبدوا أنفسهم لله وحده لا شريك له، وأن يرفضوا التبعية لآل سعود ولا لأمريكا ولا لغيرها. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن وصلنا إلى هذه النتيجة. قرارنا، سيادتنا بأيدينا، لا نتبع كما قلت لكم العدو السعودي الذي يسعى جاهدا بأن يجعل اليمنيين عبيدا وخداما لنزواته، لشهواته، لرغباته الشيطانية. إذا مستمعينا الكرام، هذه واحدة من الفوائد العظيمة التي نخرج منها من إحياء المولد النبوي الشريف، ونكتفي بهذا القدر. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستقبل الاتصالات على التليفون الثابت 3-22-653. أول اتصال. ألو ألو ألو، ارفع صوتك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
2: قدام عبد العزيز.
1: من؟
2: قدام عبد العزيز هايل.
1: أنت قد شاركت معنا قبل كذا يا حسام؟
2: قدام صدام عبد العزيز ناسيت.
1: صدام صدام، أنت شاركت معنا؟
2: لا.
1: إلا اسمك موجود عندي في النظام. يا صدام أنت شاركت معي، الله يحفظك. طيب إحنا مرة ثانية إحنا نلفت عناية الإخوة الراغبين في المشاركة إنه الأسماء بتظهر، الأسماء بتظهر. ألو ألو، من معي؟ عجيب. طيب الذي ما بيرغب لا يشغل الخط، يترك الفرصة للآخرين. آخر نأخذ هذا الاتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، ما اسمك؟
3: أحمد.
1: أحمد من؟
3: أحمد علي أحمد دريس.
1: أحمد علي
3: أحمد دريس.
1: أحمد علي أحمد، الاسم الأخير ما هو؟
3: دريس.
1: إدريس.
3: أيوة.
1: همزة، همزة قطع، يعني اهمزها ووضحها. كم عمرك يا أحمد إدريس؟
3: 13.
1: كم تحفظ من كتاب الله؟
3: جزائي.
1: طيب أدي لك من السورة الصغيرة ولا تقدر تقرأ من سورة الشورى؟
3: سورة صغيرة.
1: يلا على بركة الله يا أحمد، افتح لي من سورة المزمل. سورة المزمل صفحة 574 74 5 7 4.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصف منه.
1: نصفه أو انقص.
3: نصفه أو انقص من قليلا.
1: منه قليلا.
3: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليهم مرتلا.
1: لا لا لا، ما بش عليهم يا محمد. يا أحمد أنت تقرأ نظر؟
3: أيه.
1: لا تديش حروف زائدة. أو زد عليه، كيف بتقراها؟
3: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقى عليك.
1: لا لا، إنا سنلقي.
3: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
1: طيب أحمد أحمد، تغير لي السورة، تغير لي السورة، افتح لي على سورة الضحى. سورة الضحى، سورة الضحى 596. خمسمائة وستة وتسعين، سورة الضحى الجزء 30. ها بسرعة عشان نترك مجال للآخرين يشاركونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من.
1: لا لا، وللآخرة خير لك.
3: وللآخرة خير لك.
1: لا لا تنونش، لا تنون الآخرة الأولى، الكلمة هذه لا تنونهاش. وللآخرة.
3: وللآخرة خير من الأولى.
1: خير لك.
3: خير لك من الأولى. فسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
1: وأما السائل.
3: وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
1: يا أحمد، في مسجد جنبكم قريب من البيت أو يعني محل أو مركز لتدريس وتحفيظ القرآن؟
3: أيه.
1: طيب كن حاول أنك تراجع عندهم وتجلس ما بين مغرب وعشاء أو في العصر أو الأوقات اللي يعني بيجتمعوا فيها مثلا مدرس يدرس قرآن، كن واظب على الحضور حتى تستفيد أكثر استفادة. واضح؟
3: إن شاء الله بقول له بيدرسني، أبي مدرس قرآن.
1: خليه يدرسك، المفروض أن يكون مستواك أفضل من كذا. طيب السؤال الأول، خير لك. خير لك، ما هو الحكم التجويدي؟ تنوين بعده لام.
3: إدغام.
1: ها؟
3: إدغام.
1: إدغام من أي نوع؟
3: غير غنة.
1: بغير غنة. طيب ألم يجدك؟ ألم يجدك الدال في يجدك؟ ما حكم الدال في يجدك؟ ألم يجدك قلقلة من أي درجة؟ قلقلة
3: صغرى.
1: صغرى، أحسنت. يتيما فآوى، يتيما فآوى، تنوين بعده فاء، ها تنوين بعده فاء، يتيما فآوى.
3: أخفاء.
1: طيب طيب يا أحمد، أنت معك بطاقة شخصية؟ ما بش معك، أنت عادك صغير. طيب ترسل رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991 الآن أثناء برنامج المسابقة، وتقول أنا متسابق أحمد، ارسلوا لي الجائزة باسم والدي، وتدي اسم أبوك كما هو في البطاقة حقه ورقم التلفون الذي اتصلت منه. يلا في أمان. مع الله. إذا مستمعينا الكرام، يعني استقبلنا متصل واحد قبل الفاصل، نأخذ الاتصال الثاني. طيب نأخذ الفاصل وبعدها نستقبل اثنين متسابقين بعد الفاصل، ورجاء لا تشغلوا الخط، الذي بيتصلوا يوقفوا. إذا مستمعينا الكرام نخرج في فاصل قصير، نعود بعده لاستقبال مكالماتكم.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة صورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
9: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: سام اف ام، والعود احمد.
1: اخرى ارحب بكم في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورثي للقرآن ترتيلا، ومعي هذا الاتصال. الو،
12: اهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
12: فوزية ماهر احمد العنسي.
1: فوزية ماهر
12: احمد العنسي.
1: أحمد العنسي، أول مرة تشاركي؟
12: أيوة.
1: يا أمث الله، كم عمرك؟
12: 32.
1: كم تحفظي من القرآن؟
12: 4 أجزاء.
1: ما شاء الله. طيب، أنت تقدري تقرأي من سورة الشورى؟
12: إن شاء الله.
1: من الآية 27، استعيذ بالله.
12: من عند ولو بسط الله.
1: أعوذ بالله. أيوة، استعيذي بالله.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة إن فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
1: طيب، ما شاء الله، يكفي. السؤال الأول: وهو على جمعهم إذا يشاء. جمعهم إذا يشاء، ما حكم الميم في هذه الكلمة؟ جمعهم إذا يشاء.
12: إزهار.
1: توضح الحالة للمستمعين يستفيدوا.
12: المساكنة بعدها الياء.
1: لا بعدها الهمزة. وهو على جمعهم
12: أيوة.
1: إذا أيوة بعدها ميم ساكنة بعدها همزة أيوة
12: بعدها همز إظهار.
1: إظهار ما نوعه؟ مشهور. مشهور
12: مشهور
1: أيوة إظهار مشهور. السؤال الثاني وما أنتم بمعجزين. أنتم بمعجزين الميم
12: الساكنة بعدها الباء إخفاء
1: أيوة. والسؤال الثالث والأخير وما لكم من. وما لكم من
12: إضغام متماثل الميم الساكنة بعدها مي.
1: أحسنتي ما شاء الله. إجاباتك موفقة يا أخت فوزية. معك بطاقة شخصية ولا لا؟
12: بطاقة أبي.
1: طيب ترسيل رسالة على رقم الإذاعة 77-0-99-1-99-1 تكتبي أنا المتسابقة فوزية والجائزة باسم والدي ويكون اسم والدك مطابق لبطاقته مع رقم التليفون الذي اتصلتي منه. شكرا لك. أثناء بث الحلقة الآن مع الله. إذن مستمعي الكرام الأخت فوزية ما شاء الله قرأت قراءة جدا طيبة وجاوبت إجابات صحيحة. نأخذ الاتصال الثالث. ألو.
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
13: أقرأ قرآن.
1: أيوة من معي تفضلي بكل سرور. هذا هذه المسابقة من أجلكم.
13: ها؟
1: هذه مسابقة القرآن من أجلكم.
13: من أي سورة ولا من أين؟
1: لا من سورة الشورى من الآية 32 صفحة 487.
13: 400 وكم؟
1: و87. ما قلتي لاسمش يا أمة الله؟
13: صفاء عبد الملك يحيى أبو طالب.
1: صفاء عبد الملك. يا صفاء أول مرة تشاركي؟
13: ما شاركت من قبل.
1: أخذتي جائزة؟ أخذتي جائزة؟
13: أختي.
1: أختش؟
13: أيوة.
1: يعني أنت ما فزتي ولا أخذتي أيوة. جائزة؟
13: في نفس البيت.
1: عادي عادي إذا هو نفس الرقم حتى طبيعي، لكن أهم شيء أنه ما يكونش أيوة. المتسابق أو المتسابقة قد شاركوا وأخذوا جائزة. طيب كم عمرك يا صفاء؟ ألو؟ ألو؟ الصوت ما له بعد هكذا. ألو؟ يا صفاء؟ انت مشغله السبيكر ولا ايش؟
13: ايوه.
1: لا غلقي وكلميني من السماعه الداخليه.
13: طيب غلقته.
1: طيب يا كم عمرك؟
13: 35.
1: 35. كم تحفظ من القران؟
13: 3 اجزاء.
1: ما شاء الله. اقرأي لي من اول الصفحه 487 من سوره الشورى من قول الله تعالى ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام.
13: 400 وكم؟
1: 87 سوره الشورى.
13: 487
1: 487 الآية 32 لكن بسرعة عشان عندنا متصلين يا أختي.
13: طيب الآية كم؟
1: 32 أول الصفحة. أول الصفحة في طالع.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام.
1: عيدي الآية. ومن آياته
13: الجوار في البحر كالأعلام.
1: أيوة الرائين مرققات مكسورات. أنت فخمتي الأولى.
13: في الجوار
1: كال. لا خلاص سوا. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام.
13: الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يس إن يشأ يسكن الرياح.
1: إن يشأ يسكن الريح
13: فيظللن رواكد على ظهره.
1: على ظهره. أيوة.
13: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: أيوة.
13: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: شوفي يا صفاء أنت أو يوبقهن. القاف ساكنة ولا لا؟
13: أيوة.
1: سكنيها.
13: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير
1: كثير
13: ويعلم الذي
1: لا لا الرام مرققة عن كثير
13: عن كثير
1: أيوة.
13: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا
1: فمتاع
13: الحياة الدنيا
1: لا لا
13: الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
1: طيب يا صفاء، السؤال الأول، إن يشأ ما هو الحكم
13: الإدغام؟ نون ساكنة وبعدها يا وليا من حروف الإدغام.
1: جميل ما شاء الله. السؤال الثاني، لآيات لكل
13: إدغام كامل.
1: إدغام كامل، تنوين بعده
13: لام، واللام هو اللام والراء الذي في الإدغام الكامل.
1: أحسنتي. صبارين شكور تنوين بعده شين.
13: اللي بعدها
1: نفسه.
13: صبارين شكور
1: أيوة، لا تستعجلي.
13: إخفاء تنوين وبعد الشاء، والشاء من حروف الإخفاء،
1: مش الشاء، الشين. طيب يا صفاء، أنت يعني معك بطاقة شخصية؟
13: أيوة.
1: طيب ارسلي بياناتك على رقم الإذاعة 770-991-991 وقولي يعني اكتبي اسمك كما هو في بطاقتش ورقم التليفون الذي اتصلتي منه، واضح؟
13: طيب
1: مع الله في أمان. أرجو من الإخوة والأخوات اللي يعني شاركوا يرسلوا بياناتهم الآن قبل ما نكمل الحلقة. طبعا أنا وصلتني رسالة قبل حوالي تقريبا شهر، والحقيقة آلمتني هذه الرسالة من إحدى الأخوات، يعني بتحاول هي تتصل وما بتوصلش لأنه بيجي الخط مشغول من الاتصالات، طبيعي، وهذا شيء طبيعي بيحصل. هذه الرسالة أنا أقراها لكم بالنص. هذا أن اللي شاركين من أهلك كل يوم بتغير لهن اسم، يعني بسرعة على اتهام ومبني على الظن وعلى سوء الظن. أنا إلي شهر أشارك ما قدرت، لو أنت تمشي بمصداقية اتصل لي. لا أنا ما أتصل لأحد، لا أتصل لك أنت يا أختنا الكريمة، ولا أتصل حتى لغيرك من، يعني لو طلب أني أتصل. فإحنا يعلم الله بنمشي بمصداقية وبما يرضي الله، والله مطلع. إذا الناس والمتسابقين والأخوات مثل هذه أساءت الظن، يعني إحنا الله مطلع، أنت ولا الله أعلم، الله أعلم. فبالتالي يعني أرجو أنه ما يكون في سوء ظن، وأن إحنا بنختار أسماء من عوائلنا أو من نسائنا وبنغير لهنا الأسماء، هذا لا يجوز، رمي الناس بالباطل. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة.

أدعية قرآنية.

نتائج المسابقة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مستمعي الكرام، وصلنا إلى إعلان النتيجة. المرتبة الأولى والفائزة الأولى فازت بها المتسابقة الأخت فوزية ماهر أحمد العنزي.

كثير من الصلاة على محمد وآله، والدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن يحفظه الله وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة. ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوزوا رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبأفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

دقيقة واحدة بعد الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. السعودية تلجأ إلى الاقتراب تحت ضغط تراجع صادرات النفط والحصار اليمني. إيران تؤكد تماسك اقتصادها وأن لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لاستقرار سوق الصرف. واستشهاد 3 فلسطينيين بغارات للعدو الإسرائيلي على غزة.

مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. كشفت تقارير غربية عن تصاعد الضغوط على صادرات النفط والمشتقات السعودية في ظل استمرار الحصار البحري اليمني الذي عقد قدرة المملكة على استخدام ساحلها الغربي لتجاوز تداعيات التوترات في مضيق هرمز. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن السعودية تدرس الحصول على قروض بنحو 8 مليارات دولار. مع تزايد الضغوط على ماليتها جراء الحرب، مشيرة إلى أن الحصار البحري اليمني في البحر الأحمر عقد جهود النظام السعودي لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي. وفي السياق، أفادت رويترز بأن المشترين الأفارقة بدأوا البحث عن مصادر بديلة للديزل عقب تراجع الشحنات الواردة من السعودية ودول أخرى، فيما أدى انخفاض معدلات تشغيل مواقع إنتاجية في شركة أرامكو إلى المزيد من التراجع في صادرات الديزل السعودية. وبحسب مصادر تجارية نقلت عنها رويترز، فإن الحصار اليمني والهجمات على مصفاة جيزان أسهما في خفض صادرات السعودية من الديزل، فيما أظهرت بيانات شركة كيبلر أن شحنات الديزل من مصفاة جيزان هبطت إلى الصفر خلال شهر أغسطس. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالتزامن مع سلسلة انفجارات وتحليق مكثف لطائرات الأباتشي والمسيرات. وسط حديث عن محاولة قوة خاصة تابعة للعدو الإسرائيلي تنفيذ مهمة أمنية في المنطقة وانكشافها، عقبها تدخل جوي واسع. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن أكثر من 10 طائرات حربية للعدو الإسرائيلي شاركت في الغارات، فيما وصلت إصابات إلى المستشفى أو إلى مستشفى الشفاء وسط صعوبة وصول سيارات الإسعاف بسبب شدة القصف الإسرائيلي. ووفق مصادر في القطاع، فقد استشهدت طفلة بنيران العدو الإسرائيلي في دير البلح، فيما اعتقلت بحرية العدو الإسرائيلي 10 صيادين قبالة سواحل الزوايدة والشيخ عجلين، ونقلتهم إلى ميناء أشدود بعد إطلاق النار على مراكبهم. هذا وقد أعلنت منصة الحارس التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن إحباط قواتها صباح اليوم عملا عدائيا كبيرا لقوات العدو الإسرائيلي كان يستهدف شخصية قيادية مركزية، مشيرة إلى أن قوات العدو الصهيوني نجحت في اختطاف مسؤول أمني كان متواجدا في مسرح العملية. وقالت المنصة أن أمن المقاومة كشف القوة المعادية وأوقع خسائر فيها، واغتنم معدات وأسلحة منها، وضبط 3 عملاء للعدو الإسرائيلي كانوا في مهام إسناد وجمع للمعلومات. حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري اليوم من خطورة المرحلة المقبلة على القدس والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتراب الأعياد اليهودية التي يستغلها العدو الصهيوني والجماعات المتطرفة لتكثيف الاقتحامات وفرض وقائع جديدة. وأكد صبري أن هذه المناسبات الصهيونية تحولت إلى محطات للتصعيد ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، مشيرا إلى أن الخطر يتجاوز زيادة أعداد المقتحمين إلى فرض طقوس علنية وتثبيت وجود المستوطنين وتقليص صلاحيات الأوقاف الإسلامية.
وشدد الشيخ صبري على أن ما يجري يأتي ضمن مسار متدرج للانتقال من الاقتحامات المؤقتة إلى فرض واقع جديد، محذرا من أن موسم الأعياد المقبل قد يكون من أخطر المواسم على القدس والأقصى، داعيا إلى اليقظة خصوصا خلال الفترة الممتدة من المنتصف من منتصف سبتمبر الجاري وحتى مطلع أكتوبر. أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم أن الادعاءات بشأن دخول إيران مرحلة انهيار اقتصادي غير صحيحة، مشددا على استمرار عمل النظام الاقتصادي للبلاد بقوة رغم العقوبات الجديدة التي يفرضها خصومها بشكل أسبوعي. وأوضح همتي في تصريح له اليوم أن تحصيل مستحقات إيران من العملات الأجنبية ومواردها المالية مستمر إلى جانب توفر احتياطات محلية وموارد مالية أخرى لا يمكن الكشف عن تفاصيلها، مؤكدا استعداد البنك المركزي الإيراني لضخ ملياري دولار من العملات الأجنبية في السوق. وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال همتي إن لدى إيران ما يكفي من احتياطات العملات. وبشأن سوق الصرف قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن سوق العملات سيهدأ خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الصرف يعود بدرجة أكبر إلى الحرب النفسية وليس إلى عوامل اقتصادية حقيقية. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن سياسة الضغط والإملاءات الأمريكية في التفاوض لن تنجح مع إيران، مشددا على أن طهران لن تترك أي عدوان عليها من دون رد. وقال بقائي إن الولايات المتحدة السبب في حالة الحرب والتخبط التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن واشنطن تلقت الرد المناسب على اعتدائها في جزيرة لارك. مستمعينا الكرام، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة سام اف ام. وإلى الشأن المحلي، حيث عقدت الشعبة الجزائية الثانية في محكمة استئناف أمانة العاصمة اليوم عقدت الجلسة الأولى للنظر في قضية مقتل هشام حميد الكيال وزوجته أسماء عبده الضبيبي الواقعة في شارع خولان بأمانة العاصمة. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي يحيى الذاري وعضوية القاضي أحمد الشليف والقاضي طه نعمان وبحضور عضو النيابة القاضي نبيل الشعبي، تسلمت الشعبة عريضة استئناف من المتهم الأول في القضية، ومنحت المحكمة بقية المتهمين وعددهم خمسة فرصة لتقديم عرائض استئنافهم إلى الجلسة القادمة إلى جانب رد النيابة والادعاء الخاص، وكذا تقديم الادعاء الخاص في الاستئناف الجزئي. وكانت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة قد قضت في 30 يونيو الماضي بإدانة كل من محمد أحمد علي مجلي ومطيع محمد أحمد مجلي وأنور قائد علي الحضري وردمان علي أحمد مجلي وأحمد محمد الحضري وعلي محمد الحضري بجريمة القتل العمد والعدوان المسند إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليهما هشام الكيال وزوجته أسماء. وأثبتت النيابة العامة أن المتهمين خططوا مساء الأربعاء 17 ديسمبر 2025 ونفذوا جريمة قتل المجني عليهما عبر تتبعهم بسيارتين ودراجة نارية وإطلاق النار عليهما بينما كانا داخل سيارتهما في شارع خولان بالعاصمة صنعاء أمام طفليهما، ما أدى إلى وفاتهما وإصابة أحد الطفلين.
الخبر الأخير: توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح هابطة وحبات البرد خلال 24 ساعة المقبلة على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، البيضاء، إب، الضالع وتعز، مع امتدادها إلى أجزاء من سهل تهامة. كما توقع المركز أمطارا متفرقة قد يصحبها الرعد على صنعاء، لحج، أبين، المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف إلى جانب السواحل الجنوبية والغربية. وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول والشعاب والوديان، ودعا السائقين إلى تجنب عبور الجسور أثناء جريان السيول والتنبه للعواصف الرعدية ومن خطورة تدني الرؤية والضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية. مستمعين الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير. أعود فأذكر بأبرز العناوين. السعودية تلجأ إلى الاقتراب تحت ضغط تراجع صادرات النفط والحصار اليمني. إيران تؤكد تماسك اقتصادها وأن لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لاستقرار سوق الصرف. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات للعدو الإسرائيلي على غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء من إذاعة سام اف ام. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان أكثر من 10 غارات على كلية الشرطة ومنطقة التحرير وسط العاصمة، وشن غارة على محطة أبو عسكر بالحيمة الخارجية، ما أدى إلى إحراق قاطرة مشتقات نفطية بجوار المحطة واستشهاد مالكها وآخر بجواره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على محجر معيض بمديرية باقم، واستهدف بثلاث غارات مديرية الظاهر بصعدة، وشن غارتين على موقع الطلعة، واستهدف بسبع غارات موقعي الشبكة والشرفة في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على القاعدة البحرية، واستهدف بغارة مزرعة أحد المواطنين في باجل، وشن أربع غارات على مدينة حرض بحجة، وشن غارة استهدفت منزل أحد المواطنين بمحافظة عمران، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان عدة غارات على محافظة صعدة، منها خمس على مديرية الظاهر، وثلاث على منطقة الفرع بكتاف، وخمس على مديرية الظاهر، وأسفرت عن حدوث أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بسبع غارات سجن الأسرى في دمار، ما أدى إلى قتل وجرح 185 من أسرى العدو، وشن ثلاث غارات على مديرية حرض بحجة، وشن غارة أخرى على الربوعة في عسير المحتلة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن 13 غارة على مديرية مدغل، وشن 6 غارات أخرى على مديرية ماهلية، واستهدف بغارتين مديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن غارة على منطقة الظهرة بالأجاشر، واستهدف بغارتين منطقة أسطر في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان أربع غارات على الفازة والتحيتة، وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية والتحيتة في محافظة الحديدة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 14 غارة على مديرية رحبة، واستهدف ب17 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية سرواح، وشن 8 غارات على مديرية مدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 48 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و12 خرقا بقصف مدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطنين اثنين بانفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الظاهر ومديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية، وثلاث خروقات بالقصف المدفعي، و48 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوة الصاروخية بصاروخين أوروغان معسكر مستحدث للعدو السعودي في منطقة الوتد، كما دكت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين في أطراف منطقة الصبرين بخب والشعف، أصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 باغتت وحدات المجاهدين مرتزقة العدو بعملية خاطفة على مواقعهم في عيد الشرقية بمنطقة المجاوحة في نهم، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي أحد المرتزقة مقتله بعملية قنص في منطقة القتب بذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت قوات المجاهدين تجمعا للمرتزقة بصاروخ موجه في صرواح، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم بعدة قذائف شرق وادي ربيعة في نفس المديرية، وسقط على إثر ذلك قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية هجوما واسعا على تجمعات ومواقع عسكرية للمرتزقة في وادي نملة وجبل وتران والتباب المجاورة، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وتم تدمير وإحراق تحصينات وعتاد عسكري لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات من المجاهدين عملية واسعة على تجمعات وتحصينات المرتزقة في وادي وقز ومنطقة سداح والغرفة وبيوت السنتيل في المصلوب، سبقها تمشيط مدفعي مكثف وسقوط عشرات المرتزقة قتلى وجرحى وتدمير تحصينات وعتاد عسكري خلال العملية الواسعة، فيما قتل آخرون بقصف مدفعي على تعزيزاتهم في التبة البيضاء بمديرية المصلوب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات، وتم تدمير 3 آليات إحداها تحمل معدل رشاش، بالإضافة إلى سيارة لهم خلال الهجوم الواسع في مديرية عسيلان. ونفذت وحدات المجاهدين هجوما على تجمعات ومواقع العدو في منطقة المخدرة بصرواح، تمكنوا خلاله من قتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير عتاد وتحصينات عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ حراري في أطراف صرواح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم العميد المرتزق محمد الجرادي قائد ما يسمى اللواء 81 التابع للعدو السعودي، كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة بعدة قذائف شرق وادي ربيعة في ذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت القوات البحرية اليمنية من استهداف بارجة سعودية عسكرية قبالة سواحل جيزان المحتلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان الأمريكي السعودي شرق جبل الدود بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 3 أطقم للغزاة والمرتزقة في الدريهمي بعبوات ناسفة، ونفذ المجاهدين هجوما على مواقع العدو شرق التحيتاء، ودمروا طقما محملا بالمرتزقة وآخر يحمل معدل خلال العملية الهجومية شرق التحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا للعدو والمرتزقة قبالة قطاع الدائر بجيزان، وسقط العديد قتلى وجرحى، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 3 جنود سودانيين و2 مرتزقة شرق جبل الدود وعدة مرتزقة، وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بهم شرق الدود في ذات القطاع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الأبطال المجاهدين آلية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في صحراء ميدي، وقتل من على متنها، كما قتل عدد آخر بكمين للهندسة في شمال جبل النار، ولقي عدد من الخونة مقتلهم بكمين آخر لوحدة الهندسة في بيرباشا بتعز، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية عسكرية بعبوة ناسفة في منفذ علب وسقوط من على متنها قتلى وجرحى.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة عملية عسكرية على سفينة نفطية إسرائيلية شمالية البحر الأحمر بصاروخ باليستي، أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني في منع ملاحة العدو أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة سكارلت راي النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 9 ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للأول من سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
6: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. بعدما تكلمنا حول الهجرة إلى الحبشة وكيف أن عمرو بن العاص وصاحبه حاولوا يشتروا ويرشوا البطارقة اللي حول النجاشي، وكيف كان جواب جعفر بن أبي طالب جواب قوي وحكيم، ورجع النجاشي قال توكلوا على الله لا روح لك يا عمرو بن العاص، أنت صاحبك، هذولا تحت حمايتي. عمرو بن العاص ما زال مستمر في محاولته أنه يرد ذولي المسلمين الذين هاجروا على أساس يستمروا في تعذيبهم، فحاول كما بيقول في سيرة ابن هشام وفي المصابيح لأبي العباس الحسني، حاول أن يلقي للملك كلاما يبيد به خضراءهم، ينهيهم يعني. فقال للملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد، فأرسل إليهم ليسألهم عنه، ونزل بالمسلمين كرب عظيم، وأجمعوا على أن يقولوا للملك ما قال لهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فقال له جعفر بن أبي طالب: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني مقدار هذا العود. فتناخرت بطارقته حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم الآمنون، من سبكم غرم. كررها ثلاثا: ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ثم رد الهدايا حق عمرو صاحبه، وحمد الله الذي رد عليه ملكه حين خرج عليه خارج ونصره الله عليه. فكان هذا موقف عظيم للنجاشي. جاء أيضا عام الحزن، وتوفى أبو طالب في هذا العام، أبو طالب وخديجة رضوان الله عليهم وسلام الله عليها. ودع الحياة أبو طالب وتبعته خديجة تقريبا بعد 3 أيام، وكان لهما يعني سلام الله عليهم دور بارز في نصرة الرسالة والدفاع عنها بكل ما استطاعوا. والنبي حزن شديد لوفاتهم، وسمى العام ذاك عام الحزن. كان أبو طالب رجل مهاب في قومه، يعني ما كانت قريش تجرؤ على أذية رسول الله بوجوده، لأنه يعتبر كانوا يسموها الرئيس، يعني كان كبير مشايخ كبير القبائل مكة، وكان شيخ بني هاشم وصاحب الكلم المطاع فيهم، وقد كان الرسول في حمايته وجواره. ولكن بموت هذا الرجل العظيم تجرؤوا كفار قريش أكثر على رسول الله وبالغوا في أذيته، حتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حتى قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مخاطبا فاطمة الزهراء وهي تبكي لما يجري، يعني لما يجري لأبيها، بشوف أبوها إيش بيحصل له، قال: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباكي. وبيقول بين ذلك يعني قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. كان أبو طالب نعم الحامي، وفرحوا كفار قريش لما مات، يعني يقدروا يذو رسول الله أكثر وأكثر. بعد موت خديجة ب3 أشهر و8 أيام، يعني 8 أيام ليالي بقين من شهر شوال سنة 10 للبعثة، ذهب النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فالنبي ذهب سير على الأقدام إلى قبيلة ثقيف بالطائف يتلمس عندهم النصرة، عسى ولعل يكونوا حاضنة اجتماعية أفضل من قبائل مكة، وباعتبار أن الطائف هي لها موقع نفوذ خاص في المنطقة، لأن فيها أيضا قبيلة كبيرة يعني اللي هي ثقيف وهوازن، فمن المهم التمهيد لإسلام في المستقبل، وربما تكون هناك ثمة أهداف أخرى مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. جلس في الطائف شهر 1 وقيل 10 أيام يدعوهم إلى الله، ما أجابوه، وتعاملوا مع رسول الله بغلظة وفجاجة، وقال له أحد كبارهم: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ يعني شوفوا إلى أين بيوصلوا في خبثهم، حتى لما بيقول ذي الكلام: ما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وهو بيشوف الرسول على أرقى مستوى في أخلاقه وكماله وطباعه وفصاحته وإيصاله للحقيقة. ولكن الكفر بعض الأحيان يغير المعايير عند الإنسان، ويصبح الإنسان منحط حتى في نفسيته وتفكيره. يعني أغروا سفهاءهم برسول الله، وجعلوا يرموا رسول الله بالحجارة، ولم يؤمن من أهل الطائف أحد، ما آمن أي واحد من أهل الطائف، يعني وقعوا أوسخ من أهل مكة في تلك الفترة. النبي كان بيردد بيقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكت أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكم تعب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو يحاول أن يدعو الناس، يحاول أن يبصر الناس، كيف كان اهتمامه يعني. فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، يكاد أن يقتل نفسه من الحسرة والألم، ليش ما يهتدوا الناس يعني؟ أنا بنهدي هؤلاء الناس من أجل لا يدخلوا جهنم، يعرفوا نور الحق، يستعينوا بالله، يهتدوا ويعرفوا الحق يعني، بدل ما يصروا على الكفر والظلم. ولكن كثير من الناس هكذا، كثير من الناس يكرهوا الحق يعني، يكرهوا الناصح لهم. عاد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من الطائف، وصل إلى منطقة حراء، وأرسل رجل إلى المطعم بن عدي، قام رسل واحد لشيخ من مشايخ قريش اسمه المطعم بن عدي، وهذا المطعم كان شهم، وطلب من المطعم أنه يجيره، لأن دحين خلاص بعد ما مات أبو طالب ما عاد به من يجير رسول الله ويحميه الحماية القبلية. المطعم بن عدي قال نعم، ودعا بنيه لبسوا السلاح وتوزعوا على أركان البيت يحرسون النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والمطعم على راحلته بينادي: إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. قالت له قريش: أتابع أم مجير؟ قال: بل مجير. قالوا: هل قدك تابع له؟ قد آمنت بحق الرسالة ولا ما بلا إجارة قبلية؟ قال: بل مجير. قالوا: إذا لا تخفر ذمتك. يعني كان النبي بيحرص حتى على قضية يستفيد من الأعراف الموجودة يعني، والأنظمة القائمة يعني، كيف يستفيد منها بحيث أنه يوصل يعني رسالته بأقل الخسائر الممكنة. النبي حفظ المطعم بن عدي يعني هذا الصنيع، وقال في أسارة بدر لما أسروا، لما الدولة عند النبي أسارة بدر، قال: لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لو كان المطعم جاي عندي يقول خرجهم في وجهي وكذا، كان عاد أخرجهم له. نشي الآن بعض الدروس والعبر نستفيدها من ما ذكرناه يعني، فيما يتعلق مثلا بالهجرة، كيف نفرق بين العلاقة والعمالة، كيف النبي فعل علاقات مع الحبشة رغم أنهم ما كانوا مسلمين، طبعا أسلموا على طول مباشرة، النجاشي رجع أسلموا جماعته، لكن كيف فعل معها علاقات. والبعض ما بيفرق ما بين العلاقة والعمالة، ما بيفرق بين العلاقة والعمالة، لم تكن المسألة على حساب المشروع، العمالة على حساب المشروع. يعني عندما حتى قال لهم: إيش بتقولوا في عيسى؟ ما تنازلوش عن عقيدتهم المسلمين، تكلموا بوضوح وأسلم أول ما سمع الحق، قال: هذا والله اللي جابه عيسى سلام الله عليه، نفس الذي جاب عيسى سلام الله عليه. الآن بعض الناس يربط علاقات عمالات وبيسميها علاقات، يعني قد جزء من مشروع أمريكي صهيوني ينفذ المشاريع اليهود والنصارى ويتنازل عن كل مبادئ وقيم وقص إنها علاقة، لا هذا عمالة. أيضا الدعاء والالتجاء ضمن إطار مسؤولية عملية، النبي كان بيدعي الله ولكن ضمن إطار مسؤولية عملية. لأن بعض الناس يقول لي: إحنا عند دعاء وبس ونجلس. لا، عادة بتلاحظوا أن كل الآيات تقريبا ومعظمها في القرآن الكريم اللي فيها دعاء ضمن سياق مسؤولية عملية. أيضا الاستفادة من القوانين السائدة، كيف استفاد النبي من المطعم بن عدي يعني نظام الإجارة، وهذا يعطينا إحنا أيضا كيف نستفيد من الأنظمة القائمة الديمقراطية وغيرها، ونستفيد من أنظمة قائمة في إيصال الحق ما هوش في التأقلم معها وفي أقلمة الدين. لا، أستفيد أنا من القوانين الموجودة، مثل ما قال سيدي حسين، كم في الديمقراطي من متنفس الآن لنشر الحق والإسلام المحمدي الأصيل بهذا المعنى. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: كان الليل يمضي ببطء على المغيرين، إذ استلوا سيوف الكفر وظنوا أنهم سيطفئون نور الله بأيديهم. طلع الفجر واقتحم القتلة بيت الرسول.
1: مكانك، ارفع الغطاء، هذا ليس محمدا، إنه علي بن أبي طالب. أين محمد؟ أين ابن عمك أيضا؟
0: وثب علي عليه السلام في وجه المتآمرين بشجاعته المعهودة وقال لهم: أجعلتمونني عليه رقيبا؟ قلتم له اخرج عنا، فخرج عنكم.

0: عندما كان مشركو قريش يدبرون خطتهم لقتل النبي الأعظم، أوحى الله له بأمرهم وكشف عن تآمرهم عليه. سار النبي نحو يثرب بعد أن ترك عليا في فراشه يفتديه بنفسه.
1: مئة ناقة جائزة سادة مكة لمن يأتي بمحمد حيا كان أو ميتا. مئة ناقة لمن يأتينا بمحمد حيا أو ميتا. اقطعوا عليه كل طريق مؤدية إلى يثرب. اصطحبوا أمهر الأدلاء وعودوا إلينا بمحمد حيا أو ميتا. مئة ناقة ندفعها لمن يأتينا بمحمد أو جثته.
2: لا تفوتنكم الجائزة، إنها مئة ناقة. عودوا بمحمد حيا أو ميتا، لا يفلتن من أيديكم يا رجال. مئة ناقة هي جائزتكم. مئة ناقة، هيا تحركوا يا رجال، اركضوا على الهاربين.

0: لم يسلك طريق الشمال ولم يتجه نحو يثرب، لأنه يعلم أننا سنقتفي أثره في جهة الشمال، لهذا اتجه نحو الجنوب. لديك ابن أخ ذكي يا أبا لهب.
1: مهما كان ذكاؤه فلن يفلت منك أنت. أنت تقتفي أثر الطير بأنفك.

0: هذه الجبال تحوي مخابئ كثيرة. انتظروا، عثرت علي. هذا أثر أقدام ابن أخيك محمد يا أبا لهب، ومعه شخص آخر يرافقه. لابد أنهما في ذلك الغار. إنه هناك. لا لا لا لا أبدا، محال أن يكون في هذا الغار. فنسيج العنكبوت لم يتمزق، وعش الحمامة ما زال قائما وهي تعشعش فيه. إنها تنام على بيوضها.
1: لقد أخذ الشيب منك ما أخذه يا هذا. محمد لم يأتي إلى هنا. لنذهب.
0: نعم، قد أخذ الشيب مني ما أخذه. أنا أظن أن محمدا وصاحبه مختبئان داخل الغار، لكن نسيج العنكبوت وعش الحمامة يثبتان غير ذلك. أنا أظن أنه داخل الغار، ويمكنكم أن تدخلوه وتبحثوا فيه. لكن إن كنتم مصرين على البحث في جهة أخرى فلا مانع لدي لنبحث عنه.
2: وبقي النبي في الغار 3 أيام حتى يئس المشركون من العثور عليه.

0: النبي، جاء النبي، إنه رسول الله. وسهلا بك في مدينتك، ومن هذا اليوم، من هذا اليوم لم يعد اسم يثرب اسم مدينتنا، إنها مدينة النبي، إنها مدينتك. أهلا وسهلا بك يا رسول الله، أهلا ومرحبا بك يا رسول الله.
1: أهلا بك يا رسول الله في مدينتك. تيمنا بقدوم النبي سمى أهل يثرب مدينتهم ومنذ ذلك اليوم بمدينة النبي، فأهلا ومرحبا بك يا رسول الله في مدينتك.
0: مرحبا بك يا رسول الله.
2: أهلا ومرحبا بك.

0: حط رسول الله رحله في مدينته المنورة بوجوده.
1: ابتعد عني أيها القذر، اغرب. يكفيني القرف الذي فرضه علينا محمد في مدينتنا، المساواة مع العبيد.
2: ما بك يا ابن أبي؟ ما الذي يغضبك؟
1: اقرأ هذه.
2: الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
1: يقول إن المؤمنين والمسلمين بيضا أو سودا، عربا أو عجبا، أمة واحدة. شيء لا يطاق يا أبا سفيان.
2: لا تغرنك هذه الأقوال، هذا ليس مهما، لن يقوى على توحيد قبائل العرب.
1: كيف ذلك؟
2: الخطر يكمن هنا، المساواة. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم،
1: ويأمر باحترام أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
2: إنه يحمي ظهره بالتعاهد مع اليهود ويتقي شرهم. يا للذكاء.
1: ويورث المرأة ويعطيها حقوقا. محمد يقلب كل شيء، حتى كيان مدينتي. اللعنة.
2: هذا يكفي، سنلزم محمدا وأتباعه حدودهم هذه المرة. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة نصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، وكل ما يملكون هو ملك لنا. سنحمل أموالهم في قافلة كبيرة وسنسير بها إلى الشام.
0: سطى المشركون على بيوت المسلمين ممن هاجروا من مكة إلى المدينة، واستولوا على كل أموالهم، في حين أن المسلمين كانوا يعانون العوز وقلة ذات اليد في المدينة.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم محمدين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبة الكرام، لازلنا في رحاب سورة الكهف، نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات العظيمة. ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 98 عند قول الله سبحانه وتعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. الآية التي تحدثت بعد قصة ذي القرنين الذي بنى السد الذي حال بين ياجوج وماجوج وأولئك القوم، فقال الله: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. نواصل قراءة الآيات ما تيسر من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. المعنى أحبة الكرام، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يختلطون الجموع بالجموع كأمواج البحر عند أوائل أهوال الآخرة قبل هلاك العالم. فالسد الذي بناه ذو القرنين ينهدم، وياجوج ومأجوج يختلط بهم الناس في حروب لا حد لها ولا وازع منها. هكذا يقول السيد بدر الدين في تفسير أو تيسير معنى هذه الآية. ونفخ في الصور، النفخة الثانية أي الصيحة التي عندها يخرجون من الأجداث. فجمعناهم جمعا، وهو جمعهم ليوم الجمع. ويقول الله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول: يعني أبرزت حتى رأوها، ظهرت الجنة وأبرزت حتى رأوها. انتهى تفسير الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، عليها غشاوة عن آياتي، سماها ذكرا أو آياتي الموصلة إلى ذكري. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي عليها غشاوة عن آياتي وسماها ذكرا أو آياتي الموصلة إلى ذكري. وكانوا لا يستطيعون سمعا، لما جاءت به الرسل والمبلغون عنهم لبغضهم لذلك وشدة نفورهم عنه كأنهم لا يستطيعون. ويقول الله: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أحسبوا شركهم لا عقاب عليه؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يفيد أنها موجودة معدة لهم والعياذ بالله، أو كالموجودة سواء، لأن تحضيرها في وقتها لا يصعب على من هو على كل شيء قدير. وأصل النزل ما يقرب للنازل. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي بالذين هم أشد خسرانا لأعمالهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نسأل الله التوفيق. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي ضاع ما عملوا وجدوا في حياتهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لجهلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه.

0: ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يعني أن هزوءهم كان على معنى التكذيب والترك لآيات الله ورسله. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يطلبون تحولا عنها إلى بدل. ويقول الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فكتبت به لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي لو جئنا بمثل البحر مددا له يزيد فيه مثله. ويقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أملك خزائن الله، ولكنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأبلغ عن الله ما يوحي إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه وهو راض عنه أو نحو هذا من تخصيص اللقاء باللقاء المحبوب الذي يسند إليه الرجاء، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي فليعمل عملا سليما من المفسدات والمحبطات ويخلص عبادته لربه لا يشرك فيها أحدا من الناس ولا غيرهم. والإشراك بالعبادة جعلها لله ولغيره من المخلوقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم سورة الكهف ونختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة وسورة عظيمة بإذن الله سبحانه. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المستمعون الأكارم، المتابعون الأكارم، حياكم الله، والحضور الأكارم حياكم الله في حضرة رسول الله من هذه المدينة الغراء، من المدينة المحمدية التي تعشق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبمناسبة قدوم الذكرى، ذكرى مولد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، جدول متكامل من يوم 15 صفر إلى نهاية 30 ربيع الأول، موالد نبوية في المساجد اليمنية، خاصة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء. ونحن الآن نقيم الموالد النبوية والمولد النبوي في جامع الإمام علي، حارة الروضة في رداع محافظة البيضاء، الذي تقيمه إذاعة مؤسسة سام للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، بالتعاون وبالإشراف مع مكتب الإرشاد والأوقاف بالمديرية وبالمحافظة. حياكم الله. سيتلو علينا المولد النبوي الأستاذ والوالد عبد الحميد عشيش، فليتفضل بعد الصلاة على رسول الله وعلى آله. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيما. فإن تولوا فقل

0: محمد.
1: الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المدام الأعلى، وكمل السعود بإكرام مولود حوى شرفاً وفضلاً، وشرف به الآباء والجدود، وملأ به الوجود بجوده عدلاً. حملته أمه آمنة، فلم تجد لحمله لماً ولا ثقلاً، ووضعته صلى الله عليه وآله وسلم مختوناً مكحلاً في خلع الوقار والمهابة، وورد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى منه، بنور كالشمس، بل هو أضوأ وأجلى، وثغر فاق درا ولؤلؤا، بل هو أعلى وأغلى، وطاف به ليلة الإسراء وتملى، وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى، وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى. أشرقت لمولده الحنادس شرفا شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا، وارتج إيوان كسرى وهو جالس، فعدم القوم نطقا وعقلا، وخمدت نار فارس وتبدد منهم جمعا وشملا.

0: محمد يا محمد والسلام عليك.
1: عندكم واحدة عندنا واحدة عندكم الصلاة.

0: محمد.
1: قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي شاهدا للرسل بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بالنار، وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره، وسراجا منيرا. سماه الله سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء في الظلمة، وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا. أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل، وقد بيّن الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفوز الكبير. وقول الله تعالى: ولا تطع الكافرين، أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة، ودع أذاهم. قال ابن عباس: وقتادة معناه اصبر على أذاهم يا محمد.
2: الله.

0: محمد وآل سيدنا محمد.
1: عن يزيد بن عبد الله بن وهب عم عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وآله كانت تقول: ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا ولا ألما كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النوم والوقظة، فقال لي: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: لا أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، نبي الهدى والرحمة، وذلك يوم الاثنين. قالت: فكأن ذلك لم يتيقن عندي ذلك الحمل، فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال لي: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد. قالت: فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا، هي لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر جبريل أن يقبض طينة من مكان قبره الكريم، فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم وغمسها في أنهار التسنيم، وأقبلها بها بين يدي الله العلي العظيم، ولها عرش تسيل، فخلق الله من ذلك العرش نور كل نبي جليل، فجمع الأنبياء فجميع الأنبياء خلقوا من ذلك النور، من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم صلِّ.

0: ثم أودعت تلك الطيلة في ظهر آدم، وأردي بها النور الذي سبق فخره وتقدم، فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجودا لآدم. ثم أخذ الله تعالى آدم المواثيق والعهود حينما أمر الملائكة لهم بالسجود ألا يودع ذلك النور إلا في أهل الكريم والجود المطهرين من الدنس والجحود. فما زال ذلك النور ينتقل في ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصله الله سبحانه وتعالى إلى أشرف المكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فلما آن أوان وفاء عهده طلع في الأكوان طالع سعده، نشر علم الفتوة لظهور خاتم النبوة، شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار، لبس ثوب الملاحة، رضق بالبيان والفصاحة، ناداه لسان المشيئة: يا عبد الله، ما يصنع كنز لما حملت من بلا حملت من الوديعة إلا أحشاء آمنة المنيعة.
1: الله.

0: اجتمع شمله بشبل آمنة، اتصل حبله بحبلها،
1: الحمد لله
0: صفا ظهر صفاء يقينا، انطوت الأحشاء على جنينها، سطع نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينها، أول شهر من شهور حملها أتاه في المنام آدم عليه السلام وأعلمها أنها حملت بأجل العالم وأكرم العالم. الشهر الثاني أتاها في المنام إدريس وأخبرها بفخر محمد وقدره النفيس. أما الشهر الثالث أتاها في المنام نوح وقال لها إنك قد حملت بصاحب النصر والفتوح. أما الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم الخليل وذكر لها فضل محمد ومحله الجليل. أما الشهر الخامس أتاها إسماعيل وبشرها أن ابنها صاحب المهابة والتبجيل. أما الشهر السادس أتاها في المنام موسى التليم وأعلمها برتبة محمد وجاهه العظيم. أما الشهر السابع أتاها في المنام داود وأعلمها أنها حملت بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعبود والكريم والجود، وأخبرها أن ابنها صاحب المقام المحمود. أما الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان وأخبرها أنها حملت بنبي آخر الزمان. الشهر التاسع أتاها في المنام عيسى المسيح وقال لها إنك قد قلتي أنك قد ظهرت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح، وكل واحد منهم يقول لها في منامها يا آمنة وضعت شمس الفلاح والهدى محمد فسميه محمدا.
2: اللهم صل وبارك عليه صلى الله وسلم
3: صلوات الله على رسوله.

0: فلما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت أكف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها. فإذا هي بآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وجماعة من الحور حسان قد أضاءت من جمالهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولد الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوجد. ولد الحبيب ومثله لا يولد. ولد الحبيب وخده متورد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ووضعت الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكحل العيون مبطوع السر ومختون أخذته الملائكة الأبرار فطافوا به جميع الأقطار وعرفوا به أهل السماوات والأرض والبحار ورجعوا بالمفضل على الكونين إلى أمه آمنة في أسرع ظرف في أسرع طرفة عين خفقت به الأكوان وأعلام علومه ودقت البشائر بقدومه. جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفتونا مكحلا ساجد على ركبتيه سرة العيون كشفة الكروب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رمدت آمنة محمدا بالبصر فإذا فرجه كالصبح إذا أسفر وشعره كالليل إذا سجى واعتكر ووجهه أضوأ من الشمس وأنور ما سمعت كيف انشق له القمر.
1: أزج الحاجبين
0: أكحل العينين أدنى الأنف دقيق الشفتين كأنما يتبسم عن نضيد الدر عنقه كأنه إبريق فضة وقد فاق على جيد الغزال. الله

خطر بين كتفي خاتم النبوءة فيا فوز من عاينه ونظر فهذه قطعة من بعض أوصاف جماله أما كل كماله فلا

بكم. صلوا.

0: إنك على كل شيء قدير. وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: منذ طوفان الأقصى
11: since the Aqsa flood began
10: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر
11: Yemen has been writing its resistance history
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
10: حارس الازدهار الأمريكي
11: from the US prosperity guardian
10: إلى اعتراف
11: admit fashion
0: الحقيقة
10: من عمق إلى الإعلام الدولي
11: محاصرة
0: بلسانين
11: two of these advanced aircraft and even the US had more
0: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
11: اليوم today العز الإسرائيلي
10: بلغ دولة
11: inspiration has
10: كيف فلم يعد
11: they know
10: strike
11: المطارات
10: المصانع
11: factories
10: والمستشفيات
11: حارس
10: الازدهار الأمريكي
11: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين
12: تتلاطم الموجات ولا يعود البحر هادئا أزمة تتشابك خيوطها وقرن شيطاني يمتد ليطال عصب الحياة
13: The waves are rising and the sea is no longer calm. A crisis is deepening, reaching the very Eritreas of global life.
12: ليست مجرد أرقام جافة في نشرة اقتصادية ولا عابرة في تقارير السياسة. إنها معادلة الثمن الباهظ الذي يدفعه الجميع. حين تتحول القرارات المتهورة إلى فواتير تخصم مباشرة من أمن الشعوب وأقواتها.
13: These are not just economic figures or political headlines. They are the real cost of reckless decisions paid directly through people's security and livelihoods.
12: عند محطة الوقود في العالم الغربي قصة أخرى تبدأ.
13: At the fuel pump in the West, the crisis takes on a different meaning.
12: المواطن الأمريكي لا يغنيه كثيراً تعقيد التفاصيل في الميدان البعيد لكنه يلمس الوجع بوضوح في جيبه مع كل قطرة وقود المعادلة هناك صارمة ولا تحتمل القسمة على اثنين كل دولار إضافي يدفعه المستهلك عند المضخة سيتحول حتماً إلى عقوبة انتخابية تلاحق ترامب في صندوق الاقتراع
13: Americans may not follow every detail of a distant conflict, but they feel its impact at the pump. Every extra dollar in fuel costs can become a political liability for Trump at the ballot box.
12: الاقتصاد يضغط والغضب يتراكم وصناديق الاقتراع تنتظر الحساب العسير بلا مفر.
13: The economy is under pressure, public anger is rising and the ballot box will demand its reckoning.
12: وفي الضفة الأخرى عند خاصرة السعودية لا يشبه المشهد شيئا.
13: Across the region along Saudi Arabia's strategic flank, the picture is even more serious.
12: الأثر المضر لم يعد يقتصر على مجرد ارتفاع في تكاليف النقل أو زيادة أيام الإبحار والشحن القصة أعمق وأقسى إنه فرار جماعي لمشغلي ومالكي السفن هروبا من كلا المسارين الناقلين للنفط
13: The damage goes far beyond higher shipping costs and longer voyages Ship owners and operators are increasingly avoiding the region's vital oil routes altogether
12: ميناء ينبع ذلك الشريان الذي طالما اعتبر بوليصة تأمين يبدو اليوم وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة التداعيات
13: ينبع port once seen as a strategic safeguard for Saudi oil exports now appears increasingly vulnerable to the fallout
12: وكل خطوة عدوانية غير محسوبة كأنما تلف حبل المشنقة أكثر فأكثر في مشهد يحمل في طياته دلالات المصير المحتوم.
13: Every reckless escalation tightens the noose, bringing the consequences closer.
12: وقريبا من هذا المشهد المأزوم لا يبدو نتنياهو المجرم في فسحة من أمره. لم يعد الخطر الحقيقي عليه محصورا في ميادين المواجهة مع أبطال غزة أو صواريخ حزب الله أو ضربات المقاومة.
13: Meanwhile, Netanyahu faces mounting pressure of his own. His greatest challenge is no longer confined to the battlefield or attacks from Gaza, Hezbollah and other resistance groups.
12: فالخطر الأكبر يزحف إليه اليوم من داخل معسكره نفسه من منافسيه
13: الحرب الدموية والإجرام. The deeper threat is now emerging from within his own camp, from political rivals competing for power. خريطة اليمين الإسرائيلي تتشظى إلى أحزاب وقوائم متنافسة، وفي سعيه اليائس لفرض الانضباط ومنع التفكك، لا يجد هذا السفاح من رابط يجمع قاعدته المأزومة سوى جولة جديدة من سفك الدماء. Israel's right-wing camp is increasingly fragmented in an effort to preserve his political pace. Netanyahu continues to rely on further military escalation. من غزة إلى الضفة يمتد شبح التهويد طامعاً في ابتلاع بقية دول الطوق. From Gaza to the West Bank, the drive for territorial expansion continues, threatening the wider region. وفي المقابل تقف عواصم النفط العربية موقف المتفرج خارج السياق تماما، وكأنها بمعزل عن محرقة مفتوحة على ما هو أخطر وأدهى. Meanwhile, Arab oil capitals appear largely on the sidelines, as though detached from a crisis that could soon become far more dangerous. ترى كم ستحتمل حافة الأفق قبل أن ينفرط العقد تماما وتأكل النار الجميع. How long can the region remain on the edge before the entire balance collapses and the fire consumes everyone? حين ترتبط السياسات بسفك الدماء وتجفيف طاقات الشعوب تصبح الأزمات هي الحاكم الفعلي، ولا عاصم اليوم لمن أغلق عينيه أمام الحريق. When politics become tied to bloodshed and the exhaustion of nations, crises take control and no one is safe from a fire they choose to ignore.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: فشل.
2: الحقيقة
3: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين.
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

0: جارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. يا حجاب الله ما قد سارت من رجال، يا حجاب الله ما قد اطرحوا من أبطال، ما قد واجهوا، ما قد عانوا، ما قد عاصروا. كم من بطل وكم من عاصر نيبه. هذا الأيام بنعيش وفاة استشهاد قيادات الحكومة سلام الله عليهم وعلى أمثالهم، ويبصر واحد ما قد ساروا من أبطال في تيل العشر سنين، 12 سنة ولا 15 سنة، سمعت ما قد ساروا من أوادم. هذا ولا بيواجهوا كفر، حرب إسلام وكفر، أعداء الله بيواجهوا أعداء الله. فلو ما تجي نادى تذكر الجيل الذي عيقوم، ما هو هذا لا مالهم، كف قصتهم على ما قتلوا، من الذي قتلهم؟ لا سعوا أنه ذا يهودي ونصران، يدرى الذي يقوم على الدنيا الجيل الذي بعدك أن مع عدو، ويدرى من يعادي، ويدرى من يواجه، ويدرى من يقاتل. هكذا بصير ما هي الفائدة من إحياء المناسبات هذه أو الفعالية هذه لو ما نقيمها؟ مشوا من قفى خلاص، قال يا الله وخلاص والله أنا ولا والله عاد تسمع خبر ما شيء. مشوا هذا الحكم من عند رسول الله هذا الحين. اسع ما واجه كفر ويهود ونصارى وكفر وإسلام وقتله بدحية المناسبة هذه، بدحيها في قلوب الناس، عمد ما يوبهوا لأرواحهم بالذاب نبصر ما بيقع. هي كيف لو ما وقع قيادات الحكومة حقنا، لكن من داخل إسرائي والبيعة من داخل بصر ذوليك الذي كان يجوا ينقلوا خبرنا وكمنتوا والتعداد السكاني والمنظمات احنا يقول لك ما لا تدخل بيتك من يخرج اخبارك. قصدهم ان قدر الدنيا خلاص عاد تضيع ولا عاد اخطا على ما يشتوا، ما استهدفوا قيادات الحكومه. لله الحمد والشكر، البديل موجود والقياده الرشيده موجوده، ما ارحم الراحمين ما يجمعش بين عسري ابدا. خطوا الفراغ وقايمين بكل لازم. وانت يا يهودي أقرح أنا مامه إن الذي في رأسك ما عاد نفذش، بعيد عليك أنت وغيرك، لو فن الشعب كله لو فن. والبدء من أينه؟ من بداية المسيرة القرآنية، أول ما استشهد السيد حسن بدر الدين الحوذي سلام الله عليه القائد الرباني، وما قد بحت بيقود المسيرة، الذي مع ما قالوا خلاص انتهت المسيرة ووقفت المسيرة اللانية، يعلم الله كم كان عادهم، وهو موقف صدق. وهي الله واحد وواحد وواحد وواحد اليوم ما بتقول. وهذا نفس الحكم، كم قد ساروا من قاده في محور المقاومة، كم نتحاكى منهم، كم سواء في إيران ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في اليمن، صار كم من بطل كم من أساد. وهذا لا بيواجهوا الكفر وأعداء الإسلام، ولا زالت المرحلة بتتوسع وتتطور وتسبر، وهذا يخر وهذا يجي بدله، هذا استوفى عمره هذا يطلع بدله. يا ناس اصطقوا وارحم الراحمين يعيننا، والله ما هي المرحلة بسيطة، اصطقوا مالك الملوك يسهل باقي أمورنا. المستوى الذي قد وصلنا عليه والله أنه نعمة، لها الحمد ولها الشكر، ما هوش رقم بسيط. اليوم السلاح مطور، اليوم التقنيات الحديثة شيء عظيم. تحمد والله وتشكره وصدق استقوا أرحم الراحمين. نكمل باقي المشوار، قد احنا في رأس العقبة والعنه بأرحم الراحمين. وهيمنة أمريكا وإسرائيل ومن وراءها هذا هي رجعت مكسورة، والهيبة هذه ما عب الشيء. النعمة تشتي حمد وشكر، يقولوا لا دنا رزقك دنيت له، هذا النعم من الله. لو ما تنكس رايات أعداء الله في الأرض هيمنوا وتجبروا ويتنكسوا على يدك نعمة. رحم الله قيادات الحكومة وشهداءنا وشهداء المحور وشهداء الإسلام، الشهداء المخلصين لله وفي الله، رحمهم الله. وإحنا على طريقهم وفي طريقهم خاضعي إدلي بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات والمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

ذهب لنفسه طريق ظهر نفسه أيضا أنه مسلم، فقد يأتي الواقع فيكشف لا يلبس إلا يوم البيض سيرى أنه كان قد كفر، كان قد كفر فعلا. أصبحت تلك الطريق التي رسمها لنفسه إنما هي طريق أبعدته عن الله، طريق جعلته بعيدا عن الجنة، طريقا أدت به إلى النار.

0: عدوان أمريكي يستهدف مناطق عدة جنوب إيران وقالب يحذر العدو ويؤكد أن إيران ستكون أكثر تفوقا في الحرب المقبلة.
1: الشارع بعد مية
0: ستة شهداء بينهم أطفال إثر اعتداءات على قطاع غزة، وحماس تدعو الوسطاء إلى موقف واضح إزاء الجرائم الصهيونية. مغتصبون صهاينة يحرقون مسجدا في نابلس، وأعمال التجريف متواصلة في مدينة الخليل مع مساع لتوسيع المغتصبات. قمة شنغهاي تدعم سيادة إيران وإحدى أراضيها، وبوتين يلتقي بزشكيان على هامش القمة ويؤكدان تعزيز الشراكة.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. كل خيارات المجرم ترامب تدور في حلقة من الفشل. يعلن الانتصار العسكري على إيران ثم يظهر مفلسا من الإنجازات فيلجأ إلى الحرب الاقتصادية قبل أن يعود إلى الغارات المضبوطة. فتسارع إيران إلى ضرب الوجود الأمريكي في المنطقة لتدفع به إلى الهروب مع مراكمة الخسائر في ظل جهوزية مستمرة لحرب قد تندلع في أي لحظة، لكنها لن تكون لصالح المجرمين ترامب ونتنياهو، وبعون الله ستصبح إيران أكثر تفوقا من الناحيتين النوعية والكمية، كما أكد رئيس برلمانها محمد باقر قاليباف قائلا إن بلاده حققت تقدما في المجال العسكري بما يعادل عقدا كاملا، ولا يبدو أن خيار الدبلوماسية متاح في الأفق المنظور طالما أن هدف الحرب مرتبط بإسرائيل الكبرى، حيث الإمكانات الأمريكية مسخرة لإقامة هذا المشروع لولا التصدي البطولي لمحور الجهاد والمقاومة. أما بقية العرب والمسلمين فخاضعون أو متواطئون، وما يجري في قطاع غزة من إبادة مستمرة شاهد على ذلك، وقد شهدت الساعات الماضية تصعيدا طال الأحياء السكنية والنازحين أمام مرأى الدول الوسيطة التي تستكثر بيانات الإدانة على سكان القطاع، فيما تقتصر أولوية مجلس المجرم ترامب على نزع سلاح المقاومة مع ما حظي به من تشجيع عربي وإسلامي تمهيدا لاستكمال إبادة القرن.

0: البداية من أحدث التطورات ومن العدوان الأمريكي الجديد على إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات على مناطق داخل إيران. وكان التلفزيون الإيراني أفاد بسماع دوي 5 انفجارات في قرية مسم بجزيرة قشم، و4 في مضيق هرمز، و6 انفجارات في تشابهار وكناركا. كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وللحديث أكثر ينضم معي من طهران مراسلنا علي جعفر. مرحبا بك علي، ضعنا في تفاصيل العدوان الأمريكي الجديد الذي استهدف مناطق في جنوب إيران، وأيضا كيف ترصدون موقف الشارع الإيراني تجاه تجدد الاعتداءات الأمريكية؟ إذن يبدو أن الزميل علي جعفر غير جاهز حتى الآن. سنعود إلى تطورات الوضع في إيران ومستجدات العدوان الأمريكي الجديد الذي استهدف مناطق في جنوب إيران، وننتقل أيضا إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأكثر من 8 جرحى بنيران العدو الإسرائيلي في القطاع منذ صباح اليوم. هذا واستشهد 4 فلسطينيين هم 3 أطفال وامرأة، فيما أصيب آخرون بعضهم في حالة حرجة جراء عدوان أمريكي شنته طائرات مسيرة تابعة للعدو على منطقة الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة. ونفت مصادر فلسطينية اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، موضحة أن قوى خاصة تابعة للعدو اختطفت أحد ضباط الجهاز بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته.
1: أنا وأولادي الأربعة قاعدين بنلعب بمية، فجأة صار إطلاق نار. من وين؟ كيف؟ ليش؟ إحنا مش فاهمين، قاعدين بنلعب بمية. إيش دخلنا إحنا في إطلاق النار؟ معي سويبتونا دورنا، كمان يجينا هنا ولاحقيننا؟ إيش في؟ طفل صغير قاعد بيلعب بمية، فجأة إطلاق نار بعدين صواريخ، والله لأنه اللي قاعد بيلعب بمية بطوخ علينا ثاني ياهو. إيش عاملين لك هدول؟ روح يا عمي عشان شوفوا كلامنا صح ولا غلط، روح على الشهداء شوفوا، كلهم أطفال. كذا انفجار، عندنا هنا 2. وبعدك صار في المخيم في المربع هذا كذا انفجار. ليش؟ مين مع مين؟ احنا مش فاهمين. احنا اللي بدنا نفهمه حاجه واحده، طفل بيعبي ميه يموت ليش؟
2: الشارع بيعبي ميه، ايش ذنبه؟ ايش ذنبه؟
3: تشهدوا قاعد بيعبي الميه، تشهدوا قاعد بيعبي الميه.
4: احنا عند العالم رقم مش بني ادمين. مات الله يرحمه حصره لابوه وامه، تمام؟ اما للعالم خلص انتسى، واحد من البني ادمين مات، مين مات هو؟ ما تعاملوناش أرقام، حسوا فينا رسمي، ما تعاملوناش أرقام، إحنا بشر زينا زيكو ومن حقنا نعيش، إحنا شعب بنحب الحياة.
0: واستشهدت الطفلة لما محمد حبيب برصاص قوات العدو الإسرائيلية التي اقتحمت منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة صباح اليوم. وقالت مصادر فلسطينية إن الطفلة لما محمد حبيب ارتقت بقصف للعدو الإسرائيلي، حيث شن العدو عملية غرب مدينة غزة وشهدت انفجارات وإطلاق نار وحالة من الهلع بين النساء والأطفال، حيث تكتظ أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين. دعت حركة حماس الوسطاء إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها. حماس أكدت أن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات العدو أو قوات خاصة صهيونية صباح اليوم في منطقة الكتيبة غرب غزة جريمة خطيرة واستهتار متعمد بأرواح المدنيين، وتمثل امتدادا لجرائم الإبادة الوحشية. وأضافت أن تصعيد حكومة العدو وانتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار يؤكد سياسة الغطرسة أو الغطرسة التي ينتهجها المجرم نتنياهو تجاه الدول الوسيطة واستهتاره بالقانون الدولي الإنساني. إذن في أكبر خرق لما يسمى وقف إطلاق النار في غزة، نفذ جيش العدو الصهيوني صباح اليوم عملية خاصة في حي الكتيبة غرب مدينة غزة بينما وقعت القوة في كمين قاتل. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
5: في غزة لم تنتهي الهدنة لكنها لم تبدأ بعد، لم تتوقف حرب الإبادة وإن كانت تحت عنوان الهدنة، ف فالعدو يواصل تنفيذ مخططه وملاحقة أهدافه تحت إشراف ونظر مجلس ترامب الذي لا يرى في الدم الفلسطيني سوى تفصيل هامشي في معادلة التهدئة. اليوم تشهد غزة أعنف تصعيد صهيوني منذ سريان ما سمي وقفا لإطلاق النار. فجر الثلاثاء انقض العدو على أهالي منطقة الكتيبة غربي المدينة 16 غارة وأكثر في أقل من نصف ساعة. المنطقة مكتظة بالنازحين، خيام متلاصقة ومستشفى وأطلال جامعات ومحال تجارية في بقايا الحياة والأنقاض. قرر العدو أن يرسل قوته الخاصة، حافلة ودراجات نارية تتسلل بين الخيام تحاول اقتحام مجمع قرب سكن موظفي الأمم المتحدة، لكن القوة انكشفت فاندلعت المواجهات ليدفع العدو بمزيد من التعزيزات لحماية جنوده، مرسلاً أكثر من 10 طائرات حربية لتمحو المكان بكله. 3 شهداء وأكثر من 20 جريحاً بينهم 3 أطفال. يقول ما يسمى وزير الدفاع الصهيوني أن العملية أسفرت عن اعتقال مسؤول كبير في حماس، بينما يرفض جيش العدو الكشف عن طبيعة الهدف وسط الحديث عن فشل المهمة ووقوع القوى الصهيونية في كمين قاتل وفقاً لمتحدث الدفاع المدني في غزة. وقد اضطر العدو بعدها للتدخل من الجو لإنقاذ جنوده، علق الطرفان على الخرق الأكبر، بينما يلتزم ما يسمى رعاة الهدنة وأعضاء مجلس ترامب الصمت. والصمت أكبر قتلة غزة وأعظم داعمي مجرميها.
0: وتتصاعد وتيرة العدوان الصهيوني على غزة، فقطاع الصيد البحري بات هدفا رئيسيا لبحرية العدو التي تواصل اعتداءاتها على الصيادين خلال عملهم داخل البحر. كاميرا المسيرة التقت أحد الصيادين المفرجان.
6: عاد هذا الصياد إلى البحر الذي يعشقه، جاء يحاول إصلاح غزله بعد ساعات فقط من إطلاق سراحه، بعد اعتقال لعدة ساعات على يد البحرية الصهيونية في مشهد يعكس صمود الصيادين بغزة.
7: اليوم كنا بعرض البحر من لاو ويام هذا من نشتغل يعني ومنتصايد ومنترزق، وما لقينا الا اليهود فوق راسنا. اقف اقف تعال تعال، اخذونا وحققوا معانا وتعاملوا معنا العمر. والله دائما كل يوم كل يوم على الرش وعلى الحال، اليهود اشردوا واجوا اطلاق نار، طخ علينا طخ عشوائي بقنابل بفجروا بخبطوا، ورغم انهم اعتقلونا واخذونا هاينا رجعنا على البحر، مناش بديل غير البحر، مناش شغل غير البحر. قد ما ياخذونا قد ما يعملوا فينا يطخوا علينا ايش ما يسووا، مناش شغل غير هذه الشغله.
6: اعتقال محمد كان ضمن 10 صيادين افرج العدو عن 7 منهم، فيما ظل مصير البقيه مجهولا في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات بحق الصيادين.
8: يعني خلال العام الحالي ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق التي قمنا بها سجلنا استشهاد 4 صيادين، بالإضافة إلى اعتقال ما يقارب من 37 صياد وإصابة 28 صياد وتدمير عدد كبير من حسكات المجدفة الصغير. صباح اليوم اعتقل 12 صياد، ألقى بالبحر 8 وتوجه بأربعة صيادين إلى منطقة مجهولة، وهم الآن وحتى اللحظة رهن الاعتقال. هذا المشهد بشكل يومي تكرر، الداخل للبحر مفقود والخارج مولود. أمام الصياد في البحر 4 خيارات، الخيار الأول إما القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو حتى تفجير المركب الذي يعمل عليه.
6: ودمر العدو الإسرائيلي أكثر من 85% من قطاع الصيد، حارماً آلاف الصيادين من مصدر رزقهم.
9: وتيرة التصعيد الإسرائيلي في البحر متصاعدة كما البر، إطلاق نار واعتقالات بشكل يومي بهدف القضاء على شريان حياة مهم لأهل غزة. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وتنضم معي من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقى. مرحبا دعاء. إذن العدو ارتكب مجزرة اليوم في غزة عبر تنفيذ عملية لقوات خاصة صهيونية نفذت إنزال غرب مدينة غزة، وأيضا أغلب الضحايا من النساء والأطفال ضعينا في صورة مجزرة اليوم.
9: صدام، بالفعل يعني عملية أمنية حدثت اليوم في المنطقة الغربية في مدينة غزة. من قام بهذه العملية الأمنية هم ميليشيات تابعة لهذا الكيان الصهيوني الذي قام بالتغطية على هذه القوة الخاصة التي دخلت لتنفيذ مهمة من قبل الكيان الصهيوني الذي كان في صدد تنفيذ مهمة لاعتقال، وبالفعل تم الاعتقال لضابط في جهاز الأمن. نتحدث عن السيد معين العربيد، استشهدت زوجته على الفور نتيجة القوة التي دخلت واقتحمت هذا المنزل الذي كان يتواجد بداخله معين العربيد. ونتحدث عن 3 من الشهداء آخرين، سيدة وطفلين. أيضا نتحدث عن شهداء آخرين في مناطق مختلفة نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. في هذه العملية، هي عملية أمنية حدثت في منطقة مكتظة بالسكان، نتحدث عن المناطق الغربية في مدينة غزة، مناطق مليئة بخيام النازحين. تقدمت هذه القوات وهذه الميليشيات التابعة والمتعاونة مع هذا الكيان الصهيوني. العدو الإسرائيلي قام بتغطية هذه الميليشيات عبر الكثافة النارية والتغطية جويا، وقام العدو الإسرائيلي بشن قرابة 15 غارة إسرائيلية في المنطقة التي توغلت وتقدمت فيها هذه الميليشيات، والتي نفذت هذه العملية الأمنية التي حدثت في المنطقة الغربية في مدينة غزة. أيضا كان هناك عملية توغل لآليات العدو الإسرائيلي في المناطق الشرقية في مدينة دير البلح، هذه المنطقة التي أيضا شهدت عمليات توغل، عمليات نسف كبيرة جدا في المناطق الشرقية في دير البلح. وهذا الأمر أيضا خلال عملية التوغل المحدودة التي حدثت يعني خلال هذا اليوم في وسط القطاع، أسفرت عن شهيدين وجرح آخرين، وشهيد آخر استشهد نتيجة استهداف مباشر لتجمع للمواطنين في المناطق الشمالية. إذن 7 من الشهداء وعدد من الجرحى نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث أيضا عن التحليق المكثف من قبل الطائرات المسيرة، والتي لا تغيب هذه الطائرات عن الأجواء الغربية، حيث الموقع الذي حدث فيه العملية الأمنية التي حدثت في المنطقة الغربية، وأيضا في المناطق الشرقية حيث تواجد للآليات وجيش العدو الإسرائيلي الذي يتواجد على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على توسيع المنطقة الصفراء في المناطق الشرقية في مدينة غزة، عمليات نسف كبيرة جدا في حي الزيتون، وأيضا في المناطق الشمالية أطراف من بلدة بيت لاهيا. هذا العمل في صدد توسيع المنطقة الصفراء وإزاحة الخط الأصفر نحو الغرب.
0: أشكرك دعروق مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أحرق مغتصبون صهاينة جزءا من مسجد نور الدين زنكي في بلدة بازاريا شمال غرب نابلس في اعتداء جديد على دور العبادة تخلله تخريب وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المغتصبين الصهاينة هجمت المسجد خلال ساعات الفجر وحاولت خلع أبوابه واقتحامه، إلا أنها فشلت في فتحها فأضرمت النار في غرفة قريبة من المسجد قبل أن تنسحب من المكان. بدورها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء، مؤكدة أن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا ويهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين وانتهاك حرمة المقدسات. وأكدت حركة حماس أن المغتصبين أحرقوا 11 مسجدا في الضفة الغربية منذ بداية العام في استخفاف بمشاعر ملايين المسلمين. وفي الضفة الغربية أيضا تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم الثاني أعمال التجريف والاستيلاء على أراض في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وسط مخاوف فلسطينية من توسع جديد للمغتصبات الصهيونية في المنطقة.
10: بين ركام التراب وآثار الجرافات يسير رئيف الحرباوي في محيط منشآته الصناعية الواقعة على شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، متفقدا ما خلفته جرافات الاحتلال. تتوقف عيناه عند أعلام الاحتلال التي غرست في الأرض كإعلان جديد للاستيلاء على المكان بشكل كامل. لليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال التجريف في المنطقة في مشهد يثير مخاوف المواطنين من واقع جديد يفرض بالقوة.
11: امبارح تفاجأنا انه المستوطنين هاجمين على الارض، خلعين البوابات وجارفين الارض كاملة وحاطين اعلام على جميع المحلات اللي موجودة في صف الدكاكين على شارع الشلال الرئيسي.
10: من محيط المنشآت يمتد المشهد إلى شارع الشلالة، أحد أكثر مناطق مدينة الخليل حيوية، حيث تظهر الجرافة خارجة من باب البلدية القديمة لتواصل أعمال التجريف، بينما تنتشر أعلام الاحتلال في المكان الذي كان أهم سوق تجاري لأهل الخليل سابقا. ويرى الفلسطينيون أن الاستيلاء على الأرض يمثل خطوة جديدة باتجاه التوسع الاستيطاني، بعد أن طوق الاحتلال منطقة الساحة البلدية القديمة بالنقاط العسكرية والبوابات الحديدية.
12: يعني هذا مؤشر خطير، يعني إيجاد بؤرة استيطانية في هذه المنطقة. احنا يعني اليوم كنا في ثكنة عسكرية، احنا يعني قاعدين بين أبراج عسكرية، لما توجد كمان بؤرة بالإضافة ل

0: على الفلسطينيين ودفعهم بعيدا عن منازلهم ومحالهم وأراضيهم لصالح توسع استيطاني يلتهم قلب الخليل وينذر بمزيد من التهجير القسري للمواطنين. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
1: في لبنان تستمر اعتداءات العدو الصهيوني عبر القصف المدفعي والتحركات العسكرية بالتزامن مع نسف المزيد من المنازل وإحراقها في البلدات الجنوبية. وأفادت مصادر لبنانية أن العدو الإسرائيلي قصف بقذائف المدفعية بلدة المنصوري وصربين بعد تنفيذ تفجيرين في البلدة، كما نفذ تفجيرات في مدينة الخيام ومجد الزون ورشاف. واستهدف العدو في وقت سابق بالقذائف الفسفورية المحرمة دوليا بلدة النبطية الفوقة وأطراف بلدات برعشيت وتولين والمنصوري بعد يوم من غارات شنها طيرانه الحربي. وعلى وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، فند رئيس مجلس النواب اللبناني جدوى المفاوضات المباشرة مع العدو ورسم الخطوط الحمراء للمرحلة المقبلة، فيما هددت طهران بضرب العدو إن وسع عملياته في الجنوب اللبناني لا سيما تجاه مرتفعات علي الطاهر.
2: تحرك لآليات العدو وهدم للبيوت يرافقها اعتداءات إسرائيلية متواصلة وقصف وتفجيرات مكثفة، تلك مشهدية الجنوب اللبناني شبه اليومية ونتيجة مفاوضات السلطة اللبنانية المباشرة مع العدو.
3: نجدد التأكيد بأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار ووصفناه بما وصفناه، ولا زلنا على نفس الموقف.
2: أمام هذا الواقع رسم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جملة من الخطوط الحمراء للمرحلة المقبلة.
3: لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات وتحت أي ظرف من الظروف.
2: لم يكتفي بري برفض اتفاق الإطار ونفس ما سوق له سابقا بأنه يغطي عون والمفاوض اللبناني، بل أكد رئيس مجلس النواب اللبناني فشل دبلوماسية التنازلات وعبثية المسار التفاوضي وعدم جدوائيته، طارحا سؤال المرحلة: ما هي النتيجة لسبع جولات تفاوضية؟
3: سبع جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟
2: الحصيلة الميدانية لسبعة وستين يوما تعزز ما طرحه بري وتكشف بلغة الأرقام نتيجة المسار التفاوضي المباشر مع العدو. فالجنوب اللبناني ومنذ توقيع اتفاق الإطار شهد قرابة 655 اعتداء موثقا توزع بين 190 غارة جوية و190 اعتداء بقذائف المدفعية والدبابات والمواد الحارقة بواسطة المسيرات، بالإضافة إلى أكثر من 225 عملية تفخيخ ونسف للمنازل والمباني والأحياء السكنية، ونحو 50 عملية تفخيخ نفذت على شكل سلاسل متزامنة. هذه الأرقام لا تبدو مجرد تفصيل عابر بقدر ما تكشف إصرارا إسرائيليا على انتهاج سياسة الأرض المحروقة، وتعكس بوضوح نهجا عدائيا إسرائيليا يهدف إلى تقويض مقومات الحياة وتحويل الكرة إلى مساحات من الركام والدمار. ومن جهة أخرى، فإن النتيجة تمثل فضيحة للواقع السياسي اللبناني المأزوم في لبنان، فالسلطة التي راهنت على واشنطن وسارعت لتقديم التنازلات وروجت لاتفاق العار كإنجاز سياسي ودبلوماسي لم تحصد شيئا من رهاناتها، وتقف اليوم عاجزة أمام تغول وتوسع لا يقف عند حد ومشاهد تدمير يومي واعتداءات لا تتوقف في الجنوب اللبناني بغطاء أمريكي واضح يؤكد حزب الله.
4: وإذا أراد السفير الأمريكي مساعدة لبنان فليعمل على إخراج المحتل الإسرائيلي.
2: في مقابل هذه الانتهاكات المتصاعدة وبعد رسالة أمريكية للجهات الرسمية اللبنانية باحتمالية تصعيد إسرائيلي محدود باتجاه تلة علي الطاهر كجزء من الدعاية الانتخابية للمجرم نتنياهو، رسمت إيران خطوطها الحمراء، حيث كشفت وكالة اليونيوز أن إيران هددت كيان العدو الإسرائيلي بقصف مطاراته وثكناته العسكرية في شمال فلسطين المحتلة إن وسع عملياته العسكرية في جنوب لبنان، وأكدت أن البند الأول من مذكرة التفاهم سيظل قائما وأن إيران ثابتة على موقفها في دعم المقاومة اللبنانية حتى لو نقضت الولايات المتحدة المذكرة.
1: في مفارقة مالية تثير الكثير من التساؤلات، تشرع السعودية في اكتراض 9 مليارات دولار لتغطية عجز الميزانية وتنويع الاقتصاد نتيجة التداعيات التي أصابتها جراء العدوان الأمريكي على إيران، وأيضا تداعيات الحصار البحري المفروض على سفنها النفطية في البحر الأحمر، بينما تتجاوز استثماراتها في واشنطن أكثر من 142 مليارا لا تستطيع التصرف بها.
5: في مفارقة عجيبة تدعو للسخرية، تتجه المملكة العربية السعودية لاقتراض 9 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية لتنويع مصادر التمويل وتغطية متطلبات الميزانية في ظل التداعيات الاقتصادية نتيجة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، في وقت تقدر فيه حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 140 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة 17 عالميا بين كبار المالكين للدين السيادي الأمريكي. وفي التفاصيل وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن خطوة الاستدانة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه السعودية من التداعيات الاقتصادية للعدوان الأمريكي التي لا تزال تعطل التجارة عبر مضيق هرمز وترفع تكاليف الاستيراد وترهق سلاسل التوريد، كما أن الحظر اليمني عرقل جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي، بالتزامن مع انكماش الاقتصاد السعودي انكماشا حادا هو الأكبر في الربع الثاني من العام، حيث ساهمت الهجمات في تراجع قطاع النفط بنسبة تقارب 25%. تتجسد المفارقة المالية الصارخة في رهن الرياض أصولها وسيادتها النقدية لورقة سندات واشنطن، فبينما تحتجز مئات المليارات السعودية في أروقة الخزانة الأمريكية كسندات منخفضة العائد لا يملك القرار السعودي حظرها أو تحويلها عند الأزمات، تضطر المملكة للجوء إلى استدانة 9 مليارات دولار بعوائد وفوائد مرتفعة لتغطية عجز الميزانية التراكمي. هذا الاستنزاف لا يمثل سوى تدفق عكسي للأموال نحو الخارج، حيث تحرم السوق السعودية من سيولتها السيادية لاستثمارها في استقرار الاقتصاد الأمريكي بدلا من حماية الأمن القومي والمحلي، لتجد السعودية نفسها غارقة نتيجة التهور والحروب الأمريكية في المنطقة واستغلال الولايات المتحدة لأموالها الطائلة. وما يجعل المفارقة أكثر عمقا حين نرى السعودية وفوق كل ذلك ترفع سقف استثماراتها وتعهداتها المستقبلية في الاقتصاد الأمريكي من 600 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار، متجاهلة حالة الضائقة المالية التي تعيشها، راهنة وضع شعبها قيد المجهول.
1: غير التناقضات القائمة في التحالف السعودي التركي الأمريكي الكثير من الأسئلة حول مستقبله، وقد حرك الجدل التزامن بين انعقاد الاجتماع الثلاثي في اسطنبول مع الاتفاق بين العدو الإسرائيلي واليونان على التعاون العسكري، في وقت تقوم فيه اليونان بالعمل مع السعودية في المنظومة الدفاعية.
6: يظهر التنسيق السعودي التركي الباكستاني خطوات إضافية للتحالف الثلاثي. اجتماع اسطنبول في اليوم الأخير من أغسطس آب درجة أخرى في تعزيز الخطوات، لكن السؤال المعلق من يملك تفسير الكثير من التناقضات. الثلاثي مسجل كحليف رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتمتد العلاقة من الشراكة السياسية والاقتصادية لتكون شراكة أمنية وعسكرية صممت للعمل في مواجهة التحديات التي تواجه النفوذ الأمريكي وبالتبعية الإسرائيلي. يقول مراقبون إن التحالف يهدف لملء الفراغ الذي تتركه لازمة الأمريكية في الحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران. بدأ ترامب في أوقات سابقة مشيدا بالتحالف باعتباره إنجازا تابعا. الفراغ يتجاوز قدرة التحالف الثلاثي على تعويضه، فالقواعد الأمريكية في الخليج تعرضت لزلزال في الأيام الأولى من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، وطوال نصف عام كثفت طهران من عملياتها لإخراج القواعد من الخدمة أو إضعافها. التعاون العسكري والأمني الذي تظهره الدول الثلاث كترتيبات لمواجهة أي تحديات مستقبلية بما في ذلك الشراكة في الدفاع أسوة بالمادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي لا تزال موضوعة وسط شبكة من التعقيدات والتناقضات. تقول أنقرة إن التجاوزات والانتهاكات التي يقوم بها كيان العدو الإسرائيلي في سوريا يشكل تهديدا لها، لكنها في المقابل تتجنب أن تتبنى خطوات لردعه. ويبدو الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للسعودية التي تستخدم أراضيها في العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. والمفارقة الغريبة أن يجري اللقاء الثلاثي السعودي الباكستاني التركي في اسطنبول بحثا عن تطوير الدفاع المشترك بالتزامن مع اجتماع ثنائي للعدو الإسرائيلي مع اليونان لتعزيز التعاون العسكري. اليونان شريك رئيسي في العمليات الدفاعية وتطوير الدفاعات السعودية، فكيف يمكن تفسير هذا التشبيك؟ تنسحب المقاربة على التسليح والتمويل والغطاء السياسي والعلاقات بالناتو، فضلا عن الشراكات القديمة المعاصرة والمستمرة في ملفات متعددة في المنطقة استخدمت فيها كل الأدوات السياسية والمجموعات المسلحة. ولم يكن غريبا أن يكون كل ذلك في خدمة مشروع كيان العدو الإسرائيلي. حرب الإبادة الأمريكية الإسرائيلية في غزة وموقف الثلاثي من إدارة الظهر للمقاومة إلى تجريمها إلى العمل على تجريدها من السلاح لا يمكن أن يكون أمرا عابرا ومفصولا عن مستقبل الشراكة السعودية التركية الباكستانية في المنطقة وضدها.
1: بالعودة إلى إيران، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف اليوم الثلاثاء أن إيران حققت خلال 15 شهرا الماضية تقدما في المجال العسكري يعادل تقدم عقد كامل. وفي رسالة إلى الشعب الإيراني قال قالباف إن الشباب الإيراني يقوم بتحقيق تطوير تقني ذاتي، مؤكدا أن إيران تمكنت اليوم من إعادة بناء قوتها العسكرية بما يفوق قدرة العدو. وحذر قالباف العدو بالقول إن عليه أن يعلم بأن إيران في المراحل المقبلة من الحرب ستكون أكثر تفوقا من الناحيتين النوعية والكمية. وشدد قالباف على أن الضربات التي استهدفت القواعد الأمريكية بعد وقف إطلاق النار لها أهمية استراتيجية، لافتا إلى أن الأداء القتالي الإيراني كان أفضل من سابقه في كل مرحلة من مراحل الحرب. ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية ومقرها ختم الأنبياء الذي أكد قبل قليل بأنه سيوجه ضربات ساحقة للعدو الأمريكي ردا على عدوانه الذي استهدف مناطق في جنوب إيران. هيئة الأركان الإيرانية أيضا قالت بأنه كلما أصر الجيش الأمريكي الإرهابي على مواصلة عدوانه وشروره في المنطقة فعليه أن يتحمل خسائر أكبر وأفدح. إذن أظهرت صور أقمار صناعية احتمال إصابة صاروخ باليستي إيراني لحظيرة طائرات أمريكية في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن التي تستخدمها القوات الأمريكية في عدوانها على إيران. ويتطابق موقع الاستيطان المحتمل مع موقع حريق رصده نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد التابع لوكالة ناسا ما يشير إلى احتمال وقوع إصابة في منشآت القاعدة الجوية. أظهرت صور أقمار صناعية أضرارا لحقت بقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن عقب تقارير عن سقوط صاروخ باليستي إيراني داخل القاعدة، وتظهر الصور أثرا كبيرا لحريق على ساحة وقوف الطائرات في مؤشر على وقوع أضرار في المنطقة المستهدفة. في قمة شنغهاي تحظر طهران برؤية تتجاوز السياسة لتعزيز حضورها الجيوسياسي وكسر قيود العقوبات.
7: في عالم تتبدل فيه موازين القوى وتتسابق فيه الدول لبناء تكتلات اقتصادية، تتقدم منظمة شنغهاي كجسر لربط البنى الاقتصادية بين البلدان المنضوية تحت رايتها، ومن قرغيزستان حيث تنعقد القمة 26 للمنظمة تحضر طهران بثقلها ورؤيتها. ومن تحت قبة المنظمة جدد الرئيس الإيراني موقف طهران وشروطها وقدم الاقتراحات الكفيلة بتعزيز دور المنظمة.
8: ندعم عالما متعدد الأقطاب ونحن أمام خيار تاريخي بشأن شكل النظام العالمي. نقترح إنشاء بنك وتأسيس اتحاد للتأمين على الصادرات والاستثمار وإنشاء تحالف للطاقة بهدف تعزيز دور المنظمة. نحن لم نبدأ الحرب، وانتهاكات واشنطن المتعددة هي التي قوضت الدبلوماسية.
7: حضور إيران في منظمة شنغهاي يحمل دلالات متعددة سياسية واقتصادية وأمنية، فربط الأسواق الإيرانية بسوق يزيد حجمه عن 3 مليار نسمة سيعزز من موقف طهران الجيوسياسي.
9: منظمة شنغهاي مهمة للدبلوماسية الإيرانية لتبيين مواقف إيران والتحاور مع دول أعضائها فيما يخص أمن المنطقة والتعاون الاقتصادي والتجاري. الاجتماع يشكل فرصة لإعلان رفض الأحادية الأمريكية التي أثرت على أمن المنطقة وتشكل خطرا عليه. أمريكا نقضت مذكرة التفاهم، وسنستخدم جميع الإمكانيات الميدانية والدبلوماسية المتاحة لاستيفاء حقوق شعبنا وتجاوز العقوبات.
7: بالتوازي مع الحرب المعلنة ضد إيران، تخوض الأخيرة معركة لرسم خارطة طريق واضحة ووضع معالم سياسة تكسر قيود العقوبات.
10: حرب مركبة يقابلها استعداد لمختلف السيناريوهات وتفعيل لجميع القنوات لإحباط مخططات العدو العسكرية والاقتصادية. علي جعفر، المسيرة، طهران.
1: اختتمت منظمة شنغهاي للتعاون قمتها التي استضافتها العاصمة القرغيزية بشيك على مدى اليومين الماضيين بتوقيع إعلان بيشكيك وسلسلة وثائق أخرى في قمة جمعت لأول مرة منذ اندلاع العدوان على إيران كل من الرئيس الإيراني ونظيريه الروسي والصيني.
11: في قمة تصدرها أبرز خصوم واشنطن، تحدي للأحادية الأمريكية ودعم صريح لسيادة إيران، فقد اختتمت منظمة شنغهاي للتعاون قمة الذكرى 25 في بشكيك باصطفاف حول طهران. أعضاء المنظمة وقعوا إعلان بشكيك إلى جانب 27 وثيقة استراتيجية إضافية أبرزها لائحة إنشاء مركز موحد لمواجهة التهديدات الأمنية وخطة عمل لتطوير الموانئ ومراكز اللوجستيات للفترة ما بين عامي 2026 و2030. وفي إعلان بشكيك أكد الأعضاء على سيادة طهران بلغة صلبة، إذ أدان الإعلان الضربات العدوانية على الأراضي الإيرانية التي أوقعت ضحايا مدنيين وألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد، معتبراً أنها تخرق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعم سيادة إيران ورفض الإجراءات القسرية الأحادية، داعياً إلى تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً. أما خلفية القمة فاقتصادية بامتياز، إذ أتت القمة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على طهران بعدما فرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات ثانوية استهدفت شركاء إيران التجاريين في قطاعات الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والنقل البحري في محاولة لشل اقتصادها، كما هددت بمعاقبة حلفاء طهران في إشارة إلى الصين التي ردت وهي مستورد رئيسي للنفط الإيراني بالقول إنها ستدافع بحزم عن مصالحها. وتركز جهد القمة على تقليص الاعتماد على الدولار وتحصين تجارة السلع من العقوبات، مع أولوية إيرانية لتسريع ممر النقل الدولي شمال جنوب بوصفه جسراً برياً بديلاً عن المسارات البحرية المهددة. والتقى الرئيسان الروسي والإيراني على هامش القمة في لقاء يأتي بعد أيام قليلة على زيارة نادرة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو، والتي رجح التقارير أن تكون قد تمحورت حول ملفي أوكرانيا وإيران، فيما تأتي قمة شنغهاي قبل أسابيع من قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في واشنطن هذا الشهر. ويرى مراقبون أن نتائج المشاورات سيكون لها دور رئيس في رسم ملامح المشهد الإقليمي المقبل، لا سيما فيما يتصل بمواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية المتجددة على طهران وروسيا وغيرهما، بالنظر إلى مشاركة قادة الصين وروسيا وإيران وباكستان والهند في القمة. وتسعى منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم إلى جانب إيران كلا من الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا إلى تقديم نفسها كثقل موازن للنفوذ الغربي، حيث تمثل دولها نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
1: كشفت مصادر صحفية عن ترتيبات بين العدو الإسرائيلي وسلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا لإعادة تشكيل الواقع الأمني في الجنوب السوري.
12: سياسية منفصلة، فبينما تستأنف سلطة الجولاني والعدو الإسرائيلي المفاوضات الأمنية برعاية أمريكية، تتسارع على الأرض خطوات ترسم ملامح واقع أمني جديد. وبحسب معطيات صحفية يجري البحث في ترتيبات أمنية جديدة للجنوب بالتوازي مع طرح حل وسط في السويداء يفصل بين الملفات المدنية والعسكرية، بحيث تتولى سلطة الجماعات المسلحة الملفات اليومية، فيما يؤجل حسم الوضع العسكري ويبقى عمليا بيد ما يسمى بالحرس الوطني المسيطر على السويداء. في المقابل يواصل العدو الإسرائيلي توغلاته في الجنوب، إذ أعقب اجتماع وزير خارجية سلطة الجماعات المسلحة أسعد الشيباني ومدير الموساد رومان جوفمان في الأردن نحو 43 عملية توغل ومداهمة وتفتيش، وخصوصا في ريف القنيطرة، بالتزامن مع استمرار استطلاع التلال الاستراتيجية. المشهد لا يتوقف عند الحدود، فالمعلومات تتحدث عن ترتيبات لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في المحافظات السورية الجنوبية وإسناد مواقع متقدمة لشخصيات سبق أن أدت أدواراً في التواصل مع العدو الإسرائيلي، فيما يعيد العدو فتح قنوات اتصال مع قادة فصائل سابقين لاستكشاف أدوارهم في مستقبل المنطقة العازلة. وفي السويداء تتصاعد الاشتباكات بين عناصر أمنية تابعة للجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا ومجموعات محلية، مع سقوط قتيل وإصابة نحو 10 من العناصر الأمنية بالتزامن مع تحليق إسرائيلي مكثف فوق المنطقة. والأخطر معلومات عن اعتقالات متزايدة في الجنوب السوري بأساليب استدراج واختفاء ومحاولات لتجنيد سوريين يقوم بها العدو عبر واجهات إنسانية ونقل بعض المحتجزين إلى سجون العدو. هكذا تتزامن المفاوضات مع فرض وقائع ميدانية وإعادة ترتيب الداخل، فهل يجري التفاوض على إنهاء الأزمة أم على تنظيم واقع جديد فرضه العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري؟

0: سيرت قبيلة بني حشيش قافلة من العناب دعما وإسنادا للمرابطين في جبهات القتال، وبهذا تكون القبيلة قد سيرت حتى الآن 7 قوافل في هذا الموسم.
1: قوافل تسير وأخرى تتحضر بأياد سخية ومن خير الأرض وأجود الثمر للمجاهدين المرابطين في جبهات القتال، وهكذا هم بنو حشيش. وهذه هي القافلة السادسة من الأعناب والمقدمة من أبناء محل بيت الحنمي في وادي رجام الأسفل.
2: هذه القافلة مقدمة من أبناء محل بيت الحنمي وادي رجام بني حشيش، ونهتي هذه القافلة متواضعة إلى رجال الرجال في ميادين الجهاد والعزة والكرامة،
3: وتشجيعا أن خلفهم رجال وهذا القليل القليل لهم.
4: الجبهات كلها تحتاج إلى الدعم والمساندة، فنرجو من الجميع أن يشاركوا وأن يبذلوا وأن يعطوا وأن يسخوا كما هو ديدنهم وكما هي صفة من صفاتهم الملازمة لهم، فهم بني حشيش الجود.
1: القافلة السابعة من الأعناب في هذا الموسم لأبناء عزلة الأبناء قدمت بطيب وبشعور بالتقصير أمام ما يبذل.
5: كتمنا في عزلة الأبناء هذا القافلة السابعة على مستوى القبيلة، وهذا هدية إلى رجال الرجال في الجبهات، ونقول للعدو لعينك يا عدو لعينك.
6: ونحن في طريق مسار نؤكد أننا نؤيد التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار حتى إن شاء الله ننهي هذا الحصار السعودي الخبيث الذي يحاصر شعبنا منذ أكثر من 12 عاما.
7: هذه أعناب، وغدا سنقدم هذه الجماجم مع أخواننا المسلحة سندا لهم وعونا ومعهم في جبهات القتال.
1: تبقى بني حشيش وبنوها نموذجا في العطاء مالا ودماء، وهي بلدة طيبة بالشهداء يقول الأبناء. القوافل مستمرة والعهد لا يتبدل، والعزائم في مواجهة الأشرار أقوى مما كان. محمد الجبلي، المسيرة.
0: دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر مشروع محافظ التمويل المجتمعية بأمانة العاصمة بتكلفة تقارب 490 مليون ريال.
8: في إطار مشاريعها الاقتصادية التنموية، دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر مشروع محافظ التمويل المجتمعية بأمانة العاصمة وبتكلفة تقارب 490 مليون ريال. المشروع يهتم بدعم وتمويل الأسر المنتجة في 10 مديريات بأمانة العاصمة، وتستفيد منه مئات الأسر.
9: اليوم ندشن المرحلة الأولى من مراحل مشروع متكامل يسمى مراكز التمكين المجتمعية. سوف يكون هناك مركز في كل حي إن شاء الله، مبدئيا في أمانة العاصمة ومن ثم ينتشر إلى جميع المحافظات.
10: بلغ عدد الأسر المقترضة عدد 893 أسرة، ويتم متابعتها من إدارة المرأة في الجمعيات التعاونية وتقييمها وتطويرها تحت إشراف هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر.
8: مشروع محافظ التمويل المجتمعية أسهمت فيه الهيئة العامة للزكاة، وأكد رئيسها خلال فعالية التدشين على أهمية تعزيز وتطوير العلاقة بين الهيئتين، مشيدا بالنجاحات التي حققتها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر في تنمية مشاريع الأسر المنتجة.
11: إجمالي ما تم دعم هيئة المشاريع والمشاريع التي نفذت عبر هيئة المشاريع من قبل الهيئة العامة للزكاة وصلت مبلغ 3 مليار ريال في المرحلة الأولى موزعة على عدة محافظات.
12: وها نحن اليوم نقطف السماء بأننا لدينا اليوم في هذا بالذات ما يبالغ 38 من المحافظ التمويل، والذي معنا ما يبالغ أكثر من 180 خريجة.
8: في فعالية تدشين تم عرض مادة فيلمية للمشاريع المنجزة سابقاً والمستهدفة في المراحل القادمة في مديريات أمانة العاصمة كمرحلة أولى، كما تم استعراض العديد من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمستفيدين من مشاريع التمكين الاقتصادي ونجاحاتهم التي حققوها من مشاريعهم.
0: من مشهد ليلة ربيع محمد بمحافظة صعدة إلى جلال الجمع الكبير في ساحة المولد النبوي الشريف، كان الحشد وفاء واكتمالا لملحمة الوفاء اليمني لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله.

0: الهدى ولد الهدى نبضاته إيقاعها إني أحب محمدا.
1: تحت سماء مفعمة بالنور المحمدي وقف الصعدة عشية الذكرى لتكتب فصلا جديدا في سفر المحبة والولاء. لم تكن ليلة الربيع المحمدي كغيرها من الليالي، فقد كسر الأنصار سكون الظلام بانفجار ألوان المحبة بحلول ذكرى مولد النور المبين محمد صلى الله عليه وعلى آله.
0: محمد نبي الله،
2: نبي الله،
0: محمد رسول الله.

سمائه وضياء. ومن سماء الضياء إلى بحر النور في 12 من ربيع المحمديين الأول، من كل شر هددا فاضت الساحة بأمواج بشرية كساها اللون الأخضر لتعكس أشعة الظهيرة على الوجوه المستبشرة، وكأن ضياء السماء قد تجسد في قلوب الحاضرين.

هذه الساحة المخصصة للجمهور امتلأت وهي ساحة كبيرة جدا وقد اكتظت بالحشود، لم تعد تتسع للجمهور كما نشاهد، فلجأت الجهات المنظمة لفتح شارع الخمسين المحاذي لساحة الجمهور جهة الغرب للجمهور، وكما نشاهد هناك حشود كبيرة لشارع الخمسين في الجهة الغربية لساحة الحشود.

0: من كل أرجاء المحافظة جاءوا بدافع الشوق قاطعين المسافات حبا، رجالا وشبابا وشيبانا وأطفالا، إلى ساحة الرسول الأعظم تعظيما وتوقيرا وفرحا لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: محمد حبيب الله، محمد صفي الله.
0: من الساحة المركزية بمحافظة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
2: وفي صباح يوم 12 من الربيع المحمدي كانت المحويت قد أعدت وانطلقت بمواكبها، مواكب ملأت الطرق بأفواجها وحشودها لهفة وصلوات وبركات.

0: مع بزوغ الشمس الثاني عشر من الربيع المحمدي ومع إشراق أنوارها البهية، جبال المحويد وشواهقها كانت على الموعد لتنال جزءا من بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى عليك اللهم صلى عليك.
0: أعد الأهالي أنفسهم واستعدوا، حجزوا مقاعدهم في حضرة النبي المصطفى وتبوأوا مكانهم في الساحة، وما إن شع ضياء الصباح بأنوار محمدية حتى انطلق الحشد رجالا وركبانا شيبا وشبانا.
2: يا رسول الله،
0: من ملحان وشوامخها وحفاش ورواسيها وبني سعد ووديانها ومن سارع وجبل المحويت والرجم والطويلة وشبام والخبت، كانت الوفود أفواجا تطوي الطرق صلوات وتملأها بركات.
3: نور العين الكون غنى وأنشد.
0: تعددت المواكب فغدت أنصارية ملامحها، أوسية تعابيرها، خزرجية وفاؤها، يمانية حكمتها وإيمانها، ومحمدية هويتها. بدت طرق المحويت الطويلة والوعرة قصيرة أمام عزم الرجال وضيقة أمام الحشود والمواكب، تصل القرى ببعضها وتسابق الوقت إلى ساحة الرسول الأعظم. على هون تسابقت الحشود، مواكب مترادفة تملأها أهازيج وصلوات تهيم بحبه وتتلو ترانيم العشق المحمدي إنشادا وبرعا قادما إلى الساحة، حاملة وفاء وعهودا ومواقف ورسائل. حط الموكب الأول رحاله في قرية فأضحى المجتمع ضيفا وآخر مضيفا في حب رسول الله صلى الله عليه وآله، ليصل الحشد إلى مبتغاه إلى ساحة الرسول الأعظم، وكله شوق واشتياق لإحياء ذكرى الرحمة المهداة. خلف الجموع المحتشدة برجالها وكبارها وصغارها، قصص ولاء تختصر الزمن وطول المسافات إن صهرت مشكاتها بحب محمد صلوات الله عليه وآله. يوم محمدي عاشه أبناء المحويت منذ بزوغ الشمس وحتى الليل بالشوق والحنين، بالتوافد والحشود والعزم والإصرار على الانتهال من معين رسالة المحمدية، بعزم أنصاري وثبات يماني ومواقف حيدرية. من محافظة المحويت شرف العياني، المسيرة.
4: ختام نشرة. لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.yfml.

0: أيها الأحرار، لو سألكم العالم ما هو سر انتصاركم، ماذا ستجيبون؟ ما هو سر انتصاركم؟ ما سر عزيمتكم؟ ما سر ثباتكم؟
1: سام اف ام، إذاعة المحور.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
9: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود أحمد.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، الأخوة في رئاسة الهيئة، الأخوة ممثلي الأجهزة الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، لا يخفى عليكم وعلى الكثيرين ممن يعنون بالشأن اليمني بأن اليمن ترزح تحت وطأة الحصار الجائر وتخضع لعدوان بربري غاشب. منذ أكثر من عقد من الزمن استهدف إخضاع الجبهة الداخلية وإرهاب وتدمير البنية التحتية بكافة أشكالها ومجالاتها الصناعية والتعليمية والطبية، وكان للقطاع الصحي النصيب الأوفر من الاستهداف الممنهج من خلال عدة وسائل، سواء باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية بالقصف والتدمير أو استهداف الكوادر وقصف سيارات الإسعاف وغيرها، إلى جانب استمرار حصاره للموانئ والمطارات ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى نقص شديد في توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا بدوره أدى إلى وفاة الآلاف من المرضى وطالبي خدمات الرعاية الصحية وتهديد حياة الآلاف منهم، والذين ما زالوا على قيد الحياة، والذي تمثل نسبة الأطفال منهم رقماً كبيراً. ومن هذه الأدوية أدوية التخدير وأدوية المستلزمات مرضى الغسيل الكلوي ومرضى التلاسيميا وغيرهم الكثير والكثير. أعزائنا الحضور، نأتي وإياكم إلى كلمة لرئاسة الهيئة يلقيها علينا الأستاذ دكتور عبد الله الأشول نائب رئيس الهيئة للشؤون الطبية والسريرية.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي وزير الصحة والبيئة، السادة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، الزملاء الأطباء والعاملون في القطاع الصحي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد تحت رعاية وزارة الصحة والبيئة لتسليط الضوء على التداعيات الصحية والإنسانية للحصار السعودي المستمر منذ 12 عاماً وانعكاساته على القطاع الصحي وعلى مرضى الأمراض المزمنة بصورة خاصة. أيها الحضور الكريم، حين نتحدث عن القطاع الصحي فإننا لا نتحدث عن مباني وأجهزة وأركان فحسب، بل نتحدث عن حياة الإنسان وحقه في العلاج والدواء والرعاية الصحية. فخلف كل مريض قصة إنسانية، وخلف كل سرير أسرة تنتظر، وخلف كل وصفة دواء إنسان يتطلع إلى أن يستعيد صحته وحياته. ومرضى الأمراض المزمنة هي الأكثر احتياجاً إلى انتظام الرعاية، فمريض الفشل الكلوي يحتاج إلى جلساته بصورة منتظمة، ومريض السرطان يحتاج إلى علاجه في مواعيده، ومرضى القلب والسكري وغيرهم يحتاجون إلى أدوية ورعاية مستمرة. هؤلاء المرضى لا يملكون ترف الانتظار، لأن تأخر العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وقد يهدد الحياة. لقد أضاف الحصار المستمر منذ 12 عاما أعباء كبيرة على القطاع الصحي، وأدى إلى صعوبات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثر في قدرة المؤسسات الصحية على تأمين احتياجاتها العلاجية بصورة منتظمة في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى وتتسع فيه الاحتياجات. وفي هيئة المستشفى الجمهورية التعليمي نواصل أداء رسالتنا الطبية والإنسانية، ونبذل أقصى ما نستطيع من أجل استمرار الخدمات واستقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم رغم التحديات ومحدودية الإمكانيات. لكن علينا أن ندرك أن استمرار العمل الطبي يحتاج إلى مقومات أساسية، دواء متوفر ومستلزمات طبية حاضر، وأجهزة طبية تعمل بكفاءة، وكوادر قادرة على أداء واجبها في بيئة صحية مستقرة. ومن بين الاحتياجات التي لا تحتمل النقص أو التأخير أدوية التخدير التي تعد من المستلزمات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية بأمان. إن نقص أدوية التخدير لا يعني مجرد فقدان صنف دوائي من مخازن المستشفى، وإنما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات جراحية يحتاج إليها المرضى بصورة عاجلة، وتعطيل خدمات علاجية تمس حياة الإنسان وصحته. فالعملية الجراحية لا يمكن إجراءها بأمان دون توفير متطلبات التخدير، والمريض الذي ينتظر تدخلا جراحيا لا يستطيع أن يظل رهينا لعدم توفر دواء أساسي. ولهذا فإن توفير أدوية التخدير إلى جانب أدوية الطوارئ والعناية المركزة وسائر المستلزمات الطبية يمثل ضرورة لاستمرار العمل الطبي وحماية المرضى. أيها الأخوة والأخوات، إن معاناة المريض لا تنتهي عند بوابة المستشفى، فكثير من المرضى يواجهون إلى جانب المرض أعباء توفير الدواء وتكاليف التنقل والوصول إلى الخدمة الطبية، بينما تتحمل أسرهم أعباء نفسية ومعيشية متزايدة، وتزداد هذه المعاناة لدى مرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، لأن العلاج بالنسبة لهم ليس جرعة عابرة أو زيادة مؤقتة، وإنما مسار علاجي مستمر ترتبط به حياتهم بصورة مباشرة. ومن هنا فإن دعم القطاع الصحي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساعدة ضرفية، بل باعتباره استثمارا في حياة الإنسان وحماية لحق أصيل من حقوقه. أيها الحضور الكريم، إن رسالتنا اليوم إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة واضحة، نحن بحاجة إلى استجابة إنسانية وصحية. نحن بحاجة إلى ضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية وتأمين احتياجات مرضى الأمراض المزمنة ودعم مراكز الغسيل الكلوي وضمان استمرار العمليات والخدمات الطبية والطوارئ والعناية المركزة. كما ندعو إلى تسهيل وصول المرضى إلى العلاج والرعاية الصحية وعدم ترك المرضى في مواجهة المرض ونقص الإمكانات في الوقت ذاته. إننا لا نطالب بالترف الطبي وإنما نطالب بالحد الأدنى الذي يمكن الطبيب من أداء واجبه والمستشفى من القيام برسالته والمريض من الحصول على حقه في العلاج. أيها السادة، نحن في المستشفى نرى المعاناة كل يوم، نرى المريض الذي ينتظر علاجه والأسرة التي تبحث عن دواء والطبيب الذي يريد أن ينقذ المريض، لكنه يحتاج إلى الإمكانات التي تمكنه من أداء واجبه. ولهذا فإن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم الخدمة الطبية بل تمتد إلى رفع صوت المريض ونقل معاناته إلى الرأي العام بكل صدق ومسؤولية. فخلف كل رقم في تقرير الإنسان، وخلف كل مريض أسرة تنتظر، وخلف كل دواء حاجة ملحة، وخلف كل عملية مؤجلة ألم ينتظر أن ينتهي. وفي هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي نجدد التزامنا بمواصلة رسالتنا الطبية والإنسانية والوقوف إلى جانب مرضانا وبذل كل ما نستطيع للحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية رغم ما نواجهه من تحديات. وأتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والبيئة على رعاية هذا المؤتمر وإلى السادة الصحفيين والإعلاميين والمراسلين على حضورهم وعلى دورهم في إيصال صوت المرضى واحتياجات القطاع الصحي إلى الرأي العام والعالم. كما أتوجه بالشكر إلى جميع الأطباء والكوادر الصحية والفنية والإدارية والعاملين في الهيئة الذين يواصلون أداء واجبهم في خدمة المرضى ويضعون رسالتهم الإنسانية والمهنية فوق كل الصعوبات. وفي الختام، من هذه المؤسسة الطبية ومن بين المرضى الذين نرى معاناتهم كل يوم، نقولها بوضوح: المريض لا يحتمل الانتظار، والدواء لا ينبغي أن ينقطع، والعمليات لا ينبغي أن تتعطل بسبب نقص الدواء الأساسي، والعلاج حق، وحياة الإنسان أمانة لا تحتمل التأجيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: الأخوة الإعلاميين ممثلو وسائل الإعلام الصحفية المسموعة والمقروءة، نجدد ترحيبنا بكم ونأتي إلى كلمة الدكتور أمين كباس رئيس الهيئة العامة للأدوية.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أمين وعلى آله الطاهرين. كما نعلم جميعا بأن تأخير الأدوية والمستلزمات الطبية تعمل عائقا كبيرا لنا في الهيئة العليا للأدوية وفي غيرها في البلاد بشكل عام، تؤثر على حياة المرضى وعلى حياة المواطنين بشكل عام. من هذه التأثيرات التي يتسبب فيها الحصار والعدوان المباشر على اليمن هو تأخر العمليات الجراحية. وتأخر العمليات الجراحية يحدث بسبب تأخر أدوية التخدير. نواجه عجزا كبيرا في أدوية التخدير في البلاد، وذلك بسبب العدوان والحصار على اليمن، إغلاق مطار صنعاء، إغلاق المنافذ البحرية وغيرها. إنها تسبب لنا عجزا كبيرا في جميع الأدوية، أدوية السرطان، أدوية الثلاسيميا وغيرها من الأدوية. هذا كله بسبب الحصار والعدوان على اليمن. طبعا المستلزمات الطبية من قساطر للقلب وجميع المستلزمات التي بحاجة إلى العمليات الجراحية وغيرها يحدث فيها تأخير كبير جدا، مما يؤثر على حياة المرضى مباشرة. مستلزمات القلب وغيرها قد ربما سبب إلى وفاة مباشرة للجرحى وللمرضى المصابين بأمراض القلب وغيرها. وكذلك تأخر وصول أدوية الطوارئ المنقذة للحياة، يصل الناس إلى درجة كبيرة جدا بحيث أنه يصل المريض أو المصاب إلى داخل الطوارئ ولا يجد أدوية المنقذة للحياة من أدوية النزيف وغيرها، وهذا كله بسبب الحصار والعدوان على اليمن. هذا مشكلة كبيرة جدا. وأيضا الأدوية المزمنة من أدوية السكر، أدوية الضغط، الأدوية المزمنة التي بيستخدموها أدوية الصرع وغيرها، هذا بيسبب لنا عجز كبير جدا وذلك بسبب الحصار والعدوان أيضا تأخير المواد الخام على المصانع المحلية. مصانع محلية بفضل الله تصنع هذه الأصناف، لكن العدوان بأخر وصول المواد الخام إلى اليمن، وذلك لتأخير الصناعة المحلية وعجز الصناعة المحلية، ويبقى اليمن في حاجة دائما إلى المصانع الخارجية والاستيراد. في نفس الوقت يعمل على حصار اليمن وحصار الاستيراد بشكل عام بشكل كبير جدا، وذلك بإغلاق المطار والمنافذ، وكذلك أمراض الفشل الكلوي. أمراض الفشل الكلوي نحن نعلم جميعا أن مرضى الفشل الكلوي هم الأحياء الأموات، إذا لم يعمل لقسلة ويقوم بالغسيل الكلوي ربما يتعرض للموت. والعدوان يقوم بعمل تأخير وصول مواد الغسيل الكلوي بشكل عام مما يؤثر على حياة المرضى، كذلك تأخير المواد. مرضى السرطان، أنتم تعلمون أن مرضى السرطان بحاجة إلى جرع واصل، أحياناً بيقوم العدوان بتأخير الجرع وتأخير وصولها إلى الناس مما يعرض أدوية الناس وحياة الناس إلى الخطر الكبير. أيضاً نضطر نحن في الهيئة العليا للأدوية بإحضار الأدوية عن طريق آخر، يعني عن طريق منافذ أخرى، منافذ برية، منافذ بحرية، بأي طريقة كانت. هذا يؤدي إلى قلة فعالية المواد، يعني أدوية السرطان. أدوية السرطان كما تعلمون أنها بحاجة أن تصل بعض الأحيان في 42 ساعة، 48 ساعة، يعني بحاجة إلى أنها تكون سريعة جدا، يعني تصل إلى المريض بسرعة كبيرة جدا. تأخيرها وتأخيرها في المنافذ يؤدي إلى قلة فعاليتها، مما يؤدي إلى يعني تأثيرها في المريض يكون تأثير غير جيد. وأيضا بعض الأدوية بحاجة إلى ثلاجات مبردة. العدوان يستهدف الحديدة ويمنع وصول الثلاجات المبردة إلى داخل الحديدة. الثلاجات المبردة والأدوية بحاجة التي بحاجة إلى تبريد نعاني بها شكل كبير جدا جدا جدا. كان بالإمكان أن تدخل عن طريق مطار صنعاء، يعني مباشرة من مطار صنعاء، من يعني من أي مطار آخر إلى مطار صنعاء وإلى المرضى والجرحى والذين في حاجتها. لكن العدوان تسبب في تأخير كبير جدا للأدوية المبردة بشكل عام. أيضا ما يقوم به العدوان من تأخير للشحنات في جيبوتي وفي غير جيبوتي، يعني تخيلوا بعض الأدوية تصل إلى جيبوتي، بعض الشحنات الأدوية تصل إلى جيبوتي

0: أصبح لبيان المؤتمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رسمي من وزارة الصحة والبيئة صنعاء إشارة التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية للحصار الجائر وتفاقم أزمة الأدوية في اليمن منذ 12 عاما. تسبب الحصار الجائر في كارثة صحية غير مسبوقة تفاقمت بسبب النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة، خاصة الأنسولين وأدوية التحضير، وتراجع عمل المنظمات الإنسانية مما حول أمراض مزمنة قابلة للعلاج إلى أحكام إعدام مؤجلة طالت ملايين اليمنيين. أولاً، أزمة الأدوية المنقذة للحياة وأمراض الدم. تعاني شريحة واسعة من المرضى من نقص حاد ومزمن في العلاجات الأساسية، أبرزها مرضى داء السكري أكثر من 1,500,000 مريض، الأنسولين المخروط المعقم احتياج سنوي أكثر من 1,000,000 وحدة بشكل منعدم، الأنسولين الصافي احتياج 30,000 عبوة سنويا غير متوفر، الأنسولين طويل المفعول احتياج 10,000 عبوة سنويا غير متوفر، أقراص السكري للسكر الكاذب احتياج 60,000 قرص غير متوفرة منذ فترة طويلة، مرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف الدموي. العامل الثالث احتياج أكثر من 100,000 ديالة سنويا. العامل التاسع احتياج أكثر من 50 ديالة سنويا. الهيبارين 10,000 وحدة غير متوفر. هرمون النمو 10,000 عبوة غير متوفر. المصل ولقاح مضاد الكلب 40,000 عبوة غير متوفر. أدوية مرضى الثلاسيميا والتكسر الدموي حوالي 2,672,258 كبسولة غير متوفر. الهرمون إرثروبيوتين محفز تكوين الدم 200 ديالة، وذلك لمعالجة فقر الدم الناتج عن العلاج الكيماوي لدى مرضى السرطان، أو فقر الدم عن الفشل الكلوي المزمن، أو تقليل الحاجة إلى نقل الدم مثل العمليات الجراحية الكبرى أو بعدها، هذا غير متوفر. الإيمينوغلوبولين 20,000 عبوة غير متوفر. الأنتي دي حوالي 25,000 عبوة غير متوفر. هذه الاحتياجات السنوية. الألبيومين أكثر من 100,000 عبوة غير متوفر، وقد يزداد أكثر من 100,000. رغم المخاطبات المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والصحي واطلاعهم عن الوضع الكارثي الناجم عن العدوان واستمرار الحصار المفروض على اليمن، إلا أنها تنصرت عن واجبها الإنساني والأخلاقي وصارت شريكة بجرائم حرمان ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة، حيث يعاني المرضى يوميا معاناة متفاقمة إذ ينتظرون أسابيع أو أشهر للحصول على جرعة واحدة، ويفقد كثيرون حياتهم بسبب الغيبوبة السكرية والفشل الكلوي. كما إن إغلاق مطار صنعاء أدى لنقل الأنسولين مثلا برا مع انقطاع سلسلة التبريد، واضطر البعض لشراء أدوية منتهية أو مقشوشة من السوق السوداء. نقص أدوية التخدير والإنعاش، شرط في الخدمات الجراحية، النقص الحاد جعل العمليات الجراحية حتى البسيطة محفوفة بالمخاطر، وتسبب في تعليق العمليات الحرجة والمنقذة للحياة مثل القلب المفتوح والأورام، مما يهدد حياة المرضى ويزيد الوفيات. انهيار قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة في العناية المركزة. تراجع المنظمات الإنسانية سياسة ممرهقة شمل تعليق التمويل أكثر من 48 مليون دولار مخصصة كانت للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام واحد، إضافة إلى 16 مليون و300 ألف دولار للنفقات التشغيلية، و14 مليون و100 ألف دولار للتجهيزات الطبية، فضلا عن توقف المواد الغذائية العلاجية والوقائية في أكثر من 3,000 مرفق صحي كانت تقدم خدماتها لأكثر من 1,000,000 طفل. إن تعليق وتراجع المنظمات الإنسانية والدولية ليس نتيجة عجزا تمويليا، بل سياسة ممنهجة بضغوط سعودية وأمريكية لإيصال النظام الصحي للإنهيار، فلم تنفذ المنظمات في خطة الاستجابة الصحية رغم تمويل المانحين في عام 2019 ميلادية سوى 19%، وبعكس 81% حتى انعدمت تماما، أي قلت في عام 2025 إلى 6%، تراجعت في عام 2026 نهائيا انعدمت تماما عملية الاستجابة الإنسانية. أبرز تلك المنظمات منظمة الصحة العالمية واليونيسف في نوفمبر 2025 أوقفت تحت ثلثي المناطق وحددت بإغلاق آلاف الوحدات وشل برامج التغذية ومكافحة الأوبئة. الصليب الأحمر الدولي فقط أدخل 130 ألف أمبولة أنسولين لكن لم يستمر بدعم كافي. الهجرة الدولية دعمت 7 مرافق صحية فقط، جهود لا تعوض غياب الاستجابة الشاملة. برنامج الأغذية العالمي تعطل آلياته أثر على سلسلة الإمدادات الدوائية. إذا كل هذه الجهود هي عبارة عن نقطة ضوء في ظلام احتياج هائل ولا ترى إلى مستوى الكارثة الصحية والإنسانية التي أدى إليها هذا العدوان والإنصار. عوامل تزيد الكارثة تفاقم إغلاق مطار صنعاء وتراجع واردات الأدوية 60% وحرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج بالخارج. الحصار الاقتصادي والتضخم أدى إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار، جعل الدواء رفاهية للفقراء. ولذلك موقفنا الرسمي يستنكر هذه السياسة والمواطنة والعقاب الجماعي من الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة الصحة العالمية التي تمثل تلاعبا بآلام المرضى وانتهاكا صريحا للقانون الإنساني واتفاقيات جنيف إيقاف الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم والمحاليل ليس تقصيرا لوجستيا بل جريمة أخلاقية وإنسانية تحول المؤسسات الإنسانية لأداة ضغط وابتزاز سياسي. نحمل المسؤولية نحمل منظمة الصحة العالمية المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة عن تدهور الأوضاع، فصمت المنظمة وذريعة التفتيش لا يبرر إن كارثة وصفتها المنظمة نفسها بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. المطالب الإفراج الفوري، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع شحنات الأدوية والمستلزمات والمحاليل، مستلزمات بنوك الدم والمختبرات التشخيصية والكواشف المحتجزة لدى منظمة الصحة العالمية. الوقف الفوري للتفتيش التعسفي والمواطرة والكف عن استخدام صحة اليمنيين كورقة سياسية وابتزاز. فتح مطار صنعاء كاملا بدون قيد أو شرط ومستدام كشريان لإدخال المساعدات الطبية وضمان حرية نقل الحركات لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم ومشتقاته. توفير ضمانات دولية فورية لعبور المساعدات الطبية لجميع المحافظات دون تمييز أو إبطاء. وختاما نذكر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها إن التزامها بالقانون الإنساني يحتم عليها حماية المدنيين لا معاقبتهم. أزمة الأدوية ليست نقصا عابرا بل انهيار متعمد للنظام الصحي وملايين الأرواح مغلقة بين انعدام الدواء وتراجع الدعم. نحتفظ بحق المتابعة أمام المحاكم الدولية والمجالس الحقوقية محملين المنظمة عواقب استمرارها في هذا النهج غير الإنساني. صادر عن وزارة الصحة والبيئة صنعاء لحد 30 أغسطس 2026 17 ربيع الأول 1448 هجرية. وشكرا جزيلا لكم. إذا في أي أسئلة للصحفيين أو زيارات لكثير من المرضى لتصوير الحالات الإنسانية موجودة في كثير الأقسام سواء في أقسام الهيئة المستشفى الجمهوري أو في مركز الأورام للمرضى السرطان.
2: هنا سام
3: تاريخ حي
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.

0: 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: على مسؤوليتي.

0: صامدون في ربوع اليمن الكريم العزيز يا أحرار الأمة الشرفاء عبر أثير إذاعة سام صوت المحور من اليمن، نحييكم بتحية الثبات والإيمان ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. الأزمات الاقتصادية الخانقة تعصف بكيانات العدوان ورعاتها. الرياض تتخبط في عجزها وتترنح رؤيتها الفاشلة، والإمارات تكتوي بغلاء الوقود وارتفاع أسعار البنزين والديزل، بينما يغرق الغزاة في جحر الارتهان لأمريكا وسادتها. وفي المقابل تتضاعف الكارثة المعيشية في المناطق اليمنية المحتلة، من صراخ الجوع والكهرباء المعدومة في عدن إلى أزمات الغاز التي تخنق البيوت إلى نهب ثروات النفط بحضرموت جهاراً نهاراً على يد أدوات السعودية، وصولاً إلى غلاء الأسعار وانعدام القوة الشرائية في أبين ولحج والضالع وحضرموت وسقطرى والمهرة ومأرب وتعز المحتلة. في حلقة الليلة سنفضح واقع الاحتلال المظلم ومستقبله الكارثي، ونستمع لشهادات الأحرار من أبناء الجنوب ودعواتهم الصريحة لتحكيم العقل وتحرير أراضيهم من قبضة الوصاية. وسنقف بإجلال أمام مشهد الحشود المليونية اليمانية الفريدة التي أذهلت العالم في احتفائها بربيع المولد النبوي الشريف، مستحضرين تماسك الدولة وصمود مؤسساتها أمام كل مؤامرات الغدر والعدوان والحصار. المعادلة حسمت والدرس أضحى واضحا: الرهان على العدو السعودي والأمريكي رهان على السراب والسقوط، والخيار الوحيد للأمان والاستقرار وصون بلادنا من هذا المصير الكارثي هو كسر العدوان وإفشال مخططاته والمضي بثبات خلف قيادتنا المحمدية المباركة. وكما في كل حلقة نتقاسم المسؤولية في الرأي والطرح، ولدينا مساحة ثابتة لآرائكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. نذكر بأن الرقم 01-322-653 هو نافذتكم لإيصال صوت اليمن الحر المحمدي لكل العالم.
1: على مسؤوليتي.
0: في البداية دعونا نتابع سويا ماذا يقولون عن الحشود المليونية التي خرجت محبة للرسول الأعظم في اليمن، ونستمع إلى ما قاله الباحث الفلسطيني الدكتور محمد البحيصي.

0: أنقل انطباعاتي عن هذا المشهد الذي جئت من إلى الاستوديو. أقول في هذا المشهد المهيب رأيت الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لم أرى في حياتي مثل هذه الآية العظيمة.
1: الله،
0: كيف تحتشد هذه الجماهير، تحتشد القلوب، تحتشد الشعارات، تحتشد الأصوات من كل الفئات، الأطفال، الصغار، الرجال، الشباب، الشيوخ، العجزة، الزمنة، أصحاب الأمراض،
1: الجرحى
0: الذين محمولين على الأيدي. كل هذا إنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد نفخ في صور هذا الشعب، أحياه من جديد. هذا الشعب الحي زاد حياة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا، حاضر ليس فقط في الوجدان، حاضر في كل نفس يتنفسه الحضور.
1: الله.
0: وأنا أرى الناس ذاهبون في طريق الذهاب كأنهم يعني كأنهم ينتظرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الساحة، وهم ذاهبون إليه بكل خفة روح، منطلقون بسعادة غامرة عجيبة، سيل كأنه قلت هذا نهر النيل، هذا الفرات، هذا دجلة، هذا بردة عندما كان بردة. هذه الأنهر العظيمة رأيت أنهرا بشرية، مسارب من البشر تتحرك، لا يمكن أن تتحرك لملك ولا لزعيم ولا لسلطان ولا لتاجر ولا ولا ولا، لو لم يكن ذلك الشخص الذي تحركوا في يوم مولده بمستوى بقدري وبمرتبتي محمد، تلك المرتبة الوجودية الغيبية التي لا يدرك حقيقتها إلا الله. إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يمكن لشخص أن يشد هؤلاء إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. هذا الحديث وهذا الطرح عن الأمة اليمانية وعن الخروج الجماهيري الكبير بمناسبة المولد النبوي الشريف يجعلنا نستشعر المسؤولية، ونرى كيف ينظر إلينا العالم، كيف ينظرون إلى الأمة اليمانية وهي تحيي هذه المناسبة وتدعو العالم أجمع، تدعو المسلمين في كل بقاع الأرض لأن يقتدوا باليمن بحب اليمانيين لمحمد وبتمسك اليمانيين بدين محمد. تعالوا لنستمع إلى هذه الأمة اليمانية وهذه الكلمات الصادقة في يوم المولد النبوي الشريف.
2: السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا أشرف خلق الله، يا نور من نور الله.
3: سلام عليك.
2: كم نحب النبي وكم نصلي عليه، قلبي وبشري ودمي ولحمي يصلي عليه، محمد حبيب الله.
3: سلام عليك.
2: وعبد الملك يحفظه وينصره على آل سعود الكلاء، ويستره ويجعل آلي بيقاتل على الحق وعلى الإسلام. الله يحفظك يا عبد الملك، يحفظك يا عبد الملك، وينور قلبك وينصرك على العداء، على الظالمين الفاجرين، على اليهود والنصارى.
3: سلام عليك يا سيدي.
1: سلام عليك يا سيدي. في هذه الأثناء خبر عاجل عن وكالة تسنيم الإيرانية، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. عاجل عن وكالة تسنيم الإيرانية، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. بورت MQ-9 وسمعتها قديمة ضروبة في كل مكان. احنا اليمانيين نبدأ أول شيء نستفتح، وبعدها أحرار العالم بعدنا يواصلوا المواجهة مع الصلف الأمريكي ومع الاستكبار الأمريكي. ما يجري اليوم وما نشهد اليوم من أزمات عاصفة على مستوى العالم، أزمات في النفط، أزمات في الوقود عامة، أزمات في ارتفاع الأسعار. ولو لاحظنا أنا وأنتم أنه من بداية هذه الأزمات إلى الآن لا زال الوضع التمويني لدينا مستقرا. حاولوا كثيرا أن يضغطوا على هذا الشعب، هذا الشعب المحاصر إلى هذه اللحظة لم ترتفع عنده أسعار المشتقات النفطية ولا أسعار الغاز ولا أسعار المواصلات ولا أسعار المواد الغذائية. الشعب المحاصر ها؟ بينما الدول اللي تعيش برخاء وعاملين وزارات للسعادة من كثر السعادة عندهم رفعوا الأسعار مرة وثنتين وثلاث. الأسعار ترتفع في كل دول العالم بسبب الأزمة الحاصلة حاليا، لكن في اليمن المحاصر بفضل الله سبحانه وتعالى لا زال الوضع متماسكا. هكذا تحدث القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح عندما تحدث عن استهداف الحكومة وما تعرضت له بلادنا، وبقي الوضع متماسكا. تعالوا نسمع جزء مما قال.
4: بعد استشهاد الإخوة رئيس مجلس الوزراء وزملائه وجرح بقية أفراد الحكومة، كان يظن العدو وأذناب العدو بأن الأوضاع في اليمن ستضطرب وأن الخلل سيلحق بكل مرفق ولو إلى حين، وبحمد الله لم يتغير شيء، بقي الوضع على مستوى من التوازن، رغم أن العدو كان قبل ذلك ومعه وبعده قد استهدف أهم المرافق الحيوية للشعب اليمني. تم تدمير بنائي الصليف والحديدة تدميرا كاملا، وتم استهداف خزانات وناقلات النفط والغاز، واستشهد العشرات من ناقلي النفط والغاز والمهندسين والفنيين والعاملين في الميناء، وأحرقت عشرات ناقلات النفط والغاز. قام العدو أيضا باستهداف الاتصالات في كل مكان، قام العدو أيضا باستهداف صناعة الإسمنت وإخراجها تماما من الفاعلية.
1: كل هذا الاستهداف وكل هذه الوحشية والعدوانية بحق شعبنا اليمني، ولا زال هذا الشعب صامد حتى هذه اللحظة يواجه كل الأعاصير وكل العواصف بثبات. اليوم تتحدث الوسائل الإعلامية العالمية أن الاقتصاد السعودي يواجه ضغوطا واضحة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع قدرة المملكة على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية. أنتم عارفين أنه اليمن فرض معادلة الحصار بالحصار، وهذا نجم عنه تراجع لافت في حركة الصادرات النفطية، حيث هبطت معدلات التصدير اليومية السعودية من حوالي 9 ملايين برميل إلى حدود 3 ملايين برميل يوميا. هذا الأمر هو جزء من النتائج الكارثية التي أقحم السعودي نفسه فيها بسبب إصراره على الاستمرار في العدوان والحصار على اليمن. يوم أمس كانت قد تحدثت وكالة بلومبرغ بأن السعودية تجري محادثات للحصول على قرض لتنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية لمواجهة ما أسمتها الضغوط الناجمة عن التطورات الإقليمية وتغطية احتياجات الموازنة. عندما نتحدث عن دولة بحجم المملكة السعودية تعيش هذا الثراء الفاحش وتبحث عن قروض وتعاني أزمة في تصدير النفط، ونتحدث عن أزمة نفطية عالمية تعصف بكل دول الاستكبار وبكل قوى الاستكبار، وفي نفس الوقت نشعر بأننا لازلنا في حالة تماسك وحالة استقرار تمويني بفضل الله سبحانه وتعالى. تعرضت موانئنا للقصف، تعرضت مطاراتنا للاستهداف، تعرضت مخازن النفط وخزانات الوقود للاستهداف مرارا وتكرارا، ولكن لم نستسلم لهذا العدو. في كل مرة كان يحاول فيها العدو أن يسقطنا أرضا ولكننا ننهض من جديد. دخلنا إلى هذه الحرب مع العدو السعودي الأرعن ونحن بدون جيش، وخرجنا من هذه الحرب أو على الأقل في هذه المرحلة التي نعيشها حاليا ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى بجيش قوي ومتماسك وقوة صاروخية لم نكن نملكها في السابق، وسلاح جو مسير لم نكن نملكه في السابق، وإرادة ثورية وسياسية وشعبية كبيرة. عندما يشاهد العالم الحشود المليونية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية يدرك أن هذا الشعب شعب حي، شعب يقظ، شعب لا يمكن أن يستسلم، شعب يخرج بعد 12 سنة من عدوان وحصار ولا زال قادر أنه يحتشد بهذه الحشود المليونية، شعب أرادوا له الموت وأراد الله سبحانه وتعالى له الحياة، شعب لا زال متمسك بقيادته وبإرادته وبمواقفه وبثباته. مش معقول هذا اللي يحصل، ما قد حصلش في أي مكان بالعالم، شعب يدخل بمرحلة عدوان وحصار وهو منهك. جيشه كان مقسم، مسرح، مهيكل، أسلحته الاستراتيجية تم دفنها وإحراقها وتدميرها. تعرض الجيش والقوات المسلحة لعمليات تفجيرات وإرهاب واستهداف، حتى الشعب استهدف في المساجد، استهدف في الميادين العامة، استهدف في المستشفيات، استهدف في الشوارع، في الطرقات، عمليات إرهابية، مفخخات. فترة إنهاك جاءت بعد 30 سنة من التدمير الممنهج، ولكن اليوم بعد 12 سنة من العدوان والحصار نخرج بهذه القوة وبهذا التماسك وبهذه العظمة. أكيد بأن هذه مش قوتنا، لأننا لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، وهذه هي قوة الله لأننا متمسكين بحبل الله سبحانه وتعالى. العدو لو كنا واجهناه وإحنا راكنين لقوتنا كان طحنا من أول أسبوع، لكن لما توكلنا على الله سبحانه وتعالى وانطلقنا متوكلين بكل ما للكلمة من معنى، كانت يد الله هي من تقاتل وكانت عناية الله هي من تترفق بنا. انتوا شايفين الآن الأزمة اللي عصدت العالم عصيد، العالم كله يعاني، ما فيش دولة ما تشتكيش ولا في دولة ما تصحش، وإحنا برغم كل ما فعلوه فينا لازلنا بحالة ثبات. كثير من الدول اللي عايشة حالة الرخاء والاستقرار المفروض وعايشة حالة السلام الدائم وما تنطلقش ولا تطلق فيها رصاصة واحدة، حالة الفوضى قائمة، الانفلات الأمني قائم. لو تيجوا تفتشوا بس بالأخبار وتشوفوا كم يا جرائم ترتكب في الولايات المتحدة الأمريكية، دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبحجم الولايات المتحدة الأمريكية تعجز عن ضبط الجريمة وضبط الانفلات، ودولة مثل المملكة المتحدة، دول لا فيها عدوان ولا فيها حصار ولا فيها جوع ولا فيها وضع كارثي مثل اللي تعرض له بلدنا، لكنها مش قادرة تضبط الوضع مثل ما عندنا. عدن ما فيها شعدوان ولا فيها حصار، اليوم خرجت فيها مسيرات حاشدة تريد أن تطرد الوصاية السعودية. محافظات الجنوب المحتل كاملة خرجت اليوم بصوت واحد تقول للسعودي ارحل واخرج من بلدنا. ليش؟ لأنها لا عدوان ولا حصار، لكن انفلات أمني، جريمة في وضح النهار ولا يعرف من مرتكب الجريمة، خدمات متدنية، يعني لو واحدة راحت تشتكي للقسم يغتصبوها الضباط، لو واحد راح يدور لحقه ينحبس، يقتلك واحد بالشارع أو يهين كرامتك أو يتعدى على شرفك وعرضك وما تقدرش تلاقي غريم، غير التردي الكبير على مستوى الخدمات. كم لهم يشتكوا من الكهرباء في عدن؟ هي الصيف ومكمل وللآن ما انحلتش مشكلة الكهرباء. ماء ما فيش، معاشات ما فيش، لا خدمات صحية ولا خدمات طرقات ولا أمن ولا أمان ولا شيء. في صنعاء الذي تعرضت لأشرس عدوان في يعني على مر التاريخ، بعد ساعات من الجريمة شرطة صنعاء تقبض على المجرم في الحادثة اللي سمعتم عنها قبل أيام، واحد ارتكب جريمة بحق عامل في محطة وقود، بعد ساعات من الجريمة الشرطة تقبض على القاتل. اسمعوا معي هذا الخبر.
5: أعلن مركز شرطة الشهيد أبو علي عامر في مديرية صنعاء الجديدة بمحافظة صنعاء القبض على المتهم بقتل أحد العاملين في محطة لبيع الوقود بمنطقة درسن بالتعاون مع عدد من المواطنين. وأوضح أمن محافظة صنعاء في بيان صادر عنه أن المدعو علي محمد علي ناصر هادي أقدم على ارتكاب الجريمة عقب قيامه بتعبئة وقود لسيارته نوع صالون لكسس في محطة دار الحديث والفرار دون دفع القيمة، ما دفع المجني عليه سامي عبد الخالق علي مفتاح 22 عاما الذي يعمل بالمحطة للتعلق بباب السيارة لإيقافه. وأشار الأمن إلى أن الجاني قام بإحكام إغلاق نافذة السيارة على يد العامل وقادها بسرعة جنونية متعمدا الاصطدام بالصبية الخرسانية على جانب الطريق أثناء تعلق المجني عليه بها، مما أدى إلى مقتله في الحال. وفور تلقي البلاغ في تمام الساعة 2:30 من فجر يوم الخميس الفائت 27 من أغسطس تحرك مركز الشرطة ومباحث المحافظة إلى الموقع، وتم ضبط الجاني بالتعاون مع المواطنين ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى والشروع في جمع الاستدلالات. وأكدت الشرطة بإدلاء المتهم باعترافات تفصيلية باقترافه الجريمة، مشيرا إلى إحالة الملف والمحاضر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. من جانبهم أشاد المواطنون وأهالي المنطقة بيقظة رجال الأمن وسرعة استجابتهم الذي أسفر عن القبض على الجاني في زمن قياسي، فيما عبر أمن محافظة صنعاء عن شكره المواطنين الذين تعاونوا مع رجال الأمن وأكدوا مواصلة حماية الأمن والاستقرار وضبط كل من تسود له نفسه المساس بأرواحه وممتلكات المواطنين.
6: مسؤوليتي.
7: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: هذا المدبر والمحول كان يفكر نفسه أنه في عدن أو في مأرب أو في منطقة من مناطق العدوان السعودي الغاشم على بلادنا، وكان مفكر أنه بيرتكب الجريمة ويمشي، زي ما تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، ترتكب الجرائم في الشوارع والشرطة حتى ما تقدرش تتدخل. لكن ما انتبهش انه في صنعاء وانه في يقظة امنية عالية وفي شعب كله يتعامل بانه جزء من المنظومة الامنية، وتم ضبط هذا القاتل وبدء الاجراءات القانونية بحقه. احنا طبعا في الان خبر عاجل لحرس الثورة الإسلامية يقول فيه: بدأ مقاتلون الرد الذي سيجعل المعتدين يندمون. وفي أول إجراء أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9. رجاء يا إيرانيين، احنا المتخصصين بMQ9 خلوها علينا بس، يعني لا بتنافسونا بهذه ذا الحين، وبعدين بايش بيقولوا عندنا من طائرات واحنا نسقطها.

0: بوارات بوارات الجن حرس الثورة الإسلامية يقول أن الاعتداءات ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر وستزيد من رسوخ عزم المقاتلين على سحق القوات الأجنبية المتدخلة في المضيق. يدرك الأمريكي ويدرك العالم أجمع أن استمرار إغلاق مضيق هرمز هو استمرار للأزمات حول العالم، استمرار للتضييق على الأسواق، وبالتالي كلما أمعن العدو في جرائمه واستمر العدو في اعتداءاته سيندم على هذه الأفعال، لأن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن سيادتها ولن تسمح بأي تجاوزات يرتكبها العدو داخل أراضي الجمهورية الإسلامية. هنا عاجل لحرس الثورة الإسلامية يقول: جيش العدو الأمريكي شن اعتداءات عشوائية على عدة نقاط على سواحل جنوب إيران، من بينها عدة مواقع مدنية. ونائب محافظ هرمزغان يقول: شهيدان وعدد من الجرحى جراء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في المحافظة. إذن خبر عاجل نقلا عن نائب محافظ هرمزغان يقول: شهيدان وعدد من الجرحى جراء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في المحافظة. لو تلاحظوا أنه أسلوب العدو الأمريكي في إيران وفي اليمن وفي أي مكان نفس الأسلوب: استهداف للأعراس، استهداف للأعيان المدنية، استهداف لسيادة الدول، ويعتقد أنه لن يرد عليه أحد. خلونا الآن نذكركم برقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، وهو 01-322-653 01-322-653. بنعمل الآن جولة سريعة على الأزمات الاقتصادية اللي تعيشها دول العدوان وتعيشها المناطق اليمنية المحتلة، وبنبدأ من رؤية بن سلمان 2030 التي تعاني من تعثر جديد يضرب هذه الرؤية الخنفشارية.
1: غادر المدير التنفيذي البريطاني مايكل دايك مشروع المربع الجديد في السعودية في توقيت بالغ الحساسية، بعدما قدم المشروع وعلى رأسه المكعب كأحد أهم طموحات محمد بن سلمان العمرانية ضمن ما يسمى رؤية 2030. المشروع في العاصمة الرياض عبارة عن منطقة متكاملة للسكن والأعمال والترفيه يتوسطها مبنى المكعب العملاق المخطط له أن يكون أحد أكبر المباني في العالم بارتفاع وعرض يبلغ كل منهما نحو 400 متر. خلف الصورة الضخمة للمشروع تتراكم مؤشرات التغيير وإعادة التقييم، ما يعكس خلل في قدرة الرياض على تنفيذ المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها بوتيرة متسارعة. تغيير قيادة المشروع جاء بعدما واجه تعليقاً لأعمال البناء وإعادة تقييم للتمويل والجدوى، فيما تضخمت التكاليف وتباطأ التنفيذ. صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة استبدل دايك بصباح بركات بزعم إعادة ترتيب أوسع لمحفظة الصندوق، وهي خطوة تأتي مع تحول الصندوق نحو مشاريع أكثر قابلية للتنفيذ. هنا تكمن المشكلة، فمغادرة مايكل دايك ليست مجرد تبديل إداري، هي سلسلة مراجعات تطال مشاريع كان يقدم إنجازها كدليل على قدرة السعودية على التحول السريع إلى اقتصاد ما بعد النفط، إلا أن الواقع يعكس فجوة متزايدة بين ضخامة الوعود والقدرة الفعلية على تنفيذها، وكلما تراجعت أو تغيرت الخطط تتسع الأسئلة حول جدوى الاستمرار في مشاريع ضخمة ومكلفة.
0: كل مشاريع محمد بن سلمان في حالة انهيار وتراجع مستمر بعدما ورط نفسه ورط بلاده بالعدوان على اليمن، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى واليقظة الكبيرة لإخوتنا في المحافظات الجنوبية. اليوم المتظاهرون في عدن المحتلة يدوسون صور محمد بن سلمان بأقدامهم. اليوم في محافظة عدن وفي حضرموت وفي عدد من المدن الجنوبية تم قلع صور محمد بن سلمان من الشوارع، وداسوا على صور هذا المجرم بأقدامهم، وكانوا يخشون أن يلوثوا أحذيتهم بصورة محمد بن سلمان. وقامت الميليشيات السعودية بالاعتداء بالرصاص الحي على المتظاهرين في حضرموت المحتلة. من المملكة السعودية إلى دويلة الإمارات التي بدأت اليوم برفع أسعار البنزين بمتوسط 5.5 والديزل بحوالي 13%. تعالوا نسمع هذا التعليق.
2: لأن الإمارات تعتمد هذه الآلية لتحديد أسعار الوقود بشكل شهري منذ العام 2015، ونحن نشهد طبعا خلال العام الحالي جراء التطورات الإقليمية هذه الحالة من التذبذب والارتفاعات الملحوظة في أسعار الوقود في الدولة. كما أشرت صلاح، الشهر عن شهر سبتمبر يعني بدءا من غدا الزيادة بنتحدث على متوسط 5.5% بالنسبة لأنواع الوقود الثلاثة، وكذلك ما يتجاوز 13% بالنسبة للديزل. بسؤالك عن القطاعات، هناك طبعا تأثير مختلف على شتى القطاعات. ربما نذكر أولا النقل واللوجستيات، ربما سيكون على رأس قائمة هذه القطاعات التي تتأثر بزيادة أسعار الوقود والديزل، يلي طبعا الإنشاءات والمقاولات، ثم بعد ذلك نحن نتحدث على قطاع التصنيع. قطاع مثل قطاع التصنيع صلاح بنتحدث على تأثير مزدوج، أولا فيما يتعلق بنقل المواد الخام، وثانيا فيما يتعلق بنقل المنتج النهائي، والأمر الآخر لدينا عدد من القطاعات التجزئة، ولكن ربما تأثير يعني أقل بعض الشيء لأن هناك سلسلة حتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي. ولا ننسى كذلك قطاع الضيافة والسياحة، وربما هو الأقل تأثرا. يتبقى فقط التأثير صلاح بحسب كل قطاع وقدرته على تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين. بعض القطاعات ستمتص الزيادة، وطبعا هذه القطاعات التي لديها هوامش ربحية أكبر ولديها طلب مرتفع، وأيضا لدينا المرتبة الثانية القطاعات التي ستقرر تمرير الزيادة ولو بشكل جزئي إلى المستهلك، وطبعا القطاعات في المرتبة الثالثة التي ستحمل هذه الزيادة إلى المستهلك بشكل كامل.
0: طبعا بكل تأكيد المستهلك في دويلة الإمارات هو من سيتحمل هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود، مع أنه مش أول ارتفاع. الشهر الماضي كان هناك أيضا ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية. لما نقول ارتفاع بأسعار المشتقات النفطية، فإحنا نتكلم عن ارتفاع بأسعار المواصلات، وارتفاع بأسعار المواد الأساسية، وارتفاع بكل الأسعار. يعني بالأخير إذا ارتفع سعر المشتقات النفطية ارتفع كل شيء. إذا ارتفع البترول ارتفعت المواصلات والنقل وإلى آخره. إذا ارتفع الديزل ارتفع كل شيء له علاقة بالتشغيل عبر الديزل. اللي اشتي أقوله لكم أنه احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة القيادة حتى هذه اللحظة لم ترتفع الأسعار لدينا. يعني اللي يشوف سعر برميل النفط بشهر 2 وبعد الحرب الظالمة على الجمهورية الإسلامية في إيران بشهر 3 كيف ارتفع سعر برميل النفط، وبعدها شهر 4 و5 و6 و7 والارتفاع مستمر. في هذه الحالة كان العالم كله يشتكي من ارتفاع الأسعار، بس احنا بقى السعر عندنا ثابت. المسألة أشبه بمسألة ارتفاع سعر الدولار. لو لاحظتم في المحافظات المحتلة يطلع الدولار للألفين وإحنا السعر عندنا ثابت على 500 وشيء. السبب إنه في عندنا حكمة لدى القيادة في إدارة الملفات الاقتصادية. في موضوع المشتقات النفطية بفضل الله سبحانه وتعالى، برغم إنه إحنا محاصرين، يعني لما أنتوا الآن تيجوا تتفرجوا على الإمارات، دولة تقدر تدخل المشتقات النفطية باللحظة الذي تشتي. احنا كان عندنا المشتقات النفطية تدخل عبر المصافي وشركة النفط تقوم بتوزيعها، بس بعد العدوان والحصار المفروض علينا ممنوع ان الشركات تبيع لنا نفط، ممنوع، حصار خانق. فالنفط هذا الذي يدخل يتم شراؤه بطرق عديدة وادخاله رغما عن انف العدو. وكان قرار قيادتنا أنه يتم تخزين كميات كافية من أجل إذا حصل لا سمح الله أي شيء يكون معانا مخزون. لو غلقوا علينا للطرف، لو خنقونا للطرف، لو حصل تصعيد، لو إيش ما كان، يكون معانا مخزون يمشينا. وإن شاء الله أنه هذا المخزون يستمر إلى انتهاء الأزمة، لأنه إذا خلص المخزون وأرادوا الآن أنهم التجار يوردوا من جديد، فالتاجر بيقول لك لا حول ولا، مش بإيدي، السعر غالي بالسوق العالمية وأنا مضطر أرفع عليك زايد ناقص. لكن إن شاء الله أنه المخزون اللي معانا يكفي، والناس ما تعيش بحالة هلع وتروح تسارب عند المحطات وتكمل الكمية، واللي يروح يعبي بدبب واللي يروح يعبي ببراميل، وبعدين يرجع الذي يشتي يعبي بالمتر ولا بالباص ولا بالتاكسي ولا بالسيارة حقه يضطر يشتري بسعر جديد. فأحنا نحافظ على الذي معانا ونستخدم حاجتنا، وإن شاء الله أنه حتى لو حصل ارتفاع بيكون طفيف، لكن الكارثة الكبيرة والضرر الأكبر أنه الناس يكونوا هم غريم أنفسهم، وهم اللي يروحوا يساربوا، أو هم اللي يروحوا يطوبروا، أو هم اللي هم اللي يروحوا يخلصوا الكميات المتوفرة، وبعد التأجير يضطر أنه يجيب كميات جديدة بسعر جديد ويرتفع السعر. ال- ال- ال- ال- الانتقال الآن من الوضع في السعودية اللي هي المفروض عايشين بحالة ثراء ومساكين كثير من الناس مخدوعين، يقول لك السعودية يعني دولة عظمى، عظمي عظمي مش عظمى، يعني حانبين، أقول لكم أمانة بيحر الحمار الداخلي، والإمارات لو هي قادرة تغطي هذا الفارق بالسعر ما كانت شرفعت على المواطن. لو الإمارات قادرة أنها تغطي فارق السعر من خزينة الدولة، من الأموال اللي عيال زايد جالسين يوردوها لنتنياهو ولترامب، ما كانتش بقى ترفع السعر. لكن الآن هم يشقوا دفاعا عن أمريكا. بتقول لي كيف يشقوا دفاعا عن أمريكا؟ شوف يا عزيزي، من بعد ما بدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، قررت الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها ترد على القواعد الأمريكية في المنطقة. القواعد الأمريكية في السعودية وفي البحرين وفي قطر وفي الكويت وفي الإمارات وفي الأردن، هذه القواعد تضطر الدول، هذه الدول مش أمريكا، ها؟ يعني السعودية هي من تضطر لتحريك الدفاعات الجوية لحماية القواعد الأمريكية. الصواريخ للدفاع الجوي عندما تحاول اعتراض الهجمات القادمة من الجمهورية الإسلامية في إيران على القواعد الأمريكية داخل المملكة السعودية، هي من خزينة المملكة السعودية، ورجله فوق رقبته محمد بن سلمان، وعيال زايد يدفعوا ورجولهم فوق رقابهم، ولا ترامب بيخرج الصور حق إبستين وبيشولح وبيشرشح وبيفضح. والأزمة اللي يعيشوها تنعكس على المناطق المحتلة، لأن العدو لا يريد أن تنعم المناطق المحتلة بأي استقرار، هو يشتيها جوعانة فقيرة محتاجة علشان يسوق إخوتنا من المحافظات الجنوبية ويجندهم يقاتلوا معه، يقاتلوا في معركته. فبالتالي مش معقول أنه أنت بعدن تعيش بأمن واستقرار ورخاء ورواتب ووضع تمويني مستقر وبتروح تقاتل مع السعودي. لا يابا، بيخليك جوعان وبيركعك علشان يقول لك ما فيش قدامك خيار إلا أنك تجي تتجند في معسكرات السعودية وتروح تقاتل مع السعودي. تقاتل من؟ تقاتل أخوك اليمني، مثل ما كانت الإمارات تعمل نفس المسلسل. 12 سنة من التجويع، 12 سنة من الإهانة والإذلال لإخوتنا في المحافظات الجنوبية. العدو السعودي الملعون واللجنة الخاصة وأموالها كان يشتوا يعملوا عندنا حركات نصكم، ويشتوا يعملوا حملة قالوا أنا جائع. قلنا لهم صح، كلنا جائعين وحقنا عند السعودي. أنا جائع لأن السعودية تحاصرني، أنا جائع لأن السعودية تبيع النفط اليمني وتأخذ أمواله وتوزعها لأدواتها في الفنادق، أنا جائع لأن مطاراتي مغلقة، أنا جائع لأن موانئي محاصرة، أنا جائع لأن أموال النفط وبراميل النفط اليمنية لا تعود لخزينة الدولة في صنعاء. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى خرجت صرخة أنا جائع الحقيقية من عدن، والأزمات لديهم لم تتوقف عند انعدام مادة الغاز.
3: في عدن لم تعد أزمة الغاز مجرد طابور، بل مشهداً من الاختناق. منذ أشهر والغاز المنزلي وغاز المركبات غائب تماماً، فيما سلطة الارتزاق غائبة أكثر.
4: أنا جاوع والشعب أكمله جاوع، يا حكومة عاد شي بينقلهم مقلوب، عاد حد بيخان من الله، البيوت ما تمشي إلا بالغاز، السيارات بالغاز، المطاعم بالغاز، كل شيء يتحرك بالغاز، الناس بطوبره لها من 3 أيام لها من 7 على غاز، يتم الواحد على دبه غاز يبي يعبها ولا حصل غاز. خافوا من الله، من المسؤول؟ وضحوا للناس، وضحوا للشعب ايش المشكله بالغاز.
3: الاهالي يطبخون معاناتهم بدل وجباتهم، ويشترون الطعام من المطاعم باثمان تنهك ما تبقى من قدرتهم على الصمود.
5: ارحم الشعب، ارحم الحريم، نخرج نطبر، يعني زوجي معه باص، غيري معه باصات، زوجي مش شغل اللي على باب الله، لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل، يقصوا أطفاله قواع.
6: خليها اللي فاضي.
7: خليها ما. وخبر الرحمن أنا دور محطة دمك بريقة. أدور بس. الله العظيم بتكون مصاب الغاز. ولا حرام ولا جوار بلا غداء. بلا فراح. بلا ندور غاز. بلا رحم الشعب. بلا لا كهرباء لا من مين. بلا غاز. عدم البترول. عدم الديزل. على بدل. بلا مستقبل نفسها. الله يلعن أبوابكم. بلا غاز.
3: المحطات مغلقة بلا غاز، بينما في السوق السوداء سعر دبة الغاز يتجاوز 16,000 ريال بلا رقيب ولا محاسبة.
8: صاحب البوزة بيعبيني الآن، شو جالسين عبتو الدبة من 17,000. هذا صاحب البوزة.
3: النقل مشلول والباصات متوقفة والناس عالقون على الطرقات.
9: ما في غاز سبب، شوف هناك أكثر من 50 نفر، أنا عن نفسي لي نص ساعة مستقيم، تعبت وأنا مستقيم أدور باص.
3: هذا الانهيار ليس صدفة، بل جزء من نموذج الأزمات الذي تدفع السعودية لتعميمه على اليمنيين كافة. سياسة تجويع ممنهجة وأزمات مستمرة ومفتعلة تصب جميعها في هدف واحد، إحكام الهيمنة على القرار السيادي.
10: مسؤوليتي.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: رغم أنه السعودي حاول بأنه يخنق إخوتنا في عدن وحاول يكسرهم، لكن والله أنهم طلعوا رجال، أقسم بالله اليوم خرجوا خروج مشرف. أقول لكم، دعسوا صور محمد بن سلمان بالشوارع وقالوا لا يمكن أن نقبل بالوصاية السعودية. أنا كنت عارف من أول يوم أن دوناك الناس لما قالوا بيوم من الأيام شكرا سلمان، بيجي يوم يصحوا، والحمد لله داهم صحوا، الحمد لله أنه شفناهم عاد احنا عايشين، وهم يخرجوا يلعنوا محمد بن سلمان ويواجهوا آلة القمع السعودية. أنتم مستوعبين يا خلق الله أنه أهلنا في عدن يموتوا من الجوع، وأهلنا بعدن محاصرين بمادة الغاز، وصنعاء المحاصرة فيها غاز 24 ساعة، روح عبي بأي لحظة، صبح ظهر ليل. أنتم مستوعبين معي أنه أبناء عدن وأبناء مأرب وأبناء المناطق المحتلة يجوعون ويفقرون، وترفض السعودية أن تصرف لهم المرتبات، وفي نفس الوقت السعودية ترسل ابن رشاد العليمي علشان يبيع النفط الحضرمي من الضبة $210 ملايين. مستوعبين هذا الشيء؟ اسمعوا الخبر.
12: أفادت مصادر إعلامية بقيام نجر رئيس مجلس الاحتلال السعودي المرتزق عبد الحافظ العليمي ببيع شحنة النفط الخام المخزنة في محافظة حضرموت بالمنطقة الشرقية المحتلة. وقالت المصادر أن العليمي باع بتكليف مباشر من ولده، تجاهل فيه ما تدعى وزارة النفط المعينة من الاحتلال 2.5 مليون برميل من النفط الخام موجودة في خزانات ميناء الضبة بمبلغ 210 ملايين دولار. وأضافت أنه تم توقيع عقد البيع مع فرض العالمي عمولة ضخمة له، ومن المنتظر وصول ناقلة نفط عملاقة لتحميل الكميات من ميناء الضبة بتزامن مع وصول أطقم وعربات تابعة لقوات الطوارئ السلفية المشكلة من المحتل السعودي إلى الميناء لتأمين عملية التحميل وقمع أي محاولة لقبائل حضرموت منع تصدير الشحنة.
0: يعني السعودية ترسل ابن العلي مينا مشتيش نطقس موله أنه الملعون اسمه عبد الحافظ. عبد الحافظ رشاد العليمي يبيع نفط الضبة ب 210 مليون دولار، وأهلنا بعدين اشتوا دبات غاز. أوف أوف أوف أوف أوف. أهلنا بأبين شوفوا من إيش اشتكوا وشوفوا الوضع عندهم.
6: يلخص الوضع المادي لمصطفى حال الكثير من المواطنين في محافظة أبيان، فعلى الرغم من كونه موظفا حكوميا لم يعد راتبه يكفي لتأمين احتياجات أسرته الشهرية بعدما فقد جزءا كبيرا من قيمته الشرائية، لذلك يجد نفسه مضطرا إلى استثناء بعض الأساسيات من قائمة مشترياته والاكتفاء بما يستطيع تحمل كلفته.
10: محافظة أبيان الأسعار فيها يعني مزاجية، ما بقول عن أسعار مزاجية، يعني كل محل تلاقي معه سعر، كل محل تلاقي سعر، والأسعار غالية جدا، يعني تلاقي المواطن يعني راتبه 100,000 راتبه 60,000 ما يقدر يجيب حتى في بسبار. ونحن تفاءلنا بخير عند توقيف القبايات، لكن للأسف شديد يعني لا زالت الأسعار غالية جدا جدا جدا، والمواطن يعني الكادح لا يستطيع أن يعني يشتري سبار لأولاده لأن الأسعار يعني مرتفعة جدا.
6: وهكذا يوما بعد آخر تتراجع الحركة التجارية في الأسواق الرئيسية بمحافظة أبيان بعدما دفعت الأسعار المرتفعة الأسر إلى تقليص مشترياتها في وقت باتت فيه حتى الاحتياجات الأساسية تشكل عبئا متزايدا على معظم الأسر.
13: أنا استلم راتب 100,000 عاني دول 60,000 لما أغلق على الراشن فوق ولا يوجد على الراشن،
14: لا يستطيع شراء المواد الغذائية، أبسط الحقوق مش قادر يشتريها، حتى يمكن حق الأطفال هذا أصبحت في يعني من الصعب حد يتناولها بسهولة.
6: يعكس تراجع القدرة الشرائية للسواد الأعظم من السكان حجم الضغوط المعيشية المتفاقمة التي لم تعد تقتصر على الأسر الأشد احتياجا، بل امتدت إلى شرائح كانت تعتمد على رواتبها الشهرية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
0: هيا تعالوا نشوف كمان في لحج كيف الوضع عندهم.
15: لم تعد الأسماك في متناول الكثيرين بعد موجة ارتفاع أسعارها هنا في أسواق محافظة لحج، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد من سمك الثمد نحو 16,000 ريال، ما دفع كثيرا من المواطنين للعزوف عن شرائه.
16: يعني الكيلو 16,000 كمية الصيد، يعني ارتفع الصيد الآن ما تقدر تشتري صيد بالألف ولا بالألفين، كنت أشتري بألف وخمس بألفين غطي بها يعني البيت كامل، لأن ما أقدر يعني كيلو يعني ما يغطيش البيت ولا الأسعار، ما أشتري لك لحبة تونة وكل.
15: ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة تفوق 100% عما كانت عليه قبل أسابيع يأتي في وقت يشكو فيه السكان من تدني قيمة الرواتب وعدم انتظام صرفها، فضلا عن غياب فرص العمل منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، إلى جانب ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق.
17: يعني تجي الآن تجي تبايع على السوق حبتين باغة بألف ريال، الكيلو التمر تطلع إلى 14,000 18,000، وما فيش عندنا إمكانية. إذا زاد زاد زاد يلا زاد.

0: ليش احنا قدمنا خيرة الشباب وقدمنا تضحيات وارسلنا الابناء والاباء والاخوة وقدمنا افضل ما لدينا دفاعا عن اليمن علشان ما نوصلش لهذه الحالة؟ عرفتم الان ليش احنا ندعم القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير؟ عرفتم الان ليش احنا نحشد للجبهات؟ عرفتم ليش احنا نقول لازم يبقى السلاح صاحي ويبقى الكل بيقظة؟ علشان ما نوصلش لهذه الحالة الكارثية، علشان ما نهتنش من اجل دبة غاز، وعلشان ما يصبحش حبة سمك الباغة حلم صعب المنال. احنا كافحنا وصمدنا وقدمنا تضحيات ودافعنا عن بلدنا وقدمنا الشهداء، خيرة رجالنا وخيرة شبابنا، من شان ما نوصلش لهذه الحالة اللي يعاني منه أخي في لحج وأخي في أبيان وأخي في عدن وأخي في تعز المحتلة وأخي في مأرب المحتلة وأخي في الضالع المحتلة. احنا قدمنا التضحيات ولازلنا مستعدين نقاتل ونقدم كل ما لدينا علشان نعيش بعزة وكرامة. يجي لك واحد سلتوح الآن يقول لك ايش يعني معاكم عزة وكرامة؟ هذا هو، انه على الاقل انا عايش بامن وامان وعايش باستقرار تمويني وعايش افضل بألف مليون مرة من الوضع الكارثي اللي تعيشه المناطق المحتلة. واليوم زي ما قلت لكم الوعي صار كبير عند اخوتنا، صحيح احتاجوا وقت طويل علشان يوصلوا لهذه المرحلة من الوعي، لكن ان تصل متأخرا خيرا من ان لا تصل. نسمعنا وانتم هذا الاعلامي الجنوبي الذي يوجه رسالة لجماعة قادمون يا صنعاء.
1: لا فتحي بالأزرق ومحمد علي الحاوري، فتحي قال انه يبحث عن شقة في صنعاء لان تحريرها سيتم خلال الاسبوع. طبعا يا فتحي هذا رسالة لك، اذا تم تحرير صنعاء خلال شهر، معك من الان شهر، فإيجار 6 أشهر على حسابي وإيجار لمحمد الحاوري شقة في صنعاء باللي تختارها أنت، 6 أشهر لمدة سنة إيجاركم علي. بيع الوهم ما عاد بينفع، لو بتمشوا فوق حمار لو كانوا بيمشوا فوق حمار كان قد وصلوا قادمون يا صنعاء 11 سنة. وصلوا الفتحي والحاوري يقولوا لهم خلك على التمثيل، قد ما حسنة بتمثل زنبقة بتمثل مش عارف إيش، انت يا فتحي لا تبيع وهم للناس يا اخي، نعرف البير وغطاء، هؤلاء مرتزقه. تحياتي.
0: انتم عارفين ليش راهنهم هذا الرهان وقلبه يدفع لهم ايجار 6 شهور على حسابه؟ لانه عارف والعالم كله عارف ان احنا بنقاتل الى اخر طلقه نملكها، وبعدها بنقاتل بالسكاكين والخناجر والجنابي، وبنقاتل بالشوك والملاعق وبأيادينا وبأظافرنا وبأسناننا لجل نخلي بلادنا ما تتعرضش لاحتلال ولا لغزو خارجي ولا لعدو يجي يستبد بنا. احنا ناس لا يمكن نقبل ان حد يجي يحتل ارضنا ويهين كرامتنا او يتطاول على اعراضنا او على شرفنا، مثل ما حصل بفترة من الفترات في الخوخة وفي عدن، وكيف كانوا الإماراتيين يغتصبوا البنات والسودانيين يغتصبوا الجهال وعملوا العمايل. احنا بنقاتل لآخر لحظة، إذا خلص علينا كل أنواع السلاح وخلصت علينا الصواريخ والمسيرات والقذائف وكل ما نملك من سلاح، بنقاتل بالأيدي وبالعصي وبالحجار، ولما نوصل لمرحلة بالأسنان. ولا يمكن نقبل أنه نستسلم للعدو السعودي الذي هو خادم لدى العدو الأمريكي والإسرائيلي. وهذا السبب اللي خلينا قلت لكم طول الوقت نحشد للجبهات، وكل واحد يشوف نفسه جاهز ومستعد يتحرك للجبهة يتحرك بلحظته، وكل واحد قادر يدعم المقاتلين في الجبهات بالقوافل أو بدعم سلاح الجو المسير أو بسلاح دعم القوة الصاروخية، علشان ما نهتنش وما ننذلش وما نوصلش للوضع الذي وصلوا له إخوتنا في المناطق المحتلة. تعالوا نسمع أنا وأنتم هذا الأخ العدني الذي يوجه رسالة إلى أبناء عدن وإلى أبناء الجنوب، وهو يخاطبهم ويقول حكموا عقولكم.
2: طبعا لما تكون عدني حر وشبعان من بيتك معروف على مستوى عدن انك شبعان من بيتك، وتطلع وتعيش وتعاشر اصحاب صنعاء، تمام، وكنت يعني من اشد الذي قاتلهم بعد 15، كنت مقاتل لهم. فلما تجي هنا وتعيش وتشوف الناس على مستوى القبيلة، على مستوى الموقف الذي قدموه حتى مع غزة، تمام، وتشوف انه فتنوا بيننا باسم الدين، سنة شيعة يسبوا الصحابة مش عارف ايش، تعرف انه ده كله كذب. قسما بالله العظيم ان فيديوهات كنت تشوفها اللي بيجلب نفسه اللي بيقولوا هذا في صنعاء يجيبوا قنابي، يعني تشغلوا اعلام على مستوى شوارع. يا جماعة قسما بالله العظيم، قسما بالله انه يستحي يسبلك امك اذا انت وهو تباركوا، لو يطعنك ولا انه يسبلك امك، يطعنك جنبية ولا انه يسبلك امك، عيب عندك
3: يا جماعة. هذا اعلام خبيث، اعلام على مستوى قلت لكم شركات ينفقوا سعودية معاها ملايين، الله ملايين ربي قابلهم، فبا ينفقوا عشان بس يفتنوا بيننا، هذا زيدي هذا شافعي هذا 12 عاد في قبيلة عاد في مروة، بعيد بعيد حتى على أيام الجاهلية قبل ما يجي الإسلام، على مستوى المروة على مستوى هكذا العرب عندهم في حاجات خط أحمر.
4: ما لعنوش مرت محمد بن سلمان، محمد بن سلمان الغضم بيحاربوه وقد دمر بلادنا، ما لعنوش مرته، بيلعنوا مرت محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أم المؤمنين.
3: فالشاهد لا يضحكوش علينا باسم الدين، لا يفتنوش بيننا كيمنيين باسم الدين، والله والله والله والله إن ما هنا أنا مستفيد حاجة غير من أني شفته أني أقول كلمة حق، ويسألنا الله عليها هذه الكلمة، يسألنا الله عليها يوم القيامة. وإن كان في يعني أغلاط شخصية على مستوى شخصي، حد بيسب حد بيلعن حد كذا، فعندنا على مستوى شخصي ناس اقتحموا مساجد هم سكارة، ناس يسبوا الله وهم سكارة فتحصن، لكن ما نقولش عدن كلها يسبوا، لا، عاد في كمان في عدن محترمين وفي متعلمين وفي ناس يقتدى بهم، فلهذا حكموا العقل والحكمة يا ابن عدن ويا ابن
0: عدن. تعرفوا ايش الجميل بهذا الطرح؟ تعرفوا ايش الجميل بهذا الوعي؟ انه السعودية برغم كل ما انفقته في الاعلام وفي الترندات وفي السوشيال ميديا وفي الحدث وفي العربية وفي الناشطين حقها وفي وفي وفي وفي، وبالاخير ما قدروش يلوثوا وعي الناس، ما قدروش يغزو عقول الناس. الناس عندها وعي، تعرف فين الصح فين الغلط. شوف على كلام، قال لهم ما قد سبوش لزوجة محمد بن سلمان، بيجوا يسبوا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف على وعي. أذكركم أنه بعد قليل سنبدأ باستقبال مشاركاتكم ومداخلاتكم على الرقم المخصص لاتصالاتكم، وهو 01-322-653 01-322-653، هذا الرقم المخصص لاستقبال مكالماتكم ومشاركاتكم وآرائكم. لكن في هذه المساحة نستضيف وعبر المداخلة الهاتفية الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد. حياكم الله أستاذ رشيد.
5: تحية لك والكافة المستمعين الكرام.
0: حياك وابقاك سيد الكريم. بداية، كيف تقرؤون تعثر رؤية محمد بن سلمان وأزماته المالية المتصاعدة، العجز في الموازنة المتكرر بالتوازي مع قفزات أسعار البنزين والديزل في الإمارات والفوضى الاقتصادية العالمية، وما دلالة هذا التهاوي في كيانات العدوان رغم الثراء الفاحش والدعم السياسي الأمريكي؟
5: يا سيدي العزيز، طبعاً دول تحالف العدوان والدول الخليجية كانت تعيش في نعمة، ولكنها يعني رهنت قرارها السياسي، وأيضا عبرت نفسها كأنظمة للعدو الامريكي الاسرائيلي، فاصبحت اليوم تدفع اثمانا باهظه على حساب شعوبها. يعني الموضوع الان مثلا في قطر التي كشفت عن عن تراجع كبير جدا في ايراداتها نتيجه توقف صادرات الغاز الذي كان يعني تمثل ايراداته نحو 90% من الجنيه العام الميزانيه، وايضا توجه الدوحه نحو يعني فرض خطه تقشف لاول مره في تاريخها. هذه احدى التداعيات الناتجه عن وقوفها الى جانب الولايات المتحده الامريكيه. لان اليوم مثلا في الامارات توقفت مختلف الموانئ الواقعه على الخليج، وهذه الموانئ هي التي امتدادها ومساراتها هو مضيق هرمز، فخسائرها مثلا ميناء الفضيه، يعني خسائر هذا الميناء لوحده اللي كان يعد احد اهم الموانئ اللوجستيه على مستوى المنطقه، يعني خسائره تتجاوز 500 مليون دولار يوميا، وهو الان متوقف بشكل شبه كلي. يضاف الى ان كافه صادرات وواردات الامارات كانت تمر يعني 95% عبر مضيق هرمز. فقط فيما يتعلق بنقطه اختناق مضيق هرمز احدث شررا كبير في اقتصاديات القطر الامارات وايضا الكويت، وادى الى اثار كبيره
0: والسعوديه ايضا
5: فيما يتعلق بالبحرين. نعم هذا الجانب. الجانب الاخر الخسائر المتوقعه او المعلنه في قطر ربما تجاوزت الخسائر المعلنه من قبل النظام القطري نحو 24 مليار دولار، هي خسائر خاصه بتراجع او توقف امدادات الغاز المسال الى الدول الاوروبيه. يضاف ايضا الى ان هناك خسائر كبيره تكبرتها قطر وتكبرتها ايضا الامارات تفوق هذا المبلغ، وهناك خسائر كبيره ايضا تكبرتها السعوديه. لكن السعوديين ربما استغلوا يعني الهامش الواسع للمساحه وحاولوا ان ينقلوا كميات كبيره من النفط عبر انبوب شرق غرب الذي هيئ لهم فرصه كانت ثمينه جدا. يعني تخيل الفرصه التي اوقفتها القوات المسلحه اليمنيه على النظام السعودي تعد من الفرص النادره ومعدلات الربح الواسع جدا التي حققته السعوديه نتيجه قيامها بتصدير النفط عبر جنوب البحر الاحمر اي كبديل لمضيق هرمز. لكن اليوم الاقتصادات الخليجيه بشكل عام تدفع اثمان كبيره جدا. البنك الدولي يقول بانها سوف تكبد خسائر وربما معدلات النمو سوف تصل الى حدود الصفر في كل هذه الدول مجتمعه. يضاف ايضا الى ان مستويات العجز قد تجاوز 7%. اذا تجاوز 7% وفقا لصندوق النقد الدولي في دول الخليج فانها سوف تلجا تلك الدول الى السحب من الاحتياطيات الاجنبيه من العملات الاجنبيه اي ما تم بيعه سابقا خلال السنوات الماضيه وما تم ادخاره، ومن ثم سوف تلجا الى ايضا الى الاقتراض او القروض الخارجيه والداخليه. لذلك هي تعيش ازمات كبيره جدا نتيجه وقوفها الى جانب الولايات المتحده الامريكيه والى جانب ايضا مشروع الشرق الاوسط الجديد. وقامت بمخاطره كبيره جدا عندما اتضافت القوات الامريكيه والصهيونيه على اراضي عربيه لاجل محاربه ايران. اليوم هي تدفع الثمن، واشنطن بعيده عن الصواريخ الايرانيه، وايضا الولايات المتحده الامريكيه تمعن على استخدام، يعني لا يوجد لم يجرؤ اي نظام خليجي يقول الولايات المتحده الامريكيه كفى يجب ان ترحلوا ويجب ان توقف هذه القواعد كونها تسبب باضرار جانبيه للاقتصاد.
0: مش بايدهم استاذ رشيد، ونحن نتحدث الان عن ما يتعرض له يعني المجتمع الخليجي عامه نتيجه الموقف المنحاز للسياسه الامريكيه، ونرى الوضع الكارثي في المحافظات اليمنيه المحتله. كيف تعزز هذه المعطيات الاقتصاديه لدى المواطن اليمني قناعه حاسمه بان خيار الصمود وكسر العدوان ورفع الحصار وافشال مخططات العدو السعودي هو السبيل الوحيد لصون الامن والاستقرار المعيشي ومنع سقوط بلادنا في الأزمات الخانقة هذه؟
5: يا سيدي العزيز، فيما يتعلق في الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية المحتلة وهي محافظات يمنية محتلة من قبل دول التحالف السعودي الإماراتي، لا تزال الصراعات السعودية الإماراتية حتى المستمرة هو صراع نفوذ، صراع سيطرة، صراع مصالح، لكن كما لاحظ الجميع بأن هذه المحافظات لم يشهد المواطن فيها أو لم يلمس المواطن فيها أي آثار إيجابية للدخول أو الاحتلال السعودي الإماراتي.
0: هم قالوا لهم بيخلوا عدن دبي.
5: نعم هكذا أوهموهم بالبداية ودفعوا يعني المواطنين الذين هم بدون وعي أو من العامة
0: اللي صدقوا
5: ورفعوا صور من سلمان يوم الماء ورفع صور سلمان ورفع صور أيضا من زاد، لكن اليوم هم يلعنون هؤلاء الحكام
0: ويدوسون الصور. نعم
5: تفرض هذه الدول دول الاحتلال وبصراحة هنا غصب الناس عندما نقول دول الاحتلال هذه دويلات.
0: نعم.
5: هذه مستعمرات أمريكية إسرائيلية.
0: نعم.
5: هي ليست أكثر من مستعمرات في الحقيقة أمريكية إسرائيلية، لذلك ما تقوم به المحافظة الجنوبية هو يأتي في إطار أجندات خارجية تقوم بتنفيذها السعودية والإمارات.
0: نعم.
5: في أرض يمنية، لذلك يعني السعودية التي قامت وهبت دونالد ترامب عندما قام بزيارتها يعني تريليون دولار وأيضا دول الإمارات وغيرها.
0: نعم.
5: يعني لم تقم بإحداث أي تحسن حقيقي، بل نشاهد اليوم الوضع الاقتصادي مدهور بشكل كبير جدا، الوضع المعيشي مدهور بشكل أكبر، الوضع الخدمي يعني بما يتعلق بالخدمات منهار بشكل غير عادي رغم وجود النفط وجود إيرادات بنسبة 70% من إيرادات الجمهورية اليمنية.
0: نعم.
5: لكن يتم تقاسمها بين الميليشيات العسكرية بين مراكز النفوذ الاقتصادية ومراكز النفوذ أيضا الأمنية والعسكرية التابعة للعدوان، ويتم حرمان المواطن في المحافظات الجنوبية من حقه في الحياة الكريمة المستقرة والآمنة، وحقه بالمياه وحقه بالتعليم وحقه بالصحة وحقه حتى بالأمن. حتى على مستوى الامتلاك الأمني أصبح كبير جدا، لذلك هذا النموذج الذي يعيشه أبناء المحافظة الجنوبية في ظل الاحتلال يؤكد بأن تأثير الاحتلال هي يعني أعمق وأكبر من تأثير التحرير والاستقلال.
0: نعم.
5: لذلك اليوم هم يدفعون أثمان كبيرة جدا لكن على مستوى الحياة المعيشية، يعني تخيل على مستوى المغرب وهم من العناصر اللي يسمى بالجنود أو المجندين تقاضون 57,000 ريال، 57,000 ريال
0: قعيطي قعيطي
5: 30 دولار 30 دولار أن تبيع نفسك للسعودية وتعد أيضا من أسرع الدول على مستوى المنطقة. هذه المملكة إذا طلب منها نتنياهو مثلا أن تقوم بدفع 100 مليار دولار دفعته في ثواني، لكنها لم تقم بتحسين خدمات الكهرباء في مدينة عدن التي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 40
0: درجة. هي تريد هذه المناطق تبقى رهينة من أجل يعني الناس لما يعيشوا في حالة الجوع هذا بالأخير يقبلوا أنهم يتجندوا مع السعودية ويقاتلوا مع السعودية. أستاذ رشيد سؤال أخير حول أهمية التوجه نحو الإنتاج الوطني لإحياء الزراعة لتحقيق السيادة الكاملة، عندما نصبح مجتمعا مكتفي ذاتيا يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع ساعتها احنا نقدر نواجه كل الأزمات العالمية وكل الخنق الاقتصادي. ما هي الرسالة التي يجب أن تصل اليوم لكل مواطن يمني ولكل يمني ولكل ربة بيت ولكل فلاح ولكل قبيلي ولكل رعوي ولكل من يستطيع أن يحيي الأرض بالزراعة أو أن يستطيع أن يعمل في الإنتاج المحلي؟
5: يا سيدي العزيز نحن اليوم نواجه حصار أمريكي سعودي فارق، وهذا
0: نعم.
5: ما دفع القوات المسلحة اليمنية إلى فرض أيضا حصار على الموانئ السعودية، لذلك كيف نواجه الحصار من الداخل؟
0: نعم.
5: نقوم بمواجهة الحصار من الداخل بتحقيق اتباع ذاتي حتى ولو بأبسط الإمكانيات ولو يعني بأشياء بسيطة، يعني على مستوى الأسرة على مستوى في القرى وفي المناطق الريفية.
0: نعم.
5: يستطيعون أن يكتبوا ذاتيا من الخضار من الفواكه من الأشياء البسيطة، يخفضوا أيضا من مستويات أو يخفضوا من مستوى الإنفاق من جانب آخر يحصلون على فواكه أو على خضار نظيفة وجيدة من البساتين الصغيرة في أبواب المنازل أو في الساحات أو باحات المنازل في المناطق الريفية. يضاف إلى أن الزراعة أصبح اليوم مهمة جدا، يعني تخيل مثلا في إيران عندما اليوم إيران تتعرض للعدوان الأمريكي، لكن هذه الدولة يعني لديها اكتفاء ذاتي من الحبوب بما يساوي 90%، ولديها اكتفاء ذاتي أيضا من الأمن الدوائي بنسبة 90-95%، ولديها اكتفاء من الكهرباء. بمعنى الاقتصاد المقاوم هو لا يمكن أن يكون اقتصاد قوي وحقيقي ومتين ويؤدي إلى الاستقرار. لأنه بالأخير عندما تقوم بإنهاء التبعية الاقتصادية في دول الغرب الرأسمالية البشعة أنت تقوم بتعزيز الاستقلال الوطني وتحسين السيادة الوطنية، وأيضا يتم تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ينعكس عليك عندما تخفف من فاتورة الاستيراد من الخارج بأشياء بسيطة، تنعكس على الوضع الاقتصادي في البلد وتنعكس على الأسرة اليمنية بشكل عام.
0: صحيح. واضح جدا أستاذ رشيد الاقتصاد المقاوم هو الحل، والاكتفاء الذاتي هو الحل الأولى الذي يفرض نفسه الآن. الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد، شكرا جزيلا لك. وصلنا الآن إلى المساحة التي استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 01-322-653. خبر عاجل الآن عن موقع إكسيوس الأمريكي، إيران تهاجم بالصواريخ البالستية قواعد أمريكية في الأردن. إذن خبر عاجل الآن عن موقع إكسيوس الأمريكي، إيران تهاجم بالصواريخ البالستية قواعد أمريكية في الأردن. نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا. ألو

0: إذا نأخذ الآن أول اتصال. وألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، قل لنا رأيك في موضوع الزراعة والاكتفاء الذاتي لمواجهة الحصار الاقتصادي على بلادنا.
1: السلام الله عليك.
0: وعليك السلام. الله يبارك فيك. الله يحفظك. ادخل بالموضوع علشان نكسب وقت. رأيك في موضوع الاكتفاء الذاتي الاقتصادي بالزراعة وكيف لازم كل واحد يشمر سواعده لما نحتاجش للعدو ولا نتضرر من الحصار.
1: نعم. أنا أشي أخوة وجهة توجيهات لأخوتنا في المحافظات المحتلة الجنوبية والشرقية.
0: نعم.
1: أخوتنا في الجنوب، أخوتنا الذي أرام أجدادهم الذي خرجوا بريطانيا الكبرى الذي كانت لا تغيب على
0: الإمبراطورية
1: التي لا كانت تغيب على الشرق.
0: نعم.
1: أخرج البريطاني وخرجت بريطانيا تجر هذه الرميلة والسحب. المهم نحن تصلنا على بريطانيا بقوتها وأساطيرها وطائراتها وجيشها.
0: وكذلك اليوم قادرين أهلنا في المحافظات الجنوبية أنهم ينتصروا على السعودي والقمع الذي يمارسه بحقهم والوصاية الذي يمارسها بحقهم، والذي شفناه اليوم في المحافظات الجنوبية هو بمثابة ثورة حقيقية في وجه الاحتلال السعودي. الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل أن يكون محتلا، ولا يمكن أن يقبل أن يرضخ لغازي، ولا يمكن. اليمن هذه هي مقبرة الغزاة. وفي موضوع الاكتفاء الذاتي ومواجهة الحصار الاقتصادي، نحن نرى اليوم كيف العالم يتضرر، ونحن نرى اليوم الدول التي ارتهنت للخارج كيف تتضرر من الأزمات، وبالتالي نحن بحاجة إلى بناء اقتصاد مقاوم. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو. يا ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
2: نعم
0: تفضل.
2: نريد أن نقول لشعبنا اليمني أن يهتم بالزراعة.
0: نعم.
2: ويكون يد واحد في الأمن والزراعة والجبهات.
0: نعم.
2: في كل ما يحتاج يتطلب هالمرحلة لمواجهة هذا العدوان أو قاسم.
0: نعم.
2: آل سعود أحذية أمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
2: ونشكركم على هذه الإذاعة التي توعي الناس.
0: شكرا لك.
2: وهم الناس كيف يتحركوا في سبيل الله. من قاتلة الطغاة والمجرمين أتباع أمريكا وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك أخي الكريم. المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال تقدم اليوم الدليل الواضح على المستقبل المظلم الذي يجر الغزاة للبلاد. صراخ الجوعة في عدن، انقطاع الخدمات، أزمات الغاز، تصاعد غلاء المعيشة بالتوازي مع نهب مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالنفط اليمني لصالح العدو السعودي وقيادة الارتزاق. كل هذا يوضح لنا أنه الوضع الكارثي الذي تعيشه المناطق المحتلة هو النتيجة الطبيعية لقرار الارتهان، لقرار أنهم يخضعوا للوصايا، وأنهم بيوم من الأيام قالوا شكرا سلمان فهم يدفعوا الثمن. إحنا الذي خلانا أنه نواجه العدو ونرفض نستسلم لهذا العدو من أجل ما نوقعش بهذا الغلط. نأخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. حياك وسلمك. عشان نفتح المجال لغيرك اقطب ودخل بالموضوع. تفضل.
3: محمد بن سلمان ابو منشار اللي قتل
0: خاشقجي. نعم.
3: هذه امريكا عذاب خاشقجي لما استمل البيت حقه.
0: الله.
3: نهنئ السيد عبد الملك.
0: نعم.
3: والله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. في الوقت الذي يغرق فيه المحتل بالأزمات الاقتصادية، وفي الوقت الذي ينقل فيه هذا الوضع الكارثي إلى مناطق سيطرته ويجعلها تعيش في حالة من الفوضى والأزمات، تقف صنعاء شامخة بمؤسساتها بقرارها الحر بكرامة أبنائها. لقد واجهت الدولة ولقد واجهت القيادة ولقد واجهت الحكومات المتعاقبة في صنعاء أبشع الجرائم الغادرة واستهداف القيادات، فخرجنا أكثر قوة وأكثر تماسكا وإصرارا على بناء النموذج الصامد المكتفي ذاتيا. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله يا أستاذ عبد الحافظ.
0: حياك وسلم.
4: معك أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أهلا وسهلا بكم يا أخي الكريم.
4: يا سيدي بالنسبة للعدو السعودي هذا،
0: نعم،
4: أنا أقول أحقر عدو وأخص عدو وأحط عدو
0: الله.
4: وكل غازي ما بئتي لا بلادك،
0: نعم،
4: لأجل يبنيها ولأجل يعمرها ولأجل يخليها مثل دبي على ما وعدوا المناطق المحافظة الجنوبية،
0: نعم،
4: أنه ما يخلوا عدن مثل دبي مثل أوروبا ما إلى آخره. ورحبوا بهم وسهلوا.
0: وطلع بالأخير أن الصومال أحسن من عندهم.
4: بالأخير رأينا ما هو الذي من اغتيالات، من اختلال أمني كبير، من انقسامات،
0: نعم،
4: من حتى جرائم مخلب بالعادة، جرائم، نعم، اغتصابات في النساء، في العلماء، في خطباء المساجد، في إلى آخره.
0: نعم.
4: احنا السيد صلى الله عليه قال في اليمن هذا غير والد، والله الله. لو نقاتلهم لو ما نفنى عن الحياة
0: الله.
4: لا يمكن نحن نسمح أو نرضى،
0: نعم،
4: باعتلالنا أو نرضى يدخل الأجنبي إلى بلادنا. هذا شيء مستحيل مستحيل مستحيل. وكلفة المواجهة هي أقل من كلفة الاستسلام،
0: نعم،
4: ومن كلفة عندما يدخل الغازي إلى بلادك. ما،
0: نعم،
4: أدخل يفعل، أدخل يمهدك،
0: صحيح،
4: يمهد أرضك،
0: نعم،
4: يمهد أرضك، يمهد شرفك،
0: نعم،
4: الله المستعان. ولذلك الشعب اليمني كل مجهز يا عبد الحافظ،
0: الله،
4: والله كلنا جاهزين، أولادنا بالبنادق بالذخيرة في أي لحظة، في أي اللي في الجبهات في الجبهات، واللي في صنعاء في بدرجو بدرجو، لكن كلنا مهيئين وكلنا مسلحين وكلنا جاهزين لأي دعوة لأي إدارة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: شكرا جزيلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الآن خبر عاجل عن الهلال الأحمر الإيراني، ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في منطقة كوهستك سيريك إلى 4 بينهم طفل. الهلال الأحمر في محافظة هرمزغان الإيرانية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في منطقة كوهستك سيريك إلى 4 بينهم طفل. هذا هو الإرهاب الأمريكي، وهذا هو الإجرام الأمريكي، وهذه الصورة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية مهما حاول الإعلام أن يجملها، ومهما حاول الإعلام أن يقدم لنا صورة أنها بلد الحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان وإلى آخره، ما هي إلا إجرام في إجرام. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو.
5: حياك الله. نلخص مشاركتنا بقصيدة إن شاء الله.
0: تفضل.
5: اختصارا للوقت واختصارا للرصيد.
0: بارك الله فيك. تفضل.
5: إن يا شعبنا الحر صحصح من الغفلة وفيق، لم ينشتاتك واحتزن بالخوي الشقيق، الجنوبي الشمالي والشمالي وللجنوبي الشقيق، الدم واحد وطابع الإيمان يبرق بريق.
0: الله.
5: أنا أشهد إنك يا خويي محزمي والرفيق رفيق دربي، واتجاه البوصلة للطريق، أنت السلاح المدرع ولي خندق عميق، أواجه به الأعداء بكل شدة وضيق، السعودي وبن زايد والتحالف أشعلها حريق، حرب شعواء أضرموا نارها والحريق، جار البغاء والظلم شدشدوها علينا وثيق، حملونا حمول الجور ما لا نطيق.
0: الله.
5: كل ما قلنا عساها عتفرج يا شقيق، زادت الشدة على الحلقة تضيق، وكل ما سلكنا درب آمن أدخلونا مضيق، حاصرونا حتى صارت العيشة بشدة لا تطيق، حط يدك بيدي يا أخي والصديق، العز بالوحدة مثل ما يصور الطريق، ومهما غراب البين ينحق نعيق، لا تستسلم حمار السوق ينحق نعيق، الأرض مرجع لنا، لا طوائف لا فوارق لا فريق، والمرتزق والبوق يخسأ العبد الرقيق، الأصل لا بد ما يرجع للساس العريق، الجد تبع وحمير الكندا شقيق، وسلامتك معك الشاعر أبو علي القيزي، الإصلاحية المركزية وفقك الله.
0: حفظك الله أخي الكريم، صح لسانك وبدنك أبو علي، شكرا جزيلا لك. فعلا احنا أشقاء في الدم وأهل وإخوة، ولا يمكن أن يفرق بيننا الغراب السعودي مهما فعل ومهما حاول، سنبقى متماسكين متآلفين لأن عدونا واحد وبلدنا واحد ومصيرنا واحد. نأخذ اتصال أخير ولا قبل الأخير؟ ألو مرحبا.
6: مساك الله بالخير يا سيد عمي حارون.
0: مساكم الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
6: تحياتي لك وإلى كل مستمعين معك البكالين من زمان.
0: أهلا وسهلا، تفضل علشان نكسب الوقت، تفضل ودي لنا رأيك.
6: أبداً الأخير إن شاء الله.
0: يعني إذا عاد سمحنا الواحد بعدك يلا اخطب.
6: اسمح لي. تفضل.
0: الله يعافيك يا رب، تفضل.
6: أقول فجر الإسلام تجدد وابن بدر الدين على دربه، درب المصطفى انتد ويفرج المؤمنين كل كربة. لا صرنا من ذي العب ولد المحلل تصربة.
0: الله.
6: لا عاش فينا من تهود ومن خرج من صفنا للدربة.
0: الله.
6: ولا عاش فينا من تحايد وتوبة من سعودي توبة، هو قافل فعلا تسهد وعدونا ونعز ذربة، كان قطر فينا وشرد ودمر كل شيء ما عزبه وحصل ضدنا وجلد وحصلنا وما خاف ربه، واليوم يستلم من شعبنا الرد، واليوم يستلم من شعبنا الرد وتوبة ولا عاد غربة، يكفينا ما عندنا وزل وخال وقل في الشربة، التوراث مليون البلد من بسلولة ومن ذهبة.
0: الله.
6: مع أبو جبريل يتبلد ولو جبريل تقبل به، شعب اليمن ربه واستعد مع أبو جبريل وكل جنبة، ورب السماء يبنى وعيد وسدد لنا كل ضربة، والجيش على فوق الجد، أما الخائن وطن نكبة مهما العدد مع عتد، ألقى الله وقدرنا ونبه.
0: الله.
6: علينا نشكر الله ونحمد ونصر المؤمنين من عنده، ونفخر بمن قاتل واستشهد وحفيد المصطفى نفتخر به، ونفتخر بمن قاتل وجاهد، والنصر من عند الله ونبشر به، والنصر من عند الله ونبشر به. وبالنسبة لا
0: والنصر من عند الله ونبشر به. شكرا.
6: يا طيب، بالنسبة لزراعة ما زراعة اليمن أصبحت مستقفية من كل زراعة إلا البر. عندنا هنا في قاعدة هلان يعني رحمة الله على الشاعر اسمه أستاذ عبد الرحمن جحاف، عندما قال العسل جوعني والبر من قاعدة هلان، صدق والله صدق. هنا البر يطلع شي شي شي عظمة. أقول أنا يوم يدلعون محافظة الزمال كلها،
0: كل محافظات اليمن، كل محافظات اليمن قادرة أنها تزرع، وإحنا
6: هذه المحافظة قادرة جدا جدا جدا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. وفعلا أرضنا غنية بالخيرات لو استثمرناها صح، ولو قدرنا نستثمرها صح، والذي بنزرعه إحنا من بذور طبيعية وبذور أصلية توارثناها من أجدادنا هي أفضل من البذور المعدلة والمحسنة والذي فيها بلاوي ومصايب زرقاء جايلنا من من من عند العدو ودول العدوان. أيها الأحرار الشرفاء في كل شبر من أرض الوطن العزيز، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. لقد ظهر الحق واستبان المسار، الغزاة وأدواتهم يتخبطون في عجزهم وأزماتهم، والمناطق المحتلة تكتوي بنار الفوضى والغلاء والنهب المنظم، والمستقبل الوضاء والكرامة الناجزة تصنعها دماء الشهداء وثبات الأحرار والالتفاف الواعي حول قيادتنا المحمدية الثورية التي تقود اليمن نحو ضفاف السيادة والاستقلال الكامل. وما على أحرار منطقتنا وبلادنا إلا الاستجابة لصوت العقل والواجب والتحرك الصادق لطرد المحتل وكسر أدواته، ونلتف جميعا بالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لتحرير بلادنا وتحرير كل شبر من هذه البلاد واستعادة كامل حقوقنا وثرواتنا السيادية. وهنا لا ننسى أن نتقدم باسمي وباسم طاقم العمل ومستمعي وجمهور برنامج على مسؤوليتي وجمهور إذاعة سام نتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميلنا العزيز المهندس محمد الفرح رئيس قسم الإخراج في إذاعة سام الذي افتقدناه نتيجة انشغاله بوفاة والده الفاضل المغفور له بإذن الله تعالى الوالد أحمد محسن محسن الفرح. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الصالحين وأن يلهم أهله وذويه وكافة أسرته الصبر والسلوان. تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، ومدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. دمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا منتصرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
0: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي هنا سام
8: تاريخ هنا سام
9: حياة اجتماعية مرصودة
8: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
9: سام اف ام
8: إذاعتك أنت.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جديد حلقات برنامجكم الاطلاعي الثقافي، برنامج وما يسطرون. وبداية نجدد التبريك والتهنئة بالمناسبة العظيمة والميمونة والمباركة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي ذروة التفاعلات الاحتفائية والإحيائية لهذه المناسبة العطرة والمباركة، لنا تتمة ورحلة تكميلية بين سطور كتاب مع الرسول والرسالة، وهي السطور التي بدأنا تجوالنا بينها وقراءتنا لفحاواها وما تضمنته من أفكار وإضاءات مهمة ضمن هذا الموضوع أو هذا العنوان المهم، والدال واللافت مع الرسول والرسالة. ووصلنا في الحلقة الماضية إلى سؤال جوهري: كيف يمكن للأمة التخلص من وضعيتها السيئة؟ طبعا في الحلقة الماضية كانت السطور تحكي العديد من الارتباطات الموضوعية تحت العنوان الذي كان مدخلا في تلك الحلقة في حلقتنا الماضية: كيف يكون ارتباطنا بالرسول؟ أما في هذا المستهل لهذه الرحلة، فسوف تعالج السطور التي سوف نكون معها مسألة السؤال: كيف يمكن للأمة التخلص من وضعيتها السيئة؟ وهنا تتحدث السطور عن السبيل والمخرج والطريق الصحيح أمام هذا كل، أمام هذه التحديات وأمام هذه الواجبات والمسؤوليات التي تجد الأمة نفسها أمامها على ضوء هذه الظروف وعلى ضوء ما تحفل به المرحلة من صعوبات ومن تكالب للأعداء وهجمات متتالية على هذه الأمة بكل الأشكال، وحروب من كل الضروب والأنواع وعلى كل المستويات. السبيل والمخرج كما تحكي السطور في مستهل هذا المحور الذي سوف تكون رحلتنا في إطاره وتحت حيثياته التي تبحثها وتعالجها هذه السطور.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: السبيل والمخرج والطريق الصحيح أمام هذا كله هو العودة الواعية والرجوع الصادق الواعي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ملك السماوات والأرض، الرحمن الرحيم، المقتدر، القاهر، الجبار، العزيز، الحكيم، الحميد، ملك الناس وإله الناس ورب الناس، رب العالمين ورب العرش العظيم. والرجوع المقصود هو الرجوع الواعي المبني على وعي وفهم صحيح، وهو الذي يعتمد كتاب الله ونوره وهديه العظيم منهجا للتمسك به والتثقف بثقافته والاستبصار بنوره والاتباع لتعاليمه والسير على ضوء هذه التعاليم، وأيضا ربط الولاء والعداء بمعادلة هذا الموقف وهذا المبدأ، وأيضا العمل والموقف يجب أن يبني على أساس منه، إضافة إلى التقييم والنظر إلى الأحداث من خلال منظوره وتوجيه الموقف والسلوك حسب ما تشير إليه البوصلة في هذا الصدد. وهنا الأمر بكله يعتمد على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتماده قدوة وقرينا للقرآن، ورمزا ومربيا ومعلما وهاديا وقائدا ومنقذا. رسم للأمة الطريق من بعده، ودل على الهدى وأعلامه للأمة من بعده أيضا. وهنا ومن خلال هذا المفهوم، وبالنظر إلى أهمية الرجوع الواعي إلى الله، وأن الصلة بالله من خلال هديه العظيم وهداته الأولياء الدعاء، هنا تلحظ قيمة المناسبة. هذه المناسبة، هذه الذكرى، ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي طريق الرجوع إلى الله والعودة إليه، يرى أن الرمز الأول لهذه الأمة بكل وضوح وبكل جزم هو النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا يقوم الاحتياج إلى معرفة أشياء كثيرة عن رسالات الله ورسله وكتبه ودورها في حياتنا وفي وجودنا وفي علاقتنا بها كيف تكون. يجب أن نعرف قيمة هذه العلاقة في واقع الحياة، وأيضا أثرها في الإنسان، وعن أهمية الثقة بالله في ميدان المواجهة لهذه التحديات ولهذا الخضم الهائج الهائل من الصعوبات ومن الأعداء والعداوات. هنا يسعف الوعي بأن الله هو ملك السماوات والأرض، وهو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هو ملك هذا العالم وموجد هذا الكون وبارئ الحياة والخليقة، وهو الرحمن الرحيم الحكيم العظيم، والناس عباده، وهذا العالم تحت سلطانه وهيمنته. لم يترك هذا العالم ولم يخلق خلقه عبثا، ولم يتخلى عنهم ولم يهملهم، بل هو الملك المدبر العظيم الرحيم الكريم. وكرم الإنسان وأسجد له الملائكة ضمن هذا التكريم، وما أسوأ أن يغفل الناس عن ربهم وإلههم، أو يظنون فيه ظن السوء، أو يتوهمون أنه من طبع الحياة بطابع الظلم، أو ترك عباده هملا مهملين، وأيضا لم يهتم بشأنهم، تركهم عبثا وتخلى عنهم. إن هذا الكون وهذا العالم والأرض والسماء والخلق أجمعين مملكة الله الحكيم المدبر العزيز، وتحت سلطانه، وتتحكم بذلك كله سنن الله، وتنفذ فيها إرادة الله القاهرة ونظمه الكونية. نعم، وكل يوم هو في شأن، هو الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز ويذل ويكرم ويهين، إلى غير ذلك من صور وتجليات ومصاديق تدبيره الواسع والحكيم. وهو جل شأنه أوجد الإنسان في هذه الحياة لمسؤولية عظيمة وبالغة الأهمية. لم يخلق هذا الوجود بما فيه الكائنات وعلى رأسها الإنسان عبثا. لقد خلق الله الإنسان في هذا الوجود وكرمه وسخر له ما في الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض، وقدم للعباد ما يكفل سعادتهم وعزتهم وخيرهم في الدنيا والآخرة، لأنه حكيم مدبر متقن لما خلقه ولما برأه، هو رحيم بالخلق، لأنه أيضا قائم بالقسط. وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق أرسل رسله وأنزل كتبه، لأنه الملك الرحيم، ولرسالته ودينه وهديه قيمة في واقع الحياة، فهي ليست مجرد إرشادات روحية أو نصائح أو توصيات تؤتي ثمرة محدودة، ونطاقها الموضوعي محدود وله سقف لا يستوعب الحكمة العظيمة والبعيدة في مداها من هذا الخلق، بل هي نظام شامل كامل للحياة وصلة بالله تعالى يترتب عليها اللطف والرحمة من الله، وهو صاحب التدبير الواسع والمتدخل في حياة الناس، في حياة الخلق، في كل شيء يتعلق بها وفيما يكتب لهم أو عليهم. بعد ذلك تعالج الصدور مقتضيات التساؤل التالي: ما الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه؟ وهنا ولد التأمل في واقع هذه الأمة، أمتنا العربية الإسلامية اليوم، وما وصلت إليه من ذل وهوان. يعرف أن سبب هذا الذل وأن وراءه وما أوصل إليه هو الابتعاد عن رسالة الله وعن دين تلك الرسالة التي كانت ستكفل لهذه الأمة أن تكون أمة عظيمة فوق كل الأمم، وأن تكون أمة عزيزة وأمة موحدة وأمة لا مكان داخلها للظلم والجور ولا للمنكر والانحراف ولا للفساد ولا للطغيان والزيغ. لكن الانحراف عن هذا، عن رسالة الله ورسوله، هو الذي أفضى بالأمة إلى ما هي عليه، هو الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه. ومن شقاء أيضا وحالة يمكن توصيفها بأنها حالة عذاب، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: وما يسطرون.
2: وهنا بعد هذه النقطة يبرز عنوان يعالج مسألة الإيمان غير المجدي، الإيمان الزائف بالرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فقد تكون أنت في الوقت الذي تقول فيه أنك تشهد أن محمد رسول الله، قد تكون كاذبا، قد يشهد الله أنك كاذب. كيف تكون فعلا من المؤمنين بمحمد؟ كيف يكون إيمانك صادقا؟ فإن الله جل جلاله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهد الله على فئة من المنتمين للإسلام أن شهادتهم كاذبة، كاذبون، يقولون ما لا يؤمنون به، يقولون ما لا يصدقه التزامهم ولا عملهم ولا الميدان العملي الذي يسيرون فيه. قد تكون كاذبا عند الله وقد لا يكون إيمانك صادقا، قد يكون زائفا، قد تكون ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنت في الوقت ذاته موعود بالدرك الأسفل من النار. أوليس الله تعالى يقول عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ يجب أن نعرف إذن كيف يكون إيماننا بالرسول صحيحا وقويما وصائبا، وكيف يكون إيمانا صادقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نعرف بالنسبة تحديدا لمهمته كرسول أنه يتعين علينا أن نحبه بعد الله، أن نعظمه، أن نوقره، أن نعطي تعليماته وتوجيهاته وإرشاداته أهمية كبيرة، لأنها مرتبطة بالله جل شأنه. والله قرن طاعة الرسول بطاعته كما نعرف جميعا في آيات عديدة في القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول. هكذا قرن الله طاعته بطاعة رسوله، لأنه يسير على منهج الله مبلغا عن الله ومؤديا عنه. الرسول يجب علينا أن نتولاه وأن نعرف أنه أولى بنا من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بك من نفسك. هذه الولاية وهذا الولاء إنما وليكم الله ورسوله. إن من يذهبون إلى أعداء محمد من الزعماء العرب والأنظمة العربية والحكومات العربية، من يوالون أعداء محمد، لا يمكن أبدا أن نقول عنهم أنهم يوالون محمدا. لا يمكن لك أن تجمع بين ولاء رسول الله، أن تكون متوليا له ومؤمنا بولايته عليك، ثم في الوقت ذاته أنت توالي أعداءه وتناصر أعداءه وتقف مع أعدائه. لا يمكن أبدا. فالرسول صلى الله عليه وآله له ولاية علينا، وهو أولى بنا من أنفسنا، وله علينا حق الطاعة والمحبة والتعظيم والاتباع والاقتداء، وهذا أمر واضح الأهمية. لدى تأملنا في واقع الأمة الإسلامية في المنطقة العربية وغيرها، نرى أن هناك فجوة كبيرة بين انتماء الإنسان المسلم للإسلام وبين منطلقه في الحياة. فالكثير للأسف الشديد، الكثير من المسلمين ينتمون إلى الإسلام، لكنهم في مواقفهم، في قراراتهم، في سلوكهم، في أعمالهم يتحركون بعيدا عن هذا الإسلام، ينسون النبي، ينسون القرآن، ينسون الاقتداء برسول الله، ينسون أنه يجب أن يكون الموقف الذي يتخذ والقرار الذي يتخذ والسلوك الذي تكون عليه حياتهم، والموقف والقول والتصرف، والموقف والقول والتصرف يجب أن يكون وفق ما قرره الله، يجب أن يكون هو ما قرره الله وما أراده الله، لأن في ذلك الحكمة، في ذلك العزة، في ذلك القوة، في ذلك الشرف، وذلك هو أحسن، هو الأحسن، هو الأعظم، وهو الخير للأمة، وهو الصواب. هذه الفجوة في واقع أمتنا بين انتمائهم وبين أعمالهم، تحركاتهم، ولاءاتهم، عداواتهم. فالكثير من جماهير هذه الأمة حسب ما يحكيه الواقع العملي يتبعون الرؤساء أو الملوك أو الزعماء، هم الأهم لديهم، ما قرروه هو المهم، ما أرادوه هو الذي ينبغي، وينسون الله، وينسون رسول الله، وينسون كتاب الله. وبذلك من خلال هذه الفجوة خسرت الأمة عطاء الإسلام، خسرت أثره العظيم، لأن الإسلام وهو رسالة الله والصلة مع الله، إن حافظت عليه الأمة بقي لها من الله ما وعد به نصرا وعزة وقوة وتمكينا وفلاحا وسعادة. وحين تضيع ما يحقق لها ذلك وتتعامل مع الله بخداع، لا يمكن أن يخدع الله سبحانه، وتخسر الأمة، تخسر كل شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الطريق المتمثل بدين الله وبرسالة الله هو الموعود من الله المقتدر بالنصر وبالتمكين والغلبة، وهذا إيماننا وهذه ثقتنا، ليس بمقدور أي أحد مهما كان ومهما كانت إمكانياته أن يطفئ نور الله أو أن يحول دون نفوذ إرادة الله في ظهور دينه وهديه والحق الذي أنزله. يقول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والمستقبل حتما للإسلام، والعاقبة للمتقين، والنصر للمستضعفين. ونصل بعد ذلك إلى العنوان الدال، وهو يتحدث عن مسؤوليتنا تجاه الرسول ورسالته. فكلنا مسؤولون عن أن نكون أتباعا لهذا النبي العظيم، نسير على دربه ونأخذ بتعليماته ونقتدي به ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة نتأسى به ونقتدي به ونتبعه ونطيعه ونأخذ بتعليماته هذا الابتعاد وهذا التجاهل هو الذي أذل هذه الأمة وجعلها تحت أقدام أعدائها من اليهود وتحت هيمنتهم، وجعلها أمة غبية فقدت الحكمة وفقدت القوة وفقدت القيم العظيمة التي تحيي النفوس وتشد المواقف وتبني الأمة. والواضح في الخلاصة أنه أمام هذا الواقع الذي تعيشه أمتنا ليس لنا من مخرج إلا بالعودة إلى الله وإلى كتابه وإلى نبيه، عودة المستبصرين، عودة الواعين المتفهمين، عودة العاملين الصابرين المتبعين المتمسكين. هذا أمر أساسي. من يتجاهل أو لا يهتم أو لا يبالي بالخسارة وأنه سيبقى في هذه الحياة ذليلا مهانا مستعبدا للطواغيت ثم يكون مصيره في الآخرة، فأمثال هؤلاء يجمعون بين شقاء الدنيا وعذاب الآخرة والهوان الدائم والعياذ بالله. وأمام هذا الواقع المعاش وأمام المسؤولية التي علينا أمام الله وأمام ما يمليه الواجب وما يمليه الضمير، يجب أن نتحرك على أساس هدى الله، على أساس اتباع ما أنزل الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعود إلى النبي نستلهم منه صموده وثباته وشجاعته، نستلهم منه الصبر والعمل.

0: ومقارعة أعدائها. هذه جهود هي امتداد لجهود رسول الله، هذا ما كان يسعى نحوه رسول الله، وهذا ما يريده رسول الله صلوات الله عليه وآله.
1: وما يسطرون.
0: وتفضي بنا السطور الأخيرة لهذا الكتاب إلى وجوب أن نستذكر كل ذلك، وأن نستذكر أننا أمة محمد وأمة القرآن. فإذا كان لنا أن نتأثر بشخص أو نتأثر برجل، فإنه قبل كل أحد هو محمد صلى الله عليه وآله. وإذا كان لنا أن نتقبل تعاليم أو نتحرك على أساس توجيهات أو أن نتبع شيئا قدم لنا، فإنه قبل كل شيء هو كتاب الله المنزل، آياته، أوامره، توجيهاته العظيمة. نحن عبيد لله، وعلى أساس عبوديتنا لربنا العظيم سنتحرك، ولن نقبل أبدا أن يستعبدنا أحد، لن نقبل من أحد غير الله سبحانه وتعالى أبدا أن يبعدنا عن تعاليم القرآن أو يبعدنا عما كان عليه محمد، ولو فعل ما فعل، ولو حصل ما حصل من أحداث وحروب أو ما شابه، لن يؤثر علينا شيء ولن يغير موقفنا شيء. إن كان لنا أن نخاف، فإن من نخاف منه ومن جبروته ومن بطشه هو الله الملك الجبار المتكبر، ملك السماوات والأرض. إن كان لنا أن نرغب إلى أحد، فرغبتنا بالتأكيد هي إلى الله وإلى ما عند الله وفيما وعد الله. وهذه مسألة واضحة، أنه الشيء الطبيعي لهذه الأمة أن تكون على هذا النحو، وأن يكون القرآن ومحمد هو الشيء الأساس في مواقفها وتحركها وولاءاتها وعداءاتها، ونهجا لحياتها ونظاما لحياتها. هذا هو الشيء الطبيعي. وهنا نصل إلى ختام سطور هذا الكتاب، كتاب مع الرسول والرسالة. ونجدد التبريك لكم في ختام هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: وما يسطرون.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
0: هنا سام،
7: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
1: مسيرة وقيم.
8: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
9: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
10: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 76 بعد 600، الصيام والتزكية. القسم الثالث.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية، وهي الصيام، والتي أخبر الله تعالى أنها وسيلة لتحقيق التقوى. والتقوى كما نعلم هي الحجاب الأعظم بيننا وبين كل شر، هي الواقي بيننا وبين كل مكر، هي الواقي بيننا وبين كل عذاب في الدنيا والآخرة. لذلك الله تعالى عندما يقول لعلكم تتقون، يعني هذا حتى تساهم، لأن لكل جزء الصلاة لها دور في التقوى. طبعا التقوى من كل زاوية، يعني مثل ما الآن شخص مثلا في بيت مثلا يضع تدفئة حتى يتقي البرد، أجهزة لتسخين البيت حتى يسخن البيت في حال البرد حتى يتقي البرد، يضع مكيفات حتى يتقي الحرارة عندما يأتي الصيف، يضع أجهزة مثلا أو كذا إذا كانت هناك أرض زلزالية حتى يتقي الزلازل، وهكذا. وبالتالي عندما نقول التقوى للتقوى مجالات مختلفة، كما أننا نتقي في الجوانب المختلفة حتى في الأكل والدواء وغيرها. الأكل مثلا حتى نتقي فقدان العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، دواء مثلا حتى نتقي السبب الذي سبب ذلك المرض فنعالجه، نلبس اللباس حتى نتقي الحر أو البرد وهكذا. وبالتالي كل حياتنا نمارس فيها التقوى. ولذلك الله تعالى عندما يقول عليكم تتقون، أي تقوى بمفهومها الشامل سواء في الدنيا أو في الآخرة. تهذب نفوسكم، تربى نفوسكم. وطبعا عندما تهذب أي هناك أخلاق انحرافات قد تنتج عن ذلك فتزول تلك الانحرافات. بعض الناس كما يقال يقاد من بطنه، يتحرك من بطنه، يقدم له طعام فيبيع كل كرامته ويبيع كل إنسانيته ويبيع كل مواقفه من أجل طعام ومن أجل أشياء من المتاع الحياة الدنيا. لذلك الصيام يعود الإنسان على تماسك وعلى العودة إلى قوته بحيث لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الصيام في تصحيح مسار الإنسان وفي إعادة الفطرة الإنسانية إلى صيغتها الأصلية قبل أن تحرف وتبدل. يقول هذا الصيام في أثره التربوي النفسي يصحح مسيرة هذا الإنسان في أعماله وتصرفاته حتى تكون أكثر مسؤولية، أكثر اتزانا واستقامة فيما يدفع عنك وبيل وعواقب أخطائك وتصرفاتك السيئة. يشكل وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، يشكل وقاية للنتائج الحتمية التي يدفعها الإنسان كثمن باهظ على انحرافاته، على أخطائه، على معاصيه ومخالفاته لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. طبعا نعلم جميعا أن الإنسان هناك ما يسمى بالقوة الشهوانية، هذه تحجب عينيه، يصبح كما يقال حبك للشيء يعمي ويسم، يصبح حياة في عينه هي تلك الشهوات، تلك الغرائز، يتحرك كما تتحرك البهيمة. لذلك الصوم يلجم هذه القوة ويعيدها إلى طبيعتها، إلى المحدودة طبيعتها اللي هي طبعا فقط الله تعالى جعل فينا هذه الغريزة حتى نأكل ما نحتاج إليه لا نتجاوز ذلك. ثم أعطانا العقل وأعطانا الوعي وأعطانا القوى المختلفة بحيث نتحكم في تلك الغريزة حتى لا تخرج عن مسارها. الآن طبعا كما نعرف أكبر مرض للعصر هو السمنة. الكثير من الدول تعالج يعني كل إشكالاتها في السمنة. الإمارات العربية مثلا مشهورة بين الدول العربية بالسمنة المفرطة، وأمراض كثيرة تستشري بينهم على بسبب السمنة نتيجة التصور الخاطئ للحياة. عندهم ما يسمى بوزارة السعادة أو نحوها، الغرض منها فقط تحقيق الرفاه مثل ما فعلت السعودية، هيئة الترفيه فقط، وكأن الحياة نرفه يعني، وكأن الدين هو الذي يضيق حياتنا يعني. وبالتالي هذه المفاهيم السلبية هي التي طبعا تجعل الإنسان لا يبالي، لأنه يقول لك أنا أعيش آكل لا يهمني بعد ذلك، كما قال بعضهم أكلة وموت، المهم آكل وحتى لو مت، المهم أن أتلذذ بذلك. وطبعا هذا سوء الفهم وهذا ضد الصحة. الصحة هي أن نتحكم في أنفسنا فنأكل ما ينفعنا لا ما تجتذب إليه نفوسنا. قد يكون الذين يشربون الخمر لماذا يشربونها؟ لكونهم لا يحكمون عقوله، لا يحكمون دينه، حتى لو لم يكن لهم دين لا يحكمون عقوله، هم يعلمون مخاطر الخمر ولكن غرائزهم تسوقهم ويصبحون مدمنين. وهكذا في كل المحال تجد الذين يغرق يعني تسيطر عليهم أهواءهم يصبحون كالبهائم، يعني عندما يجدون أشياء من المطاعم أو غيرها يعني يلهفون، يصبحون غير طبيعيين، مع أنه أي طعام يمكن الإنسان عندما الفقير عندما يكون جائعا ويأكل رغيف خبز ربما يتلذذ به أكثر بكثير من ذلك الغني الذي تجلب له. يعني بعض الدول العربية سمعت في الخليج يعني هناك من يشتهي طعام معين فيتصل بباريس وتأتي بطائرة خاصة بذلك الطعام ليتغذى به ذلك الأمير أو ذلك الثري. يعني كم من الأموال صرفت من أجل ذلك الطعام، ربما ملايين الدولارات من أجل طعام يأكله. طبعا هذا يعني هذا تجاوز قارون بفعله هذا. ثم ذكر السيد عبد الملك حاجة الإنسان إلى السيطرة على نفسه وشهواته، فقال الإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى، أحوج ما يكون إلى السيطرة على نفسه، على تصرفاته حتى يصبح قويا. السيطرة مهمة جدا، لأن الإنسان حينها هو الذي يقود وليس هو الذي يقاد، يقوده عقله وحكمته لا غريزته. يقول السيطرة على هذه النفس، يعني بعض الناس حتى وهو مريض، يعني أعرف بعض مريض بالسكري والطبيب نهاه أن يأكل يتجاوز مثلا نسبة معينة من السكر في الأكل، قال لا يمكن، عندما أرى الحلويات لا أملك نفسي، ويأكل بأكل شديد إلى أن قتل نفسه طبعا. ثم يقال بعد ذلك يعني هذا أجله، نعم أجله حضر، ولكن هو أيضا كان سببا في ذلك. لماذا؟ لأنه الأصل أن كما يقال الطبيب هو مفتيه، حذره من هذا الطعام، وبالتالي صار حراما بالنسبة له أن يتجاوزه. الله تعالى عندما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل شخص بحسبه، إذا كان هناك طعام معين مؤذي فيصبح هذا الطعام مؤذي للصحة. الله تعالى جعلها أجسادنا أمانة لنا. طبعا أنا لا أفتي في هذا المقام، ولكن الله تعالى جعل هذه الأجساد أمانة لا ينبغي أن نفرط فيها. كما يقول السيد حسين أن الأمر ليس فقط أن تأتي بأصول فقه وفقه، البعض يقول هذا ليس هناك دليل على التحريم. نعم للشريعة لا تأتي وتقول لك السكر محرم على الذي يأكل السكر، لم يقل هذا، ولكن الله تعالى ماذا؟ رسول صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار، يقول استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. لماذا لا تحافظ على صحتك بما أن الطبيب أفتاك بذلك وقال لك أن صحتك وسلامتك هناك ناس يعيشون مرض بالسكري ويتعايش معه وقوي جدا ويمارس كل الأعمال، بل ربما حتى يجاهد في سبيل الله وبكل قوة. لماذا؟ لأنه استطاع كما يقال أن يتعايش مع العلة ويمارس ما تتطلبه من حمية ولا يتجاوز المقادير المحددة، وبالتالي هذا استطاع أن يستفيد من جسده واستطاع أن يستفيد من قوته، بخلاف ذلك الذي يدس السم في جسمه بحجة أنه ليس محرم، مع أن العقل وحده يكفي في الدلالة على أن هذا الأمر مخالف للفطرة. كيف تعلم أن هذا الشيء مضر ثم تتناوله ثم تتوهم أن الله أباحه لك؟ ما هذا غباء وغفلة. الله تعالى يستحيل أن يبيح لنا ما يضرنا. الله تعالى لماذا حرم الخنزير؟ لو نذهب إلى الكتب العلمية وتذكر المخاطر الكبيرة في الخنزير. لماذا حرم الخمر؟ كل هذه الأمور ليس هناك محرم في الشريعة إلا وهناك أضرار كبيرة تدخل فيه، ولذلك يدخل هنا التقوى حتى التقوى الصحية، الوقاية، لعلكم تتقون، أي لعلكم تقون أجسادكم العلل والأمراض. الآن حتى في اليابان هناك مستشفيات تعالج من خلال الصوم، سمعت بهذا طبعا من مصادر كثيرة أن هناك يعالجون، طبعا كل شخص له طريقته في الصوم. طبعا هناك شخص يقول هناك ناس يضرهم الصوم، نعم لا حرج، هؤلاء الناس الله تعالى عذره، هؤلاء يفطرون، ولكن نتكلم عن الحالة العادية. هناك ناس يعني حتى الحمية في الأصل هي نوع من الصوم، الشخص يعني عندما يمارس حمية ضد أطعمة معينة تضره، فطبعا هذا نوع من الصوم عن ذلك الأمر، مثل ما ذكر الله تعالى عن مريم عليه السلام وصومها عن الكلى. إذن كذلك هناك مثلا الناس عندهم كوليسترول زائد فيمارس حمية لا يأكل اللحم مثلا، فنعم هذا جيد. والمبالغة أيضا حتى في هذه الأمور، يعني كما ورد في بعض الآثار لا تجعلوا بطونكم مقابر للبهائم والحيوانات، يعني يصبح الشخص يأكل اللحم أكثر من الأسود، يصبح حيوان لحمي كما يقال، لا، يعني هذا يأكل بحدود وبمقادير معينة. وحتى الإفراط في مثل هذه الأمور تؤذي الصحة. وأما الشهية كما يقال، في الشهية في أي طعام، عندما يأكل الشخص عن جوع ولا يتجاوز الحدود فالله تعالى يقذف في قلبه وفي نفسه الاشتهاء لذلك الطعام. لذلك التقوى لها مفهومها الشامل. يقول السيد عبد الملك الإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى، أحوج ما يكون إلى السيطرة على نفسه على تصرفاته. وطبعا هنا أنا من خلال الواقع أرى بعض الناس من خلال الصوم يكون صاحب سمنة زائدة مفرطة، فمن خلال الصوم وتجربة الصوم يعجبه ذلك الأمر ويتعود، ثم بعد ذلك يمارس حمية، ثم يعود إلى حالة جيدة وحالة صحية جيدة ويستفيد من الصوم. ولذلك الصوم يعطيه الإرادة، وهذه مهمة جدا. طبعا كما قلنا الجزء أو الحياة أو الصحة جزء أساسي. الله تعالى عندما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يدخل فيها الجانب الصحي. طبعا هذا الجانب الصحي على المستوى الفردي وعلى المستوى الأمة. لماذا نصرف أموال كثيرة في شراء الأدوية؟ وهذه الأدوية كثير منها لشركات أجنبية، يعني ربما أعداء للأمة. لماذا لا نحافظ على سلامة صحتنا وننوي ذلك لوجه الله فنؤجر على ذلك، نمارس حتى يعني نحن ننعم في ذلك الحين بالصحة، وفي نفس الوقت ننعم باستعمال تلك الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا كما قلت ورد الحديث صوموا تصحوا، الصوم له دور كبير في الصحة، وهناك دراسات كثيرة في هذا الجانب. وأهمها كما قلنا أن يعطي الشخص الإرادة بحيث يمارس الحمية التي تطلبها جسمه. فيقول له الصوم له دور أن يسيطر الإنسان على نفسه. يقول السيطرة على النفس في مقام الرغبات والشهوات، والسيطرة على هذه النفس في مقام التحديات والصعوبات. حتى أحيانا كثيرة تكون ظروف معينة فيكون صابرا وقادرا على التحمل، ففي تلك وفي تلك يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى التماسك، يحتاج إلى المنعة والقوة والتحمل حتى يسيطر على نفسه، ليثبت في مواجهة الرغبات وليثبت في مواجهة التحديات. هذا هو عطاء الصيام. طبعا عطاءاته كثيرة حتى في الجانب الروحي، يرق القلب ويصبح أكثر قدرة على التواصل مع ربه سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى مثلا في ليلة القدر تكون بعد العشر الأواخر. لماذا؟ الشخص حينها يكون قد تطهر تطهرا كبيرا، وبالتالي يصبح قلبه أرق، وبالتالي يكون إجابته استجابته لله أكبر. يعني مثل ما الحال يعني في الواقع استقبال مثلا موجات معينة فنحتاج أجهزة قوية، فكذلك قلوبنا تحتاج إلى أن تكون مسقولة وقوية بحيث تستطيع أن تستقبل أمواج الهداية الإلهية. ثم ذكر أن كل تلك الأدوار التي يقوم بها الصيام لا تتحقق إلا لمن يعي أهميته. طبعا دائما هذا كما ذكرنا سابقا في الصلاة وفي غيرها لابد أن يعي نفق كل عمل، يعي ماذا يفعل، لا يقوم بشيء آلي هكذا. يعني ولهذا الفقهاء يذكرون النية، إنما الأعمال بالنيات. ينوي الشخص ويحتسب ويتصور أن هذا العمل قربة لله سبحانه وتعالى. يقول ولكن إن استحضر الإنسان، إن أدرك هذه القيمة، هذا الأثر، هذه الإيجابية. أما إذا كان الإنسان غافلا لا يستفيد شيئا. إذا كان الإنسان لا يرى في الصيام إلا وسيلة لتحريك الشهية للطعام حتى يتحضر في شهيته ونهمه وشغفه بالطعام في حين يأتي الليل، يعني كأنه يجوع نفسه ليأكل وليس ليربي نفسه، حتى يأتي الليل فينقض متوثبا إلى مائدة الطعام فيلتهم أقصى ما يستطيعه من الطعام، حينها لا يستفيد من صيام شهر رمضان. إذا كان لا يرى في شهر رمضان المبارك إلا فرصة للسهرات ليضيع كل أوقاته، وهو متسمر بعيونه ببصره نحو شاشات التلفاز، أو منكبا لا يرفع رأسه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو منشغلا هنا وهناك مع أخلاء الهوى وأصدقاء الضياع، فهذه هي الكارثة، هذه هي الطامة. تتحول تلك الليالي المباركة ليالي الخير، ليالي الهداية، ليالي يمكن أن تعمرها بالوصل مع الله، بالإقبال إلى الله بروحك، تتحول إلى حالة معاكسة تماما. وسنرى نواصل ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
9: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
9: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الثاني من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 5 غارات على مناطق السد الجديد والبلق والفاو جنوب مدينة مأرب، واستهدف قاعدة الديلم بشارع المطار في العاصمة بعدة غارات، وشن عدد آخر من الغارات على الكلية الحربية بمنطقة الروضة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل أحد المواطنين في منطقة الطلح، ما أدى إلى جرح 5، واستهدف مديرية ساقين بغارتين، ما أدى إلى جرح مواطن، وشن 4 غارات على منطقة ضحيان في مجز، و6 على منطقة القمع بكتاف، و7 على مناطق متفرقة في باقم، ما أدى إلى تضرر المنازل العامة والممتلكات الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على نادي الصقر الرياضي وجبل الجرة وموقع الدفاع الجوي بحي الزنقل، مديرية المظفر بتعز، ومنازل المواطنين في حبيل سلمان ومدخل مدينة النور، وأسفر عن تضرر العديد من المنازل والمباني والممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على منطقة بني صياح في رازح، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين بينهم طفل وإصابة 5، كما استشهد 4 مواطنين وجرح 15 في غارة استهدفت سوق شعبي بمديرية صرواح في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 3 غارات على مزرعة بمنطقة الجر في عبس بحجة دمرت كليا، وشن عدة غارات على مصنع الثلج بمديرية بيت الفقيه ومناطق بمديرية الحسينية، وغارة على معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طائرات العدوان 2 غارات على منطقة السدر، وغارة على منطقة قماع بمحافظة صعدة، وشن 3 على منطقتي أباد والسداد في باقم بصعدة، واستهدف بغارتين مديرية المصلوب، وغارة على مديرية المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 2 غارات على منزل الشيخ علي المقضي بمديرية وشحة في حجة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 10 غارات على مديرية ماهلية، واستهدف ب7 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مأرب، واستهدف ب7 غارات أخرى مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وأوقعت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكب تحالف العدوان 278 خرقا في الحديدة، بينها تحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتة، و6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية، وتضمنت الخروقات 28 خرقا بقصف مدفعي لعدد 251 قذيفة و225 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما شن العدوان 2 غارات على مديرية الظاهر الحدودية لمحافظة صعدة، كما أصيبت امرأة بجروح نقلت على إثرها للمستشفى نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في مزرعة بقرية الحول عيال غفير في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وفي مأرب شن العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة، واستهدف ب14 غارة أخرى مناطق متفرقة من معسكر اللبنات في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استهدف المرتزقة مبنى سكنيا بحي القصر في مديرية صالة بمحافظة تعز، ووقعت أضرار مادية كبيرة في المكان المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما شملت الخروق 3 هجمات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس، وعشرات الخروق بالأعيرة النارية المختلفة، وقذائف المدفعية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية، كما أصيب 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية استهدفت رتل عسكري كبير ما بين صافر وصحن الجن بمأرب، حاول التقدم من صافر نحو معسكر صحن الجن، ما أدى إلى تدمير وإحراق 25 مدرعة إماراتية و6 راجمات صواريخ كاتيوشا ومخزنين للأسلحة تابعة لعناصر القاعدة ودواعش السعودية والمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بركان 1 على العمق السعودي، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 2M على معسكر المرتزقة، كانوا يتواجدون بداخله بأعداد كبيرة سودانيين ويمنيين جنوب منطقة الموسم بجيزان، أصاب هدفه وقتل وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من تنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الهامل بموزع في تعز، كما قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة بعملية مباغتة للجيش واللجان على مواقعهم جنوب القرن في نهم بعد قصف مدفعي مكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية عدة صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في مركز قيادة الصيابة، اشتعلت في المركز المستهدف عقب القصف الصاروخي، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في مركز عوجبة بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في تبة القرون في الكدح بتعز، وقتل وجرح العديد من المرتزقة وهاجموا مواقعهم في الهامل بموزع، كما شنت وحدات المجاهدين هجمات مباغتة على مواقع المرتزقة جنوب القرن في نهم، ما أسفر عن قتل وجرح العديد من المرتزقة، كما قتل وجرح أعداد من المرتزقة بهجوم للمجاهدين على مواقعهم قبالة هيلان في صرواح غرب مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما على مواقع عسكرية للمرتزقة بالهامل، وتمكنوا من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم شمال معسكر خالد وشرق مفرق الوازعية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي على تجمعاتهم في السلسلة الجبلية شرق دوبار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير هجوما بعدة طائرات قاصف توكي على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال حرض، وسقط قتلى وجرحى بالعشرات خلال كسر زحف لهم في حرض، وتم تدمير عدة آليات خلال كسر الزحف وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 طهر المجاهدون 4 مواقع من المنافقين في جبل الدود بجيزان، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما كسروا زحفا واسعا للمرتزقة على مواقع شرق جبل الدود، وكبدوا العدو خسائر فادحة بعديده وعتاده، وتمكنوا من تدمير دبابة سعودية بصاروخ موجه قبالة الـMBC، وتم قتل جندي سعودي شرق الخوبة قنصا وآخر شرق جبل الدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة بمعسكر السلان، خلفت عدة قتلى وجرحى، ونفذوا عملية أخرى على مواقعهم في جبهة الساقية، كما كسروا زحفا واسعا للمرتزقة بقعطبة في الضالع، استمر أكثر من 8 ساعات، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024
4: في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية على سفينة في البحر الأحمر كانت تخدم إسرائيل بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وأصيبت بشكل مباشر، وكانت مشتركة بين القوى الصاروخية والقوى البحرية وسلاح الجو المسير. وأكدت القوات المسلحة حينها أن العمليات مستمرة حتى انتصار الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والحصار عليه.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بلو لاغون في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. جاء استهداف السفينة بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت العملية بشكل مشترك بين القوات الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها من منطقة العمليات البحرية المعلن عنها. وبغض النظر عن وجهتها، إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الباسلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة. صنعاء، 29 صفر 1446 للهجرة، الموافق 2 سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات اليمنية 4 عمليات عسكرية ب4 طائرات مسيرة على مبنى هيئة الأركان التابعة للكيان الصهيوني في منطقة يافا، وذلك بطائرة مسيرة من نوع صماد 4، فيما الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد في يافا وميناء أسدود، وأصابت أهدافها بنجاح بفضل الله.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 4 عمليات عسكرية ب4 طائرات مسيرة. استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد 4، فيما الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد في يافا وميناء أسدود بفلسطين المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة MSC ABI لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي شمالي البحر الأحمر، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر بفضل الله وعونه. لقائدنا النبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم في ذكرى ميلاده الشريف، نقول: نحن اليمانيون يا رسول الله أهل الإيمان والحكمة، من نصرناك بالأمس ومن ننصرك اليوم وننصرك غدا، على عهدك باقون وله حافظون وبه متمسكون وملتزمون، ماضون على خطاك سائرون على نهجك متحدون في دربك، لا نتراجع حين تراجع الآخرون ولا نتخلى حين تخلوا ولا نتردد حين ترددوا وتنكروا وانقلبوا على أعقابهم فأصبحوا خاسرين. نحيي ذكرى مولدك الشريف من موقع الجهاد المقدس والرباط الأسمى دعماً وإسناداً لإخواننا المظلومين في غزة، وقد طال عليهم العدوان واشتد الحصار وفتك بهم عدوهم قتلاً وتجويعاً، وخذلهم المتخاذلون وتآمر عليهم العملاء فلا نامت أعين الجبناء، مستمرون في إسنادنا لهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، العاشر من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للثاني من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير والقوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على سفينة صهيونية انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتبطت بالعدو الإسرائيلي شمالي البحر الأحمر، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وأصيبت السفينة بشكل مباشر بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات الإسنادية لفلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

كان يتكلم بجوامع الكلم يحفظه من جلس إليه، ويعيد الكلمة ثلاثا إذا لم تفهم حتى تفهم عنه، ولا يتكلم في غير حاجة. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، فكانت معاتبته تعريضا، وكان يأمر بالرفق ويحث عليه، وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح والحلم والأناة وحسن الخلق ومكارم الأخلاق.

في العاشر من رمضان في السنة الثامنة للهجرة، كانت مكة مدينة تحبس أنفاسها، كانت البيوت مؤصدة والطرقات خالية، لم يكن الخوف من جيش قادم بل من ماض مليء بالظلم والاضطهاد. لقد طردوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعذبوا أصحابه وطردوهم وسخروا منهم، وها هو رسول الله مع أصحابه وعشيرته قد عادوا إلى مكة بجيش عظيم.

0: إذاعة سام أف أم من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد
1: حقيقة العشق وسر الوجود سيدنا محمد، برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
0: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
1: الصلوات المحمدية
0: أسامة الفران،
1: الإشراف العام
0: إسماعيل محمد المتوكل.
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبينا المختار سيدنا محمد وعلى آله الأبرار، واجعل اللهم صلاتنا عليه ببنك وكرمك مقبولة الرجاء والدعاء كثيرة الفيض والسناء، صلاة تعم المصلين رحماتها وتتوالى عليهم بركاتها وتشملهم نفحاتها بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم يا الله. صلوا على سيدنا محمد وآله.

محمد سر السر في كل كائن، محمد في كل الوجود هو الأصل، نبي الهدى هل للفتوح وسيلة، سوى الحب والمفتاح عندك والقفل، فسل خالق الفتاح فتحا لسائل، وسيلته طه الحبيب هو السؤلُ.

أحبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، إن الاصطفاء الإلهي لسيد الخلق نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين قائم على الكمال البشري المتجسد في جلال ومكانة سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والذي اختار له الله أفضل معدن وأصفى وأنقى سلالة عرفتها البشرية بكل مقاييس الإيمان والفضيلة، بدءا بسيدنا آدم وتسلسلا مع أنبياء الله حتى الوصول إلى أبي الأنبياء خليل الله نبينا إبراهيم عليه السلام، وصولا إلى أشرف وأنفس وأنقى سلالة في قريش وهم بنو هاشم. وأي نسب أعلى وأشرف مكانة ومرتبة من نسب سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، والذي بذكره وبذكر آبائه تتنزل الرحمة.

0: سلسلة من ذهبي منوطة بالشهب، ونسبة تطهرت بين نبي ونبي، جل الذي طهرها من شائبات الريب.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.
0: حياكم الله يا عشاق المحبة المحمدية، وها نحن نبدأ حوارنا بصحبة أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله أستاذ فضل.
3: حياك الله وحيا الله جميع المستمعين.
0: أستاذ فضل، تحدثنا في حلقتنا الماضية عن أبوي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ووعدتنا أن نواصل الحديث في سلسلة مآثر آباء النبي، وأيضا التعرف على بعض أحوالهم. ما أدري إلى أين سيسوقنا الحديث معك أستاذ فضل في هذه الحلقة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اليوم سيكون حديثنا عن سيد البطحاء شيبة الحمد، جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عبد المطلب ابن هاشم، ونتكلم عن بعض سيرته وبعض مآثره. لأن سيدنا عبد المطلب كان هناك في بعض قصصه وأحواله الكثير، ولكن البعض حاول أن يشوه، لا سيما في قصة أصحاب الفيل اجتزئت وغيرت وحولت المعاني.
0: أيوة
3: نعم، وكان له كثير من الفضائل والمآثر التي تدل على أنه شخص موحد مؤمن بالله، وأنه عارف أن ابنه أو حفيده محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيكون نبيا، وشيء كثير من مآثره وشمائله وأفضليته على قريش، وتحليه بالأخلاق العالية الزكية التي لا يتحلى بها إلا مؤمن، بل وتصريحه في كثير من الأحوال بإيمانه، ويعني في سيرته الكثير. فلكن سنبدأ من حيث ولادته. هاشم، سيدنا هاشم، عندما كان يذهب ويتاجر إلى الشام وإلى اليمن وغير ذلك من المناطق، في مرة من المرات رأى في المنام أن شخصا يقول له تزوج سلمى أو سليمة، فأنها سيكون لك منها ولد له شأن وسيحمل النور الذي تحمله، أو بهذا المعنى، قريب من هذا المعنى.
0: نعم.
3: فعندما قام من نومه سأل إخوته، وبدأ يسأل من حوله من أبناء عمومته عن هذه سلمى أو سليمة، ودله عليها، وكانت في المدينة المنورة تقريبا، وذهب وتزوج بها وأنجبت له عبد المطلب الذي سماه هو شيبة الحمد.
0: نعم.
3: الذي كان يسمى في قريش شيبة الحمد. وعبد المطلب كان له الكثير من المآثر والكثير من القضايا التي كان يستدل بها على فضله وعلى عظمته
0: ومكانته
3: في قومه. فأولا أنه أول من استلم من أبيه هاشم قوس إسماعيل، طبعا سيدنا هاشم أوصى بقوس إسماعيل لأنه كان يتوارث أبا عن جد وما إلى ذلك، فأوصى بهذا القوس إسماعيل ومفاتيح الكعبة وكثير من الأشياء التي شرفه الله بها إلى عبد المطلب دون غيره
0: من إخوته
3: أو من أبناء عمومه الذين كانوا كلهم كل واحد منهم يتمنى أن يكون هو صاحب السيادة في قريش وصاحب هذه الفضيلة.
0: نعم.
3: ولكنه نالها سيدنا عبد المطلب، وعندما نال سيادة قريش وكان محبوبا في قومه حسده ابن عمه عدي ابن نوفل، وبعد ذلك كان يضايقه، وفي مرة من المرات عدي هذا شتم عبد المطلب وأساء إليه إساءة بليغة، فتألم عبد المطلب، وكان عبد المطلب لا يرد الكلام السيء بالسيء لكنه تألم. فعند ذلك نذر لله تعالى نذرا أنه إذا رزق 10 من الأولاد أن يذبح أحدهم أو آخرهم في بعض الروايات لله لرب البيت
0: قربانا.
3: يعني لاحظ ما سبب النذر.
0: نعم.
3: أنه
0: استفزاز يعني
3: أيوة، أنه غيظ وأنه شعر أنه وحيد ولم يكن معه في ذلك اليوم إلا ابنه الحارث أكبر أولاده، فحلف أو نذر لرب البيت أنه إذا رزق 10 أولاد أن يذبح أحدهم. وهذه القصة مشهورة، عندما رزق 10 أولاد بدأ بتحقيق هذا النذر، وكانت تخرج السهام على عبد الله، وبعد ذلك القصة المشهورة. التي في عبد الله.
0: نعم.
3: فهذه يعني من في بداية حياتي، انظر من بداية الحياة بدأ، يعني بدأ الحسد له، بدأت الأيادي المخالفة له، هذا يريد أن يغيظه، وكثير من هذه الأشياء. وبعد ذلك جاءته رؤيا وهو نائم، فقال بين أنا نائم بالحجر إذ أتاني آت، يعني رأى في النوم، فقال احفر طيبة. قلت وما طيبة؟ فذهب وتركني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر برة. فقلت وما برة؟ فذهب وتركني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر المظنونة. فقلت وما المظنونة؟ لاحظ هذا كلها الكلام هو يعني يجيب الشخص الذي يكلمه في المنام.
0: نعم.
3: فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر زمزم، إنك إن حفرتها لا تندم. فقلت وما زمزم؟ قال تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا، يعني لا يجف ماءها.
0: نعم.
3: ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، مثل نعام جافل لم يكسم، ينذر فيها ناذر لمنعم، تكون ميراثا وعقد محكم، ليس كبعض ما قد تعلم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل.
0: يعني أشار له بالمكان،
3: أشار له بالمكان. نعم. فذهب عبد المطلب إلى نفسها إلى هذا المكان، وأخذ معوله ومعه ابنه الحارث، وهذا فيها
0: أكبر أبنائه،
3: أكبر أبنائه، وفي ذلك اليوم لم يكن له ولد غير الحارث.
0: نعم.
3: فحافر بين أساف ونائلة، وهذا أساف ونائلة كانت منطقة كانت قريش تذبح فيها القرابين لأصنامها، وكان هناك قرية نمل، فعرف الموضع ورأى غرابا ينقر في هذا المكان،
0: وقد أشار له
3: وقد قيل له في المنام.
0: نعم.
3: ثم عندما وصل وهو بمعوله وهو رأى غرابا ينقر وعرف أن هذا المكان، فحفر. وقريش تهابه لا أحد يعني يتجرأ أن يقول له لما تحفر في هذا المكان، وهو مكان ذبح القرابين.
0: نعم.
3: للأصنام، لكن لم يكن أحد
0: يجرؤ
3: أن يتكلم. فذبح، فلما بلغ طوى البئر التي هي الأحجار التي تدور على البئر.
0: نعم.
3: كبر، فعلمت قريش أنه نال يعني مطلبه ووصل إلى حاجته، فكبر وبدأ يحفر، وإذا الماء يبدأ في الخروج. ووجد أيضا عنده في هذا المكان وجد غزالا من ذهب وبعض التحاف وهذه الأشياء، فأخذها ومضى بها ووضع مكان البئر ونظفها وجهزها للشرب وكذا. فحسدته قريش حسدا عظيما على هذا الشيء،
0: الفضل.
3: على هذا الشيء. لاحظ مثلا نحن نستنتج من هذه القصة، يعني لاحظ أن الكرامة التي كانت تحصل لعبد المطلب كانت تأتيه بشارات وتأتيه هواتف غير عادية، لم تكن تأتي لبقية الأشخاص. يأتي هاتف من الله افعل كذا افعل كذا، وتأتيه البشارات والعلامات في كثير من الأمور يعني، وكانت أحيانا تقع على يده الكرامات. وحتى كان إذا يعني عطشت قريش وما حولها، حتى القرى التي والأماكن التي حول قريش إذا جذبوا وامتنع عنه المطر كانوا يذهبون إلى شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب ويستسقون الله به ويسألون الله بهذا الرجل وبفضله وكرمه. حتى قال قائلهم بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحياء واستبطئ المطر. وبعد أن حسدته قريش قالوا له نكتسم الغنائم التي هذه التي وجدها في بئر زمزم، فقال لهم هي لي وهي تراث من جدي إسماعيل، ويعني أنه هو الذي أخبر بها وتنبأ بها وما إلى ذلك. فبدأ الكيد من قريش وبدأوا يصرون عليه إلا أن يكسم هذه الأشياء بينهم كذا، فتنافروا. وكان هناك شيء بين العرب يسمى التنافر، يعني التحاكم إلى شخص حكيم أو إلى شخص عارف بالمجموعتين أو بالفريقين المتخاصمين أو ذلك، يتحاكم إليه ويحكم بينهم، وكانت تسمى هذه منافرة. وأحيانا كانوا يتنافرون إلى بعض الكهان الذين يعرفون يعني عمق الأشياء وعندهم أخبار وما إلى ذلك. قالت يعني قريش يجب أن نتنافر إلى أحد الكهان في بلاد الشام، فوافق عبد المطلب وخرج معهم خارجين إلى هذا الشخص ليتنافروا عنده. ففي الطريق نفد الماء عليهم، على قريش وعلى عبد المطلب، لم يبقى معهم شيء من الماء.
0: نعم.
3: حتى قال قائل من قريش يجب على كل واحد منا أن يحفر قبره هنا، لأنهم كانوا وسط الصحراء عندما نفد الموت
0: وايقنوا بالموت
3: وايقنوا بالموت وبالهلك. فقال عبد المطلب لا يعني لا هذا تصرف خاطئ وما إلى ذلك. وهم كانوا خلاص بدأوا يفكروا أن يحفروا قبورهم وأنهم سيموتون من الهلك والعطش. عبد المطلب كان يدعو الله يقول لهم يعني لا نستسلم ونسأل الله فكان يدعو الله ويسأله أن يسقيهم. ففي لحظة وهم في غاية اليأس ناقة عبد المطلب حركت قدمها وحفرت فيها كذا بحركته في الأرض فنبع الماء من تحت ناقة عبد المطلب فشرب وأعطى القوم وشربوا. فعند ذلك توقفت قريش وعرفوا أن الماء ماء عبد المطلب وأن هذه إشارة من الله
0: بعد هذا.
3: أن هذه إشارة من الله أن الماء لعبد المطلب ورجعوا عن تنافرهم معه انظر كيف كان الله مع عبد المطلب في كثير لأنه صاحب حق ولأنه لم يكن ليأخذ حق الآخرين.
0: نعم.
3: وكان يتكلم عن حق ولأنه كان صاحب المكارم العالية يعني ويعني كما سنتكلم أنه يعني قد شرع بعض الأشياء التي أقرها الإسلام. يعني عبد المطلب شرع مجموعة من الأشياء وأقرها الإسلام تمام التي هي من الشيام وفي الحج وما إلى ذلك. نعم. يعني وكان عبد المطلب يعني مشهور أنه يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم الربا ويحرم نكاح زوجات الآباء والمحارم وكل هذا كل الأشياء التي جاء الإسلام بالإقرار بها حتى طواف البيت سبعا وما إلى ذلك كان يطوف بالبيت سبعا وغير هذه.
0: نعم.
3: وفي مرة من المرات كان عبد المطلب كان له مال بالطائف يقال له ذو الهرم. فالأشخاص الذين كان عندهم المال ويقومون بزراعته ويعطون الجزء منه لعبد المطلب وجزء لهم يعني لما يعملون في هذه في هذا المال من العمل والحقول مثل ما نسميها اليوم يعني قسام وشراكة وما إلى ذلك. وكان هذا يعني يقوم عليه خندف بن الحارث الثقفي فأنكر فقال فنافرهم عبد المطلب إلى يقال إلى نفيل بن عبد العزة وهو جد عمر بن الخطاب يقال هكذا أنه وبعض الكتب تقول أنه إلى عزة سلمة وهو كاهن ولا أعرف بالضبط يعني لأن الروايات مختلفة
0: مصدرين
3: يعني بين من الأثير و يعني معجم ياقوت وما ذلك يعني لأن القصة مذكورة في أكثر من مكان. فنافرهم إلى هذا الشخص فخرجوا مع عبد المطلب ومعه ابنه الحارث. انظر عندما كان لم يكن مع عبد المطلب إلا الحارث كانت قريش تستضعفه ولذلك هو
0: ليس له إلا ابن
3: فكانوا يستضعفونه ولذلك هو يعني نذر هذا النذر القاسي عليه يعني أن يذبح أحد أولادي إذا رزق 10 أولاد. ومشوا معهم وخرج الثقفيون مع صاحبهم وخرجت معهم وخرج معهم حرب بن أمية خرج مع الثقفيين حقدا على ابن عمه عبد المطلب.
0: نعم.
3: ولأنه كان يريد أن ينال السيادة قريش والبيت الحرام وما إلى ذلك ولكن كان بعيد منها لأنه لم يكن ملتزم بنفس التزام عبد المطلب بالأخلاق وما إلى ذلك كان يتاجر بالربا كان له شيء من هذا القبيل. خرج معهم ضد عبد المطلب وهم في الطريق نفذ الماء على عبد المطلب لم يبقى له من الماء شيء فطلب منهم أن يسكوه فرفضوا
0: هم رفضوا
3: لأنه ماء عبد المطلب نفذ الذي كان في القرب فطلب منهم أسكوه فرفضوا تماما حاول معهم فرفضوا. فعطش وبلغ العطش منه كل مبلغ وأشرف على الهلاك. فبعد ذلك حاول أن يركب خيله أو ناقته لا أعرف بالضبط ما كان يركب ولأن في الكتب التاريخ تقول ليركب على باسم هذا مركوبه وإذا بعين تتفجر من تحت يعني رجل هذه الناقة أو المركوب وخرج منه الماء.
0: الله.
3: وحمد الله وعلم أن ذلك من الله. شرب وشرب أصحابه معه وتزود حاجته. وعندما تزود حاجته وواصل الطريق الثقفيين نفذ منهم الماء لم يبقى معهم ماء. وعبد المطلب كان ما زال لديه ماء من الذي
0: يعني وهبه الله
3: فطلبوا منه أن يسقيهم فسقاهم فاغتاظ ابنه الحارث
0: لماذا يفعل
3: يعني لما هم لم يعطونا ونحن نعطيهم فقال له لعلي أن حنين على سيفي قيضا يعني كنا سنموت ولم يسعفونا بقدرة وأنت الآن تعطيهم. فقال عبد المطلب لا أسقينهم فلا تفعل يقول ابنه لا أسقينهم فلا تفعل
0: حتى وإن وقفت على السيف أيوة
3: فلا تفعل ذلك بنفسك. ثم انطلقوا حتى أتوا هذا الكاهن أو هذا الشخص فقالوا له يعني قد خبأنا لك خبيئة وما إلى ذلك وامتحنوا. ففعلا قال لهم ما هي الخبيئة على ما تقول كتب التاريخ. وبعد ذلك يعني قالوا له لما جئنا إلى عندك قال أغني أخبرنا فيما اختصمنا إليك. قال أحكم بالضياء. انظر هذا قول الكاهن أو المحكم. قال أحكم بالضياء والظلم والبيت والحرم أن المال ذا الحرم للقرشي ذي الكرم. فقضى بينهم
0: وأشار
3: إلى عبد المطلب وقضى بينهم ثم قبلوا بذلك الحكم ورجعوا إلى منازلهم. وقد رأوا الآيات يعني رأوا كيف عندما عطش عبد المطلب وهم رفضوا فإن الله فجر لهم من تحت يعني من تحت رجل ناقته الماء.
0: هناك كرامات.
3: وأنه عندما عطشوا سقاهم. وهذه قصة جدا مشهورة عن عبد المطلب. ولاحظ يعني هذه يعني قصص كثيرة كانت تأتي من الله تأييدا لعبد المطلب.
0: نعم.
3: وكانت تدل على أخلاقه أمام أخلاق غيره. ومن القصص الغريبة الذي حدثت معه أن حرب بن أمية حسد ابن عمه عبد المطلب وتنافر هو وعبد المطلب إلى أحد الكهان أو إلى أحد الحكماء، لأن أكثر الكتب تقول أنهم كانوا يتنافرون إلى الكهان. فعند ذلك عندما وصلوا إلى هذا الشخص ويعني طلبوا منه أن يحكم بينهم وما إلى ذلك، نظر إلى حرب هذا الكاهن أو المحكم.
0: نعم.
3: فقال يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو أطول منك قامة وأعظم منك هامة وأوسم منك وسامة وأقل منك ملامة وأكثر منك ولدا؟ ربما أن هذه طبعا عندما كان عبد المطلب له من الأولاد الكثير. وأجزل صفدا وأطول منك مذودا وإني لأقول هذا وإنك لبعيد الغضب رفيع الصوت في العرب جلد المريرة جليل العشيرة ولكنك نافرت منفرا. يعني يقول له يعني أنت لك نسب جيد وكذا ولكن أنت نافرت من هو أعظم منك. فكان كلما ينافر عبد المطلب أو يحكى لغيره كان يكون اليد تكون لعبد المطلب. والكثير من هذه القصص مع عبد المطلب وله كثير من المآثر كما قلنا، منها أنه كان يحرم نكاح المحارم، كان يحرم الربا، كان يجير المستجير ويكرم الضيف، وكان له الكثير من الإبل والمال وكلها لحجاج بيت الله الحرام. كان يعني لا يعمل بالزنا ولا يرضى، وكثير من الأشياء الأخطاء التي كانت تعملها قريش لا يعبد صنما، كل هذه كانت في يعني من شمائل وخصال عبد المطلب. ومن أهم وأكثر قصصه الذي اشتهرت عنه قصة أصحاب الفيل، لأنها كانت الأبرز
0: وهي الأكثر يعني شهرة،
3: الأكثر شهرة عند الناس والتي فيها نوع من الخلط. عندما علم عبد المطلب، لأنه كان يسافر إلى اليمن، كان يسافر إلى اليمن للتجارة، وفي طريقه دائما إلى اليمن كان يعرف الأخبار ويعرف يعني لأنه سيد قريش كان يعرف الأخبار يعني رؤساء العشائر يلتقون به ويخبرونهم ماذا. فأخبره أحد منهم قبل أن إبراهة الأشرم ينوي هدم البيت الحرام وأن يبني كعبة. وكان في تلك الفترة كانت الكعبة التي بناها إبراهة تبنى في صنعاء. فعندما ربما عندما سأل عنها عبد المطلب قالوا أنه إبراهة يبني هذه الكعبة وأنه بعد ذلك متجه بعد انتهاء بنائها إلى قريش ويهدم الكعبة. فعندما علم عبد المطلب بهذا الخبر عاد وكان يحاول أن يثير العرب وأن
0: يستثير أخوتهم.
3: نعم، ويجيش ضد إبراهة ويقول لهم يجب أن نجهز جيشا ويجب أن نواجه هذا الغزو وهذا بيت الله ويحرضهم من، ولكن العرب كانوا يخافون من الفيل، كانت عقدتهم الفيل، لأن حتى الفرس لا يستطيع الوقوف أمام الفيل، وكان الفيل يسحق الفرس بمن فيه. فكانت عندهم يعني قضية رعب شديد من الفيل وخوف من إبراهة والأحباش. فحاول تقريبا على مدار سنة وهو يذهب من قبيلة إلى قبيلة ومن حي إلى حي في العرب ليحرضهم لمواجهة إبراهة الحبشي، ولكنهم رفضوا خوفا منهم. فعندما عجز قال البيت ربنا يحميه. وعندما اقترب
0: وهنا عمق الإيمان.
3: نعم. وعندما اقترب إبراهة من مكة، قريش سمعت بهذا الجيش وكانت ترسل العيون لها، فرأوا الجيش ورأوا الفيلة وجيش جرار وكبير، ونقلوا الأخبار إلى قريش حتى خاف كل من في قريش وهربوا إلى الجبال، ومنهم من هرب باتجاه البحر إلا عبد المطلب ومجموعة من بني هاشم. رفض عبد المطلب أن يخرج، فقال له حتى أحد أبنائه أن يخرج من مكة وأنا كذا، فقال لهم لا. فبعد ذلك قال عبد المطلب أنا سأذهب لملاقاة أبرهة. فحاولوا أن يمنعوه، هذا الرجل طاغية، هذا جبار، هذا عنيد، هذا متغطرس جدا، من أتى سيقتلك. فكانوا يعني يتوقعون أن أبرهة، لأنه كان يقول من يعني سيأتيه أو يعترض له في طريقه كائنا من كان سيقتل، لا يقبل حتى النقاش في هذا الموضوع. طبعا والقضية هذه قضية كبيرة جدا، لم تكن لأجل البيت الحرام وكذا، وإنما كان المراد بها كانت القضية هي من الكنيسة ومن اليهود، على أساس أنه عرفوا أن مولد صلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حان، فأرادوا أن يهدموا البيت ويسبوا الأولاد ويقتلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المهد. فلذلك أرسل الله طير الأبابيل، ليس فقط مكة، أمام مكة قد هدمت، هدمها حتى المسلمون، رماها زياد بن أبيه، رماها يزيد بن معاوية، رماها الحجاج، كلهم رموها بالمنجليق إلى أن هدموها، أحرقها ابن الزبير، غير كلهم هذا يعني فعلوا فيها الفعل، ولم تنزل طير الأبابيل، إنما نزلت الطير الأبابيل لأجل سيدنا محمد، ولأنه كان يريد أن يحول بين الله وبين ما يريد، ولكن الله غالب على أمره.
0: نعم.
3: يعني فهذه القصة كانت تمثل لنا، لأن القصة هذه فقط لأجل البيت الحرم وكذا، هي لأجل رسول الله. فقلنا عندما خرج قال أبنه عبد المطلب لعبد المطلب يعني لا تخرج له، سيفعل كذا، قال لهم لا، ولبس قميص أبيه وأخذ درع يعني قوس إسماعيل وما إلى ذلك، واعتم بعمامة أبيه وخرج إلى أبرهة. أبرهة عندما علم من الترجمان أنه قدم سيد مكة، فأمرهم أن يجهزوا فيل، هذا الفيل كان الأعنف في الفيلة، وكان يفهم وقد دربوه إذا أشاروا له إلى شخص يقوم بسحقه برجله،
0: الله
3: كان يسحقه برجله. فقال لهم دعوه يدخل، وعندما يكون هو في الساحة ومقدم على الدخول إلى إبرهة، إلى خيمة إبرهة، أن يشار للفيل ويسحقه الفيل. فهذه كانت نية إبرهة، فأشاروا للفيل، وعند دخول عبد المطلب فتوقف الفيل، تقدم إلى قريب من عبد المطلب وتوقف، حبس، لم يستطيع أن يتقدم نحو عبد المطلب. عندها بهت إبرهة وعرف أن لهذا الشخص شأن عظيم، وعندما رأى سيدنا عبد المطلب ذل أمامه وشعر بأنه لم يستطيع أن يكون بتلك الغطرسة،
0: الجبروت
3: ذل أمامه، لأنه يعني هذا هو كان حامل نور رسول الله، رسول الله كان في تلك الأيام يعني كان في بطن أمه، ولكن هذا هو كان مستودع للنور، وكان ما زال أثر النور المحمدي الذي كان يحمله ما زال في جبينه، وما زال يعني شخص له عند الله مكانه.
0: نعم.
3: فوقف الفيل،
0: حبسه حابس الفيل.
3: نعم. هذا حبسه حابس الفيل عند دخول مكة.
0: نعم.
3: لكن الفيل حبس مرة، وهذا ما يعني ما لا نقرأه في كتبنا ومناهجنا، ما يجتث من المسألة، فقط يعني على أساس أنه عبد المطلب ما قال إلا كذا. فإبرهة في تلك الحالة عندما رأى الفيل وعلم أن لهذا الشخص شأن، فقال لهم أدخلوه، ولم يريد أن يجلس عبد المطلب مكافئا له في كرسي يقاربه، ولا استطاع أن يجلس عبد المطلب في الأرض وهو في الكرسي، فقام ونزل هو من كرسيه وجلس بجانب عبد المطلب وبدأ يخاطبه ماذا تريد، وكان بينهم ترجمان. فعبد المطلب بدأ يحذره وينهى أن هذا بيت الله، وأنك إذا فعلت أن الله سيحمي بيته، وأنك بدأ يعظه ويقول له ارجع عما تريد، حاول معه. فغضب إبرهة غضبا شديدا، قال أنه لن يتراجع عن هذا الموضوع، وسيفعل، وربما أنه عرض الأمان على عبد المطلب وأسرته. فقال له عبد المطلب أنك لن تستطيع، وأن البيت هذا محمي من الله، ولن تقدر. وأصر إبرهة على موقفه، فقال له سيدنا عبد المطلب، قال له أن لي يعني حوالي 80 من الإبل أخذها قومك، وهي لحجاج بيت الله الحرام،
0: حق الله يعني،
3: حق الله يعني لحجاج بيت الله الحرام. فقال لهم إبرهة أطلقوا إبله، وليس كما يقال بالضبط أنه جاء وقال أنا أريد أبلي فقط، ولم يتكلم عنه، تكلم عندما أصر إبرهة، قال له البيت رب يحميه.
0: نعم.
3: وقال له أطلق الإبل، فأطلق له إبله ورجع. وعندما رجع إلى مكة يعني وكادت أرواحهم أن تزهق خوفا عليه، ولم يبقى في مكة إلا ابنه الحارث وابنه عبد الله يراقب أباهما إلى ذلك، ولم يبقى إلا القليل، أما الأكثرية فقد هربوا إلى الجبال ومنهم إلى ساحل البحر مهاجرا. فعند ذلك رجع سيدنا عبد المطلب وبدأ يلتصق بالكعبة ويدعو الله تعالى، وقيل أنه قال: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك، جروا جميع جنودهم والفيل كي يسبوا عيالك، عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رهبوا جلالك، فانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك.
0: الله،
3: انظر الى الدقه في كلام عبد المطلب،
0: انه توحيد.
3: نعم، كلام توحيد، ويسال الله ويقول لهم يعني نحن آلك، لانه يعرف انهم من ذريه اسماعيل وابراهيم، وانهم الذين الله الذي قال الذي وجعلهم سنده يعني سدنه البيت، وانه سيخرج منهم هذا النبي وما الى ذلك، ويقول يعني هو يعني يعني كان يعرف بالقضيه، يعني انهم جاءوا اهل الصليب وما الى ذلك وكذا، فانصر على اهل الصليب،
0: شوف على توصيف يعني
3: وعابديه اليوم آلك، ويقول انهم ما رهبوا جلالك وكذا وكذا كذا ايضا. وايضا كان يقول: يا ربي لا ارجو لهم سواك، وهو متعلق باستار الكعبه، وقد جعل احد كل واحد من ابنائه يراقب في مكان، فطلع عبد الله في مكان والحارث في مكان وبعض اولادي في مكان، فكان عبد الله يقول له وهو ينشد هذه الأبيات: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك امنعهم أن يخربوا قراك. تمام، وأغلب قريش هربت ورفضت. وبعد ذلك قال له ابنه عبد الله، قال: أني أرى شيء من جهة البحر، يعني كأنه سحاب يرتفع طائرة وينخفض أخرى، إن قلت أنه سحاب قلت، وأن قلت أنه لا أعرف ماذا قلت، يعني وكان يرى شيء لا أعرف ما، وهي طيور الأبابيل المقبلة يراها تنخفض وترتفع. فسمع صوت هاتف يقول، يعني قال قيل في الكتب التاريخ أنه سمع صوت يسمع صوته ولا يرى شخصه، يقول: أجيبت دعوتك وبلغت مسرتك إكراما للنور الذي في وجهك.
0: الله.
3: فنظر يمينا وشمالا ولم يرى أحدا، فجعل ينادي قومه من على يعني ينزلوا من على الجبال، وهم في جبل أبي قبيس، وكان يبتهل بالدعاء، وبعث من يبشرهم أن الله قد أجاب الدعوة. وعند ذلك جاءت الطيور الأبابيل ودارت حول الكعبة ومشت من هذا المكان، كأن الله يقول له انظر. وصلت إلى الكعبة ورآها عبد المطلب، ورآها القرشيين الذين كانوا في جبل أبي قبيس وقد هربوا إلى الجبال خوفا من الفيل وما إلى ذلك. وبعد ذلك دارت وذهبت إلى إبرهة وإلى أبرهة وقومه، ولم تذر منهم أحدا إلا من فر. قيل أن كون هناك قبيلة من اليمن اسمها خندف جاءت مع إبرهة، وعندما سمعت كلام عبد المطلب والمترجم يترجم لإبرهة ندمت وكسرت سهامها ورجعت عن نية الغزو للبيت الحرام مع إبرهة وخافت. وقيل أنه لم ينجو من هؤلاء إلا هؤلاء القوم كما يروي بعض
0: المؤرخين،
3: الذي خرجوا كلهم، لأن هؤلاء القبيلة هي التي ندمت وكذا، فهم الذين نجوا، وهم ربما الذين بلغوا بقية الناس
0: بما حدث.
3: وبعد ذلك بعد أن هزم الجيش واستغربت قريش وظهر الفرح وهذه الأشياء، فرجعوا إلى مكة، وعبد المطلب كان ينشد: طارت قريش إذ رأت خميسة، فظلت فردا لا أرى أنيسة، ولا أحس منهم حسيسة، إلا أخلي ماجد النفيسة مسودا في أهله رئيسا، لأنهم هربوا جميعا. ولاحظ أن القصة قد شوهت لنا تشويه عظيم، أن عبد المطلب سار إلى
0: ليس في همه إلا
3: الإبل، هات الإبل، أريد أبلي أنا رب البيت ورب، لكنه قد ناقشه
0: وحذرهم.
3: نعم، وهذه القصة مذكورة بهذا التفاصيل في شرح عجوزة أنوار اللقين للإمام الحسن بن بدر الدين في كتاب أنوار اللقين، هو كتاب ما زال مخطوط، لكن القصة فيه موجودة، وما قيل وما قال هذا وما قال كذا، لكن كتبنا التي جاءت يعني تأثرت بها الوهابية كذا حذفت كل هذه المواضيع، وقالت أن عبد المطلب طلب
0: الإبل
3: وقال أريد أنا رب إبلي والبيت رب يحميه، ولا كأن يعني وكأنه لم يكن هو المهتم بالبيت، وهو ساق الحجاج ومفاتيح البيت الحرام عنده وكل وسند سدنة البيت إليه وكل هذه الأمور، وقالوا أنه ذهب يترك الإبل، وكأن قريش كانوا هم المهتمين. قريش هربت، لم يبقى إلا هو في مكة، ولو كان هو جبان لم يكن ليجرؤ أن يقابل إبرهة ويحاججه، وهم قد قالوا له أن إبرهة يعني قد أقسم بمعبوده أن لا يأتيه شخص في هذا الموضوع إلا قتله.
0: نعم.
3: في الحال وأنه يعني ستطأه الفيلة، ومع ذلك ذهب إلى كذا وحذره وكذا وخضع له إبرهة. ذل أمامه ولم يستطع أن يفعل شيء. فلاحظ إلى التغيير وإلى التزييف، وهناك الكثير من مآثر سيدنا عبد المطلب وقصصه، يعني قصصه كثيرة جدا، قصصه كثيرة جدا ولا تخفى على الناس.
0: لكن أستاذ فضل، يعني ألا ترى معي أن حتى في رواياتهم التي نقلوها عن سيدنا عبد المطلب عندما قال وللبيت رب يحمي، أنا أقرأها أيضا من ناحية أنه قمة الإيمان وقمة الإدراك بقدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله لن يترك بيته.
3: نعم، هذا من قمة إيمان عبد المطلب ووثوقه بأن الله لن يترك البيت وأن الله سيجيب دعوته. عندما قال للبيت رب يحميه، هذا نابع من ثقة، من ثقة وتعلق برب العالمين، وأن هذه كلها الأيادي البشرية مهما بلغت قوتها، مع أن قوة إبراهيم وقوة الفيل كانت قد أخافت كل العرب وجعلتهم صاغرين أمام الأحباش، كانوا صاغرين جدا ولم يستطيعوا أن يحركوا. لكن عبد المطلب كان لا يهاب هذه الأشياء، واثقا برب العالمين، واثق بأن الله سيبلغ مراده وما أراده في خلقه، وأن الله بالغ أمره.
0: نعم،
3: وهناك الكثير جدا، ولكن الحديث يعني يطول ولا نعرف يعني كيف
0: يمضي الوقت سريعا. نعم،
3: يمضي الوقت، والأخ المخرج
0: بدأ يشير إلينا،
3: أشار إلينا عدة مرات، ولكن إن شاء الله لنا في الحلقات القادمة مواصلة لمثل هذه الأحاديث، وسنتكلم إن شاء الله عن أبو طالب، عم سيدنا سيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه شخصية ظلمت ظلما شديدا.
0: نعم،
3: ظلمها التاريخ ظلما شديدا، وما كل ذلك إلا حقدا على سيدنا محمد وعلى الإمام علي بن أبي طالب وما ذاك. وسنتكلم عن مثل هذه الأمور، حتى لو تكلمنا عن شخص منهم نريد ساعات وساعات لنتكلم لك عن قصصه ومآثر، وكيف كانت تحدث لهذا الشخص مبشرات ومعجزات، وأنه كان يستسقى بوجه هذا الغمام ويحصل مع هذا كذا، مكارم الأخلاق التي كانوا يقومون بها، اختصاص الله لهم في هذه القضية، وأنه ها اختصه الله أن يحفر بئر زمزم، وقال له تراثه القائل، يعني القائل في منامه تراثه أبيك الأعظم. انظر إلى هذا التسلسل وإلى هذا الكذا، فأنهم ما يعني كانوا على نفس المنهجية، ما يمكن أنهم نقول أنهم انحرفوا، لأنه يقول هذا أنت السلسلة التي ما زالت متمسكة، وأنت التي ستحفر، مع أنه كان من يعني أنت التي ستحفر بئر زمزم، ومع أن هناك كان من أبناء عمومته كذا، من قد يعني خبط مع الخابطين وبدأ يتغير مع القوم، ومنهم من عبد الأصنام، منهم من أخذ الربا، منهم وغير ذلك، ولكن بقت هناك سلسلة نقية، هي تلك السلسلة التي اختصها الله والتي اصطفاها
0: المحروسة
3: الله. نعم، التي اصطفيت لهذه الرسالة ولأبوة هذا النبي العظيم، ولها خدمة البيت الحرام وإقامة شعائر الله ودعوة إبراهيم، إقامة دعوة ربنا ليقوم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بقيت هناك نقطة يعني أريد أن أشير إليها.
0: تفضل.
3: وهو أن عندما توفي سيدنا عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حزن عليه أبوه حزنا شديدا ومرض، ولم يكاد يخرج إلى قريش إلا بعد أن علم أن آمنة حملت من ابنه عبد الله، وعند ذلك تعافى ورجعت له عافيته وفرح بذلك، ولأنه كان حزينا جدا على ابنه عبد الله. وعندما ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان عبد المطلب قد علم، وعندما ولد يعني انظر إلى أبيات الذي قالها: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، وعيده بالبيت ذي الأركاني. طبعا بالبيت ذي الأركاني هنا حث يعني برب البيت ذي الأركاني. نعم، حتى أراه بايغ البنياني، يا ربنا بالمصطفى العدناني. انظر إلى ما قال: يا ربنا.
0: الله،
3: يقول هذه كافر أو مشرك أو عابد أصنام، يا ربنا بمصطفى العدناني تغفر ذنوبي ثم تصلح شاني. وقصته طويلة مع مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا الوقت يعني لسردنا في ذلك الكثير، والكتب السيرة والتواريخ مليئة جدا بهذه الأبيات، ولكنه أيضا قبل موته كان حريصا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه كان يجلسه مجلسه، وكان أعمامه يحاولون أن يبعدوه من مجلس عبد المطلب الذي كان إلى جوار الكعبة الذي كان يجلس فيه.
0: نعم،
3: فكان يقول لهم دعوا ابني هذا، فوالله إن له لشأنا.
0: نعم،
3: وكان لا يناديه، عندما يناديه سيدنا محمد يا جدي كان يقول له فداك جدك، وكان لا يناديه إلا يا سيدي. نعم يا سيدي، كان يقول رسول الله وهو في طفولته: نعم فداك جدك يا سيدي، لا ينادي ابنه إلا بسيدي، تعظيما له ولما عرفه من مكانته، ولأنه كان عارف وكل يعني آباء النبي كان كل واحد منهم يوصل آخر، وإن شاء الله يكون لنا حديثها مع هذا حتى إلى مرة إلى كعب إلى عدنان، كان كلهم من يعرف أنه سيولد منه نبي، لكن كان بعضهم لا يعرف بالتحديد ابني ابن ابني ما إلى ذلك، وكان كلهم يوصي ابنه بأنه إذا ولد هذا فيكم كذا كذا، حتى أنه في الأخير وصية عبد المطلب إلى ابنه أبو طالب الذي كان يسمى عبد مناف، وفي الأصل كان اسمه عبد مناف، وبعد ذلك سمي لقب بأبو طالب بأبي طالب. نعم. وهذا ذلك في قصيدته كما قال الشاعر: قد كان عبد مناف ينظر دائما تلك المعاجز من أبيه ويسمعه، ورأى أباه ضاحكا مستبشرا بولادة فيها الزمان سيخضع، هي لابن عبد الله وهو حفيده طابت ولادته وطاب الموضع، ومحمد هذا الحفيد ومن به سيزول عن وجه الظلام البرقع، وقد اصطفاه الله من بين الورى لرسالة تهدي وحق يرفع، ولأن والده توفي قبل ما أنواره فوق البرية تسطع، كان الجنين وكانت الدنيا له بالانتظار وجفنها لا يهجع، ترجو الخلاص على يديه برحمة والظلم يدفع والعدالة تسمع، ورآه يحمله به متباركا ولربه من أجل ذلك يخشع، أولاه من فيض الحنان عناية ورعاية لم يخلو منها موضع، سمع الوصية من أبيه بأحمد والنص فيها قد وعته الأضلع، أوصيك عبد مناف فاستمسك به واحفظه أنت له المكان الأرفع، بل كله كالأم فوق سريره بفؤادها تهفو إليه وترضع، وهو الذي ما شم ريحة والد ونسيمها وعبيرها يتضوع، وهو الذي ما ذاق عطف أمومة أو ضمه منها حنين مشبع، ولقد تركت بني دونك كلهم فكن الكفيل له وأنت المرجع، وكن النصير له على أعدائه فترد عنه العاديات وتمنع، وإذا أردت بأن تكون على الهدى فخطاه تهدي للجنان وتشفع، واعلم بني بأنه سيسودكم وعلى القلوب وعرشها يتربع، أفهل قبلت بأن تكون كفيله دون الأنام ودون أهلك أجمع، وتقر عيني في كفالة أحمد ولك الكفالة في المحامد ترجع، فيجيب عبد مناف والده نعم ستقر عينك فيه مما الله. انظر إلى هذه الوصية العظيمة، وأنه كيف أوصاه بها هذه الوصية العجيبة يعني كله كذا، وأنه سيكذا وأنه يعرف هذه المعرفة.
0: إذن أستاذ فاضل كتب الله أجرك وزادك علما وإدراكا لمكانة سيدنا محمد، ولنا لقاء في حلقتنا القادمة لمواصلة هذا الألق المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإلى لقائنا القادم بتوفيق الله.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآله الذي سبق نوره كل شيء، وصل على سيدنا محمد وآله الذي سرى نوره في كل شيء، وصل على سيدنا محمد وآله وبسر نوره اغفر لنا كل شيء، وسلم عليه وعلى آله إلى يوم يبقى الله ويفنى كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وبالصلاة عليه ارزقنا صلاة تكون طريقا لقربه وتأكيدا لحبه، وتجمعنا بها عليه وتكون وسيلتنا إليه، وترزقنا نظرة منه إلينا، وتعطف بها قلبه الشريف علينا. حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لبداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام
1: يا رسول الله
0: المولد النبوي الشريف لبيك يا رسول الله.
2: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود بيجان. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: يمن has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف admit fashion
0: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
0: بلسانين

0: بلسانين.
1: تتلاطم الموجات ولا يعود البحر هادئاً، أزمة تتشابك خيوطها وقرن شيطاني يمتد ليطال عصب الحياة.
2: The waves are rising and the sea is no longer calm. A crisis is deepening, reaching the very Eritreas of global life.
1: ليست مجرد أرقام جافة في نشرة اقتصادية ولا عابرة في تقارير السياسة، إنها معادلة الثمن الباهظ الذي يدفعه الجميع حين تتحول القرارات المتهورة إلى فواتير تخصم مباشرة من أمن الشعوب وأقواتها.
2: These are not just economic figures or political headlines. They are the real cost of reckless decisions paid directly through people's security and livelihoods.
1: عند محطة الوقود في العالم الغربي قصة أخرى تبدأ.
2: At the fuel pump in the West, the crisis takes on a different meaning.
1: المواطن الأمريكي لا يغنيه كثيراً تعقيد التفاصيل في الميدان البعيد، لكنه يلمس الوجع بوضوح في جيبه مع كل قطرة وقود. المعادلة هناك صارمة ولا تحتمل القسمة على اثنين. كل دولار إضافي يدفعه المستهلك عند المضخة سيتحول حتماً إلى عقوبة انتخابية تلاحق ترامب في صندوق الاقتراع.
2: Americans may not follow every detail of a distant conflict, but they feel its impact at the pump. Every extra dollar in fuel costs can become a political liability for Trump at the ballot box.
1: الاقتصاد يضغط والغضب يتراكم وصناديق الاقتراع تنتظر الحساب العسير بلا مفر.
2: The economy is under pressure, public anger is rising, and the ballot box will demand its reckoning.
1: وفي الضفة الأخرى عند خاصرة السعودية لا يشبه المشهد شيئاً.
2: Across the region, along Saudi Arabia's strategic flank, the picture is even more serious.
1: الأثر المضر لم يعد يقتصر على مجرد ارتفاع في تكاليف النقل أو زيادة أيام الإبحار والشحن. القصة أعمق وأقسى، إنه فرار جماعي لمشغلي ومالكي السفن هروباً من كلا المسارين الناقلين للنفط.
2: The damage goes far beyond higher shipping costs and longer voyages. Ship owners and operators are increasingly avoiding the region's vital oil routes altogether.
1: ميناء ينبع ذلك الشريان الذي طالما اعتبر بوليصة تأمين يبدو اليوم وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة التداعيات.
2: ينبع port, once seen as a strategic safeguard for Saudi oil exports, now appears increasingly vulnerable to the fallout.
1: وكل خطوة عدوانية غير محسوبة كأنما تلف حبل المشنقة أكثر فأكثر في مشهد يحمل في طياته دلالات المصير المحتوم.
2: Every reckless escalation tightens the news, bringing the consequences closer.
1: وقريبا من هذا المشهد المأزوم لا يبدو نتنياهو المجرم في فسحة من أمره. لم يعد الخطر الحقيقي عليه محصورا في ميادين المواجهة مع أبطال غزة أو صواريخ حزب الله أو ضربات المقاومة.
2: Meanwhile, Netanyahu faces mounting pressure of his own. His greatest challenge is no longer confined to the battlefield or attacks from Gaza, Hezbollah and other resistance groups.
1: فالخطر الأكبر يزحف إليه اليوم من داخل معسكره نفسه، من منافسيه في الدموية والإجرام.
2: The deeper threat is now emerging from within his own camp, from political rivals competing for power.
1: خريطة اليمين الإسرائيلي تتشظى إلى أحزاب وقوائم متنافسة وفي سعيه اليائس لفرض الانضباط ومنع التفكك. لا يجد هذا السفاح من رابط يجمع قاعدته المأزومة سوى جولة جديدة من سفك الدماء.
2: Israel's right-wing camp is increasingly fragmented. In an effort to preserve his political pace, Netanyahu continues to rely on further military escalation.
1: من غزة إلى الضفة يمتد شبح التهويد طامعاً في ابتلاع بقية دول الطوق.
2: From Gaza to the West Bank, the drive for territorial expansion continues, threatening the wider region.
1: وفي المقابل تقف عواصم النفط العربية موقف المتفرج خارج السياق تماماً، وكأنها بمعزل عن محرقة مفتوحة على ما هو أخطر وأدهى.
2: Meanwhile, Arab oil capitals appear largely on the sidelines, as though detached from a crisis that could soon become far more dangerous. ترى كم ستحتمل حافة الأفق قبل أن ينفرط العقد تماماً وتأكل النار الجميع. How long can the region remain on the edge before the entire balance collapses and the fire consumes everyone? حين ترتبط السياسات بسفك الدماء وتجفيف طاقات الشعوب تصبح الأزمات هي الحاكم الفعلي ولا عاصم اليوم لمن أغلق عينيه أمام الحريق. When politics become tied to bloodshed and the exhaustion of nations, crises take control and no one is safe from a fire they choose to ignore.

0: فارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسان الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوى.
4: اليوم داي العزف الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
4: بينهم
3: مطارات وصانع
4: ومستشفيات
0: محارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
1: أدميشن
2: الحقيقة بلسانين.
5: في العاشر من رمضان في السنة الثامنة للهجرة كانت مكة مدينة تحبس أنفاسها، كانت البيوت مؤصدة والطرقات خالية، لم يكن الخوف من جيش قادم بل من ماض مليء بالظلم والاضطهاد. لقد طردوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعذبوا أصحابه وطردوهم وسخروا منهم، وها هو رسول الله مع أصحابه وعشيرته قد عادوا إلى مكة بجيش عظيم.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، الأخوة في رئاسة الهيئة، الأخوة ممثلي الأجهزة الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، لا يخفى عليكم وعلى الكثيرين ممن يعنون بالشأن اليمني بأن اليمن ترزح تحت وطرة الحصار الجائر وتخضع لعدوان بربري غاشب. منذ أكثر من عقد من الزمن استهدف إخضاع الجبهة الداخلية وإرهاق وتدمير البنية التحتية بكافة أشكالها ومجالاتها الصناعية والتعليمية والطبية، وكان للقطاع الصحي النصيب الأوفر من الاستهداف الممنهج من خلال عدة وسائل، سواء باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية بالقصف والتدمير، أو استهداف الكوادر وقصف سيارات الإسعاف وغيرها، إلى جانب استمرار حصاره للموانئ والمطارات ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى نقص شديد في توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا بدوره أدى إلى وفاة الآلاف من المرضى وطالبي خدمات الرعاية الصحية وتهديد حياة الآلاف منهم، والذين ما زالوا على قيد الحياة، والذي تمثل نسبة الأطفال منهم رقما كبيرا. ومن هذه الأدوية أدوية التخدير وأدوية المستلزمات مرضى الغسيل الكلوي ومرضى التلاسيميا وغيرهم الكثير والكثير. أعزائنا الحضور، نأتي وإياكم إلى كلمة لرئاسة الهيئة يلقيها علينا الأستاذ دكتور عبد الله الأشول نائب رئيس الهيئة للشؤون الطبية والسريرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي وزير الصحة والبيئة، السادة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، الزملاء الأطباء والعاملون في القطاع الصحي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد تحت رعاية وزارة الصحة والبيئة لتسليط الضوء على التداعيات الصحية والإنسانية للحصار السعودي المستمر منذ 12 عاماً وانعكاساته على القطاع الصحي وعلى مرضى الأمراض المزمنة بصورة خاصة. أيها الحضور الكريم، حين نتحدث عن القطاع الصحي فإننا لا نتحدث عن مبال وأجهزة وأركان فحسب، بل نتحدث عن حياة الإنسان وحقه بالعلاج والدواء والرعاية الصحية. فخلف كل مريض قصة إنسانية، وخلف كل سرير أسرة تنتظر، وخلف كل وصفة دواء إنسان يتطلع إلى أن يستعيد صحته وحياته. ومرضى الأمراض المزمنة هي الأكثر احتياجاً إلى انتظام الرعاية، فمريض الفشل الكلوي يحتاج إلى جلساته بصورة منتظمة، ومريض السرطان يحتاج إلى علاجه في مواعيده، ومرضى القلب والسكري وغيرهم يحتاجون إلى أدوية ورعاية مستمرة. هؤلاء المرضى لا يملكون ترف الانتظار، لأن تأخر العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وقد يهدد الحياة. لقد أضاف الحصار المستمر منذ 12 عاما أعباء كثيرة على القطاع الصحي، وأدى إلى صعوبات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثر في قدرة المؤسسات الصحية على تأمين احتياجاتها العلاجية بصورة منتظمة في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى وتتسع فيه الاحتياجات. وفي هيئة المستشفى الجمهورية التعليمي نواصل أداء رسالتنا الطبية والإنسانية، ونبذل أقصى ما نستطيع من أجل استمرار الخدمات واستقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم رغم التحديات ومحدودية الإمكانيات. لكن علينا أن ندرك أن استمرار العمل الطبي يحتاج إلى مقومات أساسية، دواء متوفر ومستلزمات طبية حاضر وأجهزة الطبية تعمل بكفاءة وكوادر قادرة على أداء واجبها في بيئة صحية مستقرة. ومن بين الاحتياجات التي لا تحتمل النقص أو التأخير أدوية التخدير التي تعد من المستلزمات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية بأمان. إن نقص أدوية التخدير لا يعني مجرد فقدان صنف دوائي من مخازن المستشفى، وإنما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات جراحية يحتاج إليها المرضى بصورة عاجلة وتعطيل خدمات علاجية تمس حياة الإنسان وصحته. فالعملية الجراحية لا يمكن إجراءها بأمان دون توفير متطلبات التخدير، والمريض الذي ينتظر تدخلا جراحيا لا يستطيع أن يظل رهينا لعدم توفر دواء أساسي. ولهذا فإن توفير أدوية التخدير إلى جانب أدوية الطوارئ والعناية المركزة وسائر المستلزمات الطبية يمثل ضرورة لاستمرار العمل الطبي وحماية المرضى. أيها الأخوة والأخوات، إن معاناة المريض لا تنتهي عند بوابة المستشفى، فكثير من المرضى يواجهون إلى جانب المرض أعباء توفير الدواء وتكاليف التنقل والوصول إلى الخدمة الطبية، بينما تتحمل أسرهم أعباء نفسية ومعيشية متزايدة، وتزداد هذه المعاناة لدى مرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، لأن العلاج بالنسبة لهم ليس جرعة عابرة أو زيادة مؤقتة، وإنما مسار علاجي مستمر ترتبط به حياتهم بصورة مباشرة. ومن هنا فإن دعم القطاع الصحي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساعدة ضرفية، بل باعتباره استثمارا في حياة الإنسان وحماية لحق أصيل من حقوقه. أيها الحضور الكريم، إن رسالتنا اليوم إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة واضحة: نحن بحاجة إلى استجابة إنسانية وصحية. نحن بحاجة إلى ضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية وتأمين احتياجات مرضى الأمراض المزمنة، ودعم مراكز الغسيل الكلوي وضمان استمرار العمليات والخدمات الطبية والطوارئ والعناية المركزة. كما ندعو إلى تسهيل وصول المرضى إلى العلاج والرعاية الصحية، وعدم ترك المرضى في مواجهة المرض ونقص الإمكانات في الوقت ذاته. إننا لا نطالب بالترف الطبي، وإنما نطالب بالحد الأدنى الذي يمكن الطبيب من أداء واجبه، والمستشفى من القيام برسالته، والمريض من الحصول على حقه في العلاج. أيها السادة، نحن في المستشفى نرى المعاناة كل يوم، نرى المريض الذي ينتظر علاجه والأسرة التي تبحث عن دواء والطبيب الذي يريد أن ينقذ مريضه، لكنه يحتاج إلى الإمكانات التي تمكنه من أداء واجبه. ولهذا فإن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم الخدمة الطبية، بل تمتد إلى رفع صوت المريض ونقل معاناته إلى الرأي العام بكل صدق ومسؤولية. فخلف كل رقم في تقرير الإنسان، وخلف كل مريض أسرة تنتظر، وخلف كل دواء حاجة ملحة، وخلف كل عملية مؤجلة ألم ينتظر أن ينتهي. وفي هيئة المستشفى الجمهورية التعليمي نجدد التزامنا بمواصلة رسالتنا الطبية والإنسانية، والوقوف إلى جانب مرضانا، وبذل كل ما نستطيع للحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية رغم ما نواجهه من تحديات. وأتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والبيئة على رعاية هذا المؤتمر، وإلى السادة الصحفيين والإعلاميين والمراسلين على حضورهم وعلى دورهم في إيصال صوت المرضى واحتياجات القطاع الصحي إلى الرأي العام والعالم. كما أتوجه بالشكر إلى جميع الأطباء والكوادر الصحية والفنية والإدارية والعاملين في الهيئة، الذين يواصلون أداء واجب في خدمة المرضى ويضعون رسالتهم الإنسانية والمهنية فوق كل الصعوبات. وفي الختام، من هذه المؤسسة الطبية ومن بين المرضى الذين نرى معاناتهم كل يوم، نقولها بوضوح: المريض لا يحتمل الانتظار، والدواء لا ينبغي أن ينقطع، والعمليات لا ينبغي أن تتعطل بسبب نقص دواء أساسي، والعلاج حق، وحياة الإنسان أمانة لا تحتمل التأجيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الأخوة الإعلاميين
2: ممثلو وسائل الإعلام الصحفية المسموعة والمقروءة، نجدد ترحيبنا بكم ونأتي إلى كلمة الدكتور أمين كباس رئيس الهيئة العامة للأدوية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. كما نعلم جميعا بأن تأخير الأدوية والمستلزمات الطبية تعمل عائقا كبيرا لنا في الهيئة العليا للأدوية وفي غيرها في البلاد بشكل عام، تؤثر على حياة المرضى وعلى حياة المواطنين بشكل عام. من هذه التأثيرات التي يتسبب فيها الحصار والعدوان المباشر على اليمن هو تأخر العمليات الجراحية، وتأخر العمليات الجراحية يحدث بسبب تأخر أدوية التخدير. نواجه عجزا كبيرا في أدوية التخدير في البلاد، وذلك بسبب العدوان والحصار على اليمن، إغلاق مطار صنعاء، إغلاق المنافذ البحرية وغيرها، إنها تسبب لنا عجزا كبيرا في جميع الأدوية، أدوية السرطان، أدوية الثلاسيميا وغيرها من الأدوية. هذا كله بسبب الحصار والعدوان على اليمن. طبعا المستلزمات الطبية من قساطر للقلب وجميع المستلزمات التي بحاجة إلى العمليات الجراحية وغيرها، يحدث فيها تأخير كبير جدا مما يؤثر على حياة المرضى مباشرة. مستلزمات القلب وغيرها قد ربما تسبب إلى وفاة مباشرة للجرحى وللمرضى المصابين بأمراض القلب وغيرها. وكذلك تأخر وصول أدوية الطوارئ، أدوية الطوارئ المنقذة للحياة، يصل الناس إلى درجة كبيرة جدا بحيث أنه يصل المريض أو المصاب إلى داخل الطوارئ ولا يجد أدوية المنقذة للحياة من أدوية النزيف وغيرها، وهذا كله بسبب الحصار والعدوان على اليمن. هذا مشكلة كبيرة جدا. وأيضا الأدوية المزمنة من أدوية السكر، أدوية الضغط، الأدوية المزمنة التي يستخدموها أدوية الصرع وغيرها، هذا بسبب لنا عجز كبير جدا، وذلك بسبب الحصار والعدوان. أيضا تأخير المواد الخام على المصانع المحلية، مصانع محلية بفضل الله تصنع هذه الأصناف، لكن العدوان بأخر وصول المواد الخام إلى اليمن، وذلك لتأخير الصناعة المحلية وعجز الصناعة المحلية، ويبقى اليمن في حاجة دائما إلى المصانع الخارجية والاستيراد. في نفس الوقت يعمل على حصار اليمن وحصار الاستيراد بشكل عام بشكل كبير جدا، وذلك بإغلاق المطار والمنافذ. وكذلك أمراض الفشل الكلوي، أمراض الفشل الكلوي نحن نعلم جميعا أن مرضى الفشل الكلوي هم الأحياء الأموات، إذا لم يعمل لقسلة ويقوم بالغسيل الكلوي ربما يتعرض للموت. والعدوان يقوم بعمل تأخير وصول مواد الغسيل الكلوي بشكل عام مما يؤثر على حياة المرضى. كذلك تأخير المواد، مرضى السرطان، أنتم تعلمون أن مرضى السرطان بحاجة إلى جرع واصل، أحياناً يقوم العدوان بتأخير الجرع وتأخير وصولها إلى الناس مما يعرض أدوية الناس وحياة الناس إلى الخطر الكبير. أيضاً نضطر نحن في الهيئة العليا للأدوية بإحضار الأدوية عن طريق آخر، يعني عن طريق منافذ أخرى، منافذ برية، منافذ بحرية، بأي طريقة كانت. هذا يؤدي إلى قلة فعالية المواد، يعني أدوية السرطان. أدوية السرطان كما تعلمون أنها بحاجة أن تصل بعض الأحيان في 42 ساعة، 48 ساعة، يعني بحاجة إلى أنها تكون سريعة جدا، يعني تصل إلى المريض بسرعة كبيرة جدا. تأخيرها وتأخيرها في المنافذ يؤدي إلى قلة فعاليتها، مما يؤدي إلى يعني تأثيرها في المريض يكون تأثير غير جيد. وأيضا بعض الأدوية بحاجة إلى ثلاجات مبردة، العدوان يستهدف الحديدة ويمنع وصول الثلاجات المبردة إلى داخل الحديدة. الثلاجات المبردة والأدوية بحاجة التي بحاجة إلى تبريد نعاني بها شكل كبير جدا جدا جدا، كان بالإمكان أن تدخل عن طريق مطار صنعاء، يعني مباشرة من مطار صنعاء، من يعني من أي مطار آخر إلى مطار صنعاء وإلى المرضى والجرحى والذين في حاجتها. لكن العدوان تسبب في تأخير كبير جدا للأدوية المبردة بشكل عام. أيضا ما يقوم به العدوان من تأخير للشحنات في جيبوتي وفي غير جيبوتي، يعني تخيلوا بعض الأدوية تصل إلى جيبوتي، بعض الشحنات الأدوية تصل إلى جيبوتي وتتأخر في جيبوتي من 3 إلى 4 إلى 5 أشهر بدعوى أنها بحاجة إلى الفحص وإلى التفتيش وإلى وإلى وإلى، وهذه من الإعاقات الذي يعملها العدوان ويحاول تأثير على أبناء المجتمع والوطن. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفرج الغمة على هذه الأمة، وأن يفتح علينا إن شاء الله بنصر عاجل وقريب بإذن الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهر.
5: نأتي وإياكم إلى كلمة وزارة الصحة والبيئة، يلقيها علينا الدكتور أنيس هزاع الأصبحي لبيان المؤتمر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رسمي من وزارة الصحة والبيئة صنعاء إشارة التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية للحصار الجائر وتفاقم أزمة الأدوية في اليمن منذ 12 عاماً. تسبب الحصار الجائر في كارثة صحية غير مسبوقة تفاقمت بسبب النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة، خاصة الأنسولين وأدوية التحضير، وتراجع عمل المنظمات الإنسانية مما حول أمراض مزمنة قابلة للعلاج إلى أحكام إعدام مؤجلة طالت ملايين اليمنيين. أولاً، أزمة الأدوية المنقذة للحياة وأمراض الدم. تعاني شريحة واسعة من المرضى من نقص حاد ومزمن في العلاجات الأساسية، أبرزها مرضى داء السكري أكثر من 1,500,000 مريض، الأنسولين المخروط المعبر احتياج سنوي أكثر من 1,000,000 شيء منعدم، الأنسولين الصافي احتياج 30,000 عبوة سنوية غير متوفر، الأنسولين طويل المفعول احتياج 10,000 عبوة سنوية غير متوفر، أقراص السكري للسكر الكاذب احتياج 60,000 قرص غير متوفرة منذ فترة طويلة، مرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف الدموي. العامل الثالث احتياج أكثر من 100,000 ديالة سنوية. العامل التاسع احتياج أكثر من 50 ديالة سنوية. الهيبارين 10,000 وحدة غير متوفر. هرمون النمو 10,000 عبوة غير متوفر. المصل ولقاح مضاد الكلب 40,000 عبوة غير متوفر. أدوية مرضى الثلاسيميا والتكسر الدموي حوالي 2,672,000 و258,000 كبسولة غير متوفر. الهرمون يقدر يزيد محفز تكوين الدم 200 ديالة، وذلك لمعالجة فقر الدم الناتج عن العلاج الكيماوي لدى مرضى السرطان، أو فقر الدم عن الفشل الكلوي المزمن، أو تقليل الحاجة إلى نقل الدم مثل العمليات الجراحية الكبرى أو بعدها، هذا غير متوفر. الإيمينوغلوبولين 20,000 عبوة غير متوفر. الأنتي-دي حوالي 25,000 عبوة غير متوفر. هذه الاحتياجات السنوية. الألبيومين أكثر من 100,000 عبوة غير متوفر، وقد يزداد أكثر من 100,000. رغم المخاطبات المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والصحي، واطلاعهم عن الوضع الكارثي الناجم عن العدوان واستمرار الحصار المفروض على اليمن، إلا أنها تنصرت عن واجبها الإنساني والأخلاقي، وصارت شريكة بجرائم حرمان ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة، حيث يعاني المرضى يومياً معاناة متفاقمة، إذ ينتظرون أسابيع أو أشهر للحصول على جرعة واحدة، ويفقد كثيرون حياتهم بسبب الغيبوبة السكرية والفشل الكلوي. كما إن إغلاق مطار صنعاء أدى لنقل الأنسولين مثلاً برّاً مع انقطاع سلسلة التبريد، واضطر البعض لشراء أدوية منتهية أو مقشوشة من السوق السوداء. نقص أدوية التخدير والإنعاش، شرط في الخدمات الجراحية، نقص الحاد جعل العمليات الجراحية حتى البسيطة محفوفة بالمخاطر، وتسبب في تعليق العمليات الحرجة والمنقذة للحياة مثل القلب المفتوح والأورام، مما يهدد حياة المرضى ويزيد الوفيات. انهيار قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة في العناية المركزة. تراجع المنظمات الإنسانية سياسة ممرهقة شمل تعليق التمويل أكثر من 48 مليون دولار مخصصة كانت للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام واحد، إضافة إلى 16 مليون و300,000 دولار للنفقات التشغيلية، و14 مليون و100,000 دولار للتجهيزات الطبية، فضلاً عن توقف المواد الغذائية العلاجية والوقاية في أكثر من 3000 مرفق صحي كانت تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل. إن تعليق وتراجع المنظمات الإنسانية والدولية ليس نتيجة عجزاً تمويلياً، بل سياسة ممنهجة بظهور سعودية وأمريكية لإيصال النظام الصحي للإنهيار، فلم تنفذ المنظمات في خطة الاستجابة الصحية رغم تمويل المانحين في عام 2019 ميلادية سوى 19%، وبعجز 81% حتى انعدمت تماماً، أي قلت في عام 2025 إلى 6%، تراجعت في عام 2026 نهائياً انعدمت تماماً عملية الاستجابة الإنسانية. أبرز تلك المنظمات منظمة الصحة العالمية واليونيسف في نوفمبر 2025 أوقفت دعم ثلثي المناطق وحددت بإغلاق آلاف الوحدات وشل برامج التغذية ومكافحة الأوبئة. الصليب الأحمر الدولي فقط أدخل 130 ألف أمبولة أنسولين لكن لم يستمر بدعم كافي. الهجرة الدولية دعمت 7 مرافق صحية فقط، جهود لا تعوض غياب الاستجابة الشاملة. برنامج الأرضي العالمي تعطل آلياته أثر على سلسلة الإمدادات الدوائية. إذا كل هذه الجهود هي عبارة عن نقطة ضوء في ظلام احتياج هائل ولا ترى إلى مستوى الكارثة الصحية والإنسانية التي أدى إليها هذا العدوان والإنصار. عوامل تزيد الكارثة تفاقم إغلاق مطار صنعاء وتراجع واردات الأدوية 60% وحرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج بالخارج. الحصار الاقتصادي والتضخم أدى إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار، جعل الدواء رفاهية للفقراء. ولذلك موقفنا الرسمي يستنكر هذه السياسة والمواطنة والعقاب الجماعي من الأمم المتحدة ومنظماتها، خاصة الصحة العالمية التي تمثل تلاعبا بآلام المرضى وانتهاكا صريحا للقانون الإنساني واتفاقيات جنيف إيقاف الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم والمحاليل ليس تقصيرا لوجستيا بل جريمة أخلاقية وإنسانية تحول المؤسسات الإنسانية لأداة ضغط وابتزاز سياسي. نحمل منظمة الصحة العالمية المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة عن تدهور الأوضاع، فصمت المنظمة وذريعة التفتيش لا يبرر إن كارثة وصفتها المنظمة نفسها بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. المطالب الإفراج الفوري، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع شحنات الأدوية والمستلزمات والمحاليل، مستلزمات بنوك الدم والمختبرات التشخيصية والكواشف المحتجزة لدى منظمة الصحة العالمية. الوقف الفوري للتفتيش التعسفي والمواطرة والكف عن استخدام صحة اليمنيين كورقة سياسية وابتزاز. فتح مطار صنعاء كاملا بدون قيد أو شرط ومستدام كشريان لإدخال المساعدات الطبية وضمان حرية نقل الحركات لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم ومشتقاته. توفير ضمانات دولية فورية لعبور المساعدات الطبية لجميع المحافظات دون تمييز أو إبطاء. وختاما نذكر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها إن التزامها بالقانون الإنساني يحتم عليها حماية المدنيين لا معاقبتهم. أزمة الأدوية ليست نقصا عابرا بل انهيار متعمد للنظام الصحي، وملايين الأرواح مغلقة بين انعدام الدواء وتراجع الدعم. نحتفظ بحق المتابعة أمام المحاكم الدولية والمجالس الحكومية محملين المنظمة عواقب استمرارها في هذا النقد غير الإنساني. صادر عن وزارة الصحة والبيئة صنعاء لحد 30 أغسطس 2026 17 ربيع الأول 1448 هجرية. وشكرا جزيلا لكم. إذا في أي أسئلة للصحفيين أو زيارات لكثير من المرضى لتصوير الحالات الإنسانية موجودة في كثير الأقسام، سواء في أقسام الهيئة المستشفى الجمهوري أو في مركز الأورام للمرضى السرطان. شكراً جزيلاً.

0: كان الليل يمضي ببطء على المغيرين، إذ استلوا سيوف الكفر وظنوا أنهم سيطفئون نور الله بأيديهم. طلع الفجر واقتحم القتلة بيت الرسول.
1: مكانك، ارفع الغطاء، هذا ليس محمدا، إنه علي بن أبي طالب. أين محمد؟ أين ابن عمك أيضا؟
0: وثب علي عليه السلام في وجه المتآمرين بشجاعته المعهودة وقال لهم: أجعلتمونني عليه رقيبا؟ قلتم له اخرج عنا، فخرج عنكم.

0: عندما كان مشركو قريش يدبرون خطتهم لقتل النبي الأعظم، أوحى الله له بأمرهم وكشف عن تآمرهم عليه. سار النبي نحو يثرب بعد أن ترك عليا في فراشه يفتديه بنفسه.
1: مئة ناقة جائزة سادة مكة لمن يأتي بمحمد حيا كان أو ميتا.
2: مئة ناقة لمن يأتينا بمحمد حيا أو ميتا. اخضعوا عليه كل طريق مؤدية إلى يثرب. اصطحبوا أمهر الأدلاء وعودوا إلينا بمحمد حيا أو ميتا. مئة ناقة ندفعها لمن يأتينا بمحمد أو جثته.
3: لا تفوتنكم الجائزة، إنها مئة ناقة. عودوا بمحمد حيا أو ميتا، لا يفلتن من أيديكم يا رجال. مئة ناقة هي جائزتكم. مئة ناقة، هيا تحركوا يا رجال، اركضوا.

0: لم يسلك طريق الشمال ولم يتجه نحو يثرب، لأنه يعلم أننا سنقتفي أثره في جهة الشمال، لهذا اتجه نحو الجنوب. لديك ابن أخ ذكي يا أبا لهب.
1: مهما كان ذكاؤه فلن يفلت منك أنت. أنت تقتفي أثر الطير بأنفك.

0: هذه الجبال تحوي مخابئ كثيرة. انتظروا، عثرت علي. هذا أثر أقدام ابن أخيك محمد يا أبا لهب، ومعه شخص آخر يرافقه. لابد أنهما في ذلك الغار. إنه هناك. لا لا لا لا، أبدا، محال أن يكون في هذا الغار. فنسيج العنكبوت لم يتمزق، وعش الحمامة ما زال قائما وهي تعشعش فيه. إنها تنام على بيوضها.
1: لقد أخذ الشيب منك ما أخذه يا هذا. محمد لم يأتي إلى هنا. لنذهب.
0: نعم، قد أخذ الشيب مني ما أخذه. أنا أظن أن محمدا وصاحبه مختبئان داخل الغار، لكن نسيج العنكبوت وعش الحمامة يثبتان غير ذلك. أنا أظن أنه داخل الغار، ويمكنكم أن تدخلوه وتبحثوا فيه. لكن إن كنتم مصرين على البحث في جهة أخرى فلا مانع لدي لنبحث عنه. إنه أمر عجيب.
2: وبقي النبي في الغار 3 أيام حتى يئس المشركون من العثور عليه.

0: جاء النبي، جاء النبي، إنه رسول الله،
1: جاء رسول الله، جاء رسول الله، جاء رسول الله، يا رسول
0: بك يا رسول الله. أهلا وسهلا بك في مدينتك. ومن هذا اليوم، من هذا اليوم لم يعد اسم يثرب اسم مدينتنا، إنها مدينة النبي، إنها مدينتك. أهلا وسهلا بك يا رسول الله. أهلا ومرحبا بك يا رسول الله.
2: أهلا بك يا رسول الله في مدينتك. تيمنا بقدوم النبي سمى أهل يثرب مدينتهم ومنذ ذلك اليوم بمدينة النبي، فأهلا ومرحبا بك يا رسول الله في مدينتك.
0: مرحبا بك يا رسول الله.
3: أهلا ومرحبا بك يا رسول الله.

0: حط رسول الله رحله في مدينته المنورة بوجوده.
1: ابتعد عني أيها القذر، اغرب. يكفيني القرف الذي فرضه علينا محمد في مدينتنا، المساواة مع العبيد.
2: ما بك يا ابن أبي؟ ما الذي يغضبك؟
1: اقرأ هذه.
2: الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
1: يقول إن المؤمنين والمسلمين بيضا أو سودا، عربا أو عجبا، أمة واحدة. شيء لا يطاق يا أبا سفيان.
2: لا تغرنك هذه الأقوال، هذا ليس مهما، لن يقوى على توحيد قبائل العرب.
1: كيف ذلك؟
2: الخطر يكمن هنا، المساواة. إن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم.
1: ويأمر باحترام أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
2: إنه يحمي ظهره بالتعاهد مع اليهود ويتقي شرهم. يا للذكاء.
1: ويورث المرأة ويعطيها حقوقا. محمد يقلب كل شيء، حتى كيان مدينتي اللعنة.
2: هذا يكفي، سنلزم محمدا وأتباعه حدودهم هذه المرة. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة نصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، وكل ما يملكون هو ملك لنا. سنحمل أموالهم في قافلة كبيرة وسنسير بها إلى الشام.
0: سطى المشركون على بيوت المسلمين ممن هاجروا من مكة إلى المدينة، واستولوا على كل أموالهم، في حين أن المسلمين كانوا يعانون العوز وقلة ذات اليد في المدينة.

0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. يا حجاب الله ما قد سارت من رجال، يا حجاب الله ما قد اطرحوا من أبطال، ما قد واجهوا، ما قد عانوا، ما قد عاصروا. كم من بطل وكم من عاصر نيبه. هذا الأيام بنعيش وفاة استشهاد قيادات الحكومة سلام الله عليهم وعلى أمثالهم، ويبصر واحد ما قد ساروا من أبطال في تيل العشر سنين، 12 سنة ولا 15 سنة، سمعت ما قد ساروا من أوادم. هذا ولا بيواجهوا كفر، حرب إسلام وكفر، أعداء الله بيواجهوا أعداء الله. فلو ما تجي نادى تذكر الجيل الذي عيقوم، ما هو هذا لمالهم، كف قصتهم على ما قتلوا، من الذي قتلهم؟ لا سعوا أنه ذا يهودي ونصران، يدرى الذي يقوم على الدنيا الجيل الذي بعدك أن مع عدو، ويدرى من يعادي، ويدرى من يواجه، ويدرى من يقاتل. هكذا بسر ما هي الفائدة من إحياء المناسبات هذه أو الفعالية هذه؟ لو ما نقيمها مشوا من قفها خلاص، قال يا الله وخلاص والله أنا ولا والله عاد تسمع خبر ما شيء، مشوا هذا الحكم من عند رسول الله. هذا الحينه اسعى ما واجه كفر ويهود ونصارى وكفر وإسلام وقتله بدحية المناسبة هذه، بدحيها في قلوب الناس، عمد ما يوبه لأرواحهم بالذاب نبصر ما بيقع. هي كيف لو ما وقع قيادات الحكومة حقنا، لكن من داخل إسرائيل والبيعة من داخل، بصر ذوليك الذي كان يجي ينقلوا خبرنا

0: بعيد عليك أنت وغيرك، لو فن الشعب كله، الشعب كله لو فن. والبدء من أينه؟ من بداية المسيرة القرآنية. أول ما استشهد السيد حسن بدر الدين الحوذي سلام الله عليه القائد الرباني، وما قد بحت بيقود المسيرة، الذين معما قالوا خلاص انتهت المسيرة ووقفت المسيرة اللانية، يعلم الله كم كان عادهم، وهو موقف صدق. وهي الله واحد وواحد وواحد وواحد اليوم ما بتقول. وهذا نفس الحكم، كم قد ساروا من قاده في محور المقاومة، كم نتحاكى منهم، كم سواء في إيران ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في اليمن، صار كم من بطل كم من أساد. وهذا لا بيواجه الكفر وأعداء الإسلام، ولا زالت المرحلة بتتوسع وتتطور وتسبر، وهذا يخر وهذا يجي بدله، هذا استوفى عمره هذا يطلع بدله. يا ناس اصطقوا وارحم الراحمين يعيننا، والله ما هي المرحلة بسيطة، اصطقوا مالك الملوك يسهل باقي أمورنا. المستوى الذي قد وصلنا عليه والله أنه نعمة، لها الحمد ولها الشكر، ما هوش رقم بسيط. اليوم السلاح مطور، اليوم التقنيات الحديثة شيء عظيم. محمد والله وتشكره وصدق اصطقوا أرحم الراحمين. نكمل باقي المشوار، قد احنا في رأس العقبة، والعن هو بأرحم الراحمين. وهيمنة أمريكا وإسرائيل ومن وراءها هذا هي رجعت مكسورة، والهيبة هذه ما عب الشيء. النعمة تشتي حمد وشكر، يقولوا لا دنا رزقك دنيت له، هذا النعمة من الله. لو ما تنكس رايات أعداء الله في الأرض هيمنوا وتجبروا ويتنكسوا على يدك نعمة. رحم الله قيادات الحكومة وشهداءنا وشهداء المحور وشهداء الإسلام، الشهداء المخلصين لله وفي الله، رحمهم الله. وإحنا على طريقهم وفي طريقهم خاضي إدلي بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قلوا ودل أم الحليم تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليش.

0: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. بعدما تكلمنا حول الهجرة إلى الحبشة وكيف أن عمرو بن العاص وصاحبه حاولوا يشتروا ويرشوا البطارقة اللي حول النجاشي، وكيف كان جواب جعفر بن أبي طالب جواب قوي وحكيم، ورجع النجاشي قال توكلوا على الله لا روح لك يا عمرو بن العاص، أنت صاحبك، هذولا تحت حمايتي. عمرو بن العاص ما زال مستمر في محاولته أنه يرد ذولي المسلمين الذي هاجروا على أساس يستمروا في تعذيبهم، فحاول كما بيقول في سيرة ابن هشام وفي المصابيح لأبي العباس الحسني، حاول أن يلقي للملك كلاما يبيد به خضراءهم، ينهيهم يعني. فقال للملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد، فأرسل إليهم ليسألهم عنه، ونزل بالمسلمين كرب عظيم، وأجمعوا على أن يقولوا للملك ما قال لهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فقال له جعفر بن أبي طالب: هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني مقدار هذا العود. فتناخرت بطارقته حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم الآمنون، من سبكم غرم. كررها ثلاثا: ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ثم رد الهدايا حق عمرو صاحبه، وحمد الله الذي رد عليه ملكه حين خرج عليه خارج ونصره الله عليه. فكان هذا موقف عظيم للنجاشي. جاء أيضا عام الحزن، وتوفى أبو طالب في هذا العام، أبو طالب وخديجة رضوان الله عليهم وسلام الله عليها. ودع الحياة أبو طالب وتبعته خديجة تقريبا بعد 3 أيام، وكان لهما يعني سلام الله عليهم دور بارز في نصرة الرسالة والدفاع عنها بكل ما استطاعوا. والنبي حزن حزن شديد لوفاتهم، وسمى العام ذاك عام الحزن. كان أبو طالب رجل مهاب في قومه، يعني ما كانت قريش تجرؤ على أذية رسول الله بوجوده، لأنه يعتبر كانوا يسموها الرئيس، يعني كان كبير مشايخ كبير القبائل مكة، وكان شيخ بني هاشم وصاحب الكلم المطاع فيهم، وقد كان الرسول في حمايته وجواره. ولكن بموت هذا الرجل العظيم تجرؤوا كفار قريش أكثر على رسول الله وبالغوا في أذيته، حتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حتى قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مخاطبا